0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام.
2: عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال فغنم، أو سكت فسلم. عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، وفي رواية لأحمد فجعل يثني عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما. عن هانئ بن يزيد قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال:

0: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة اف ام.
1: عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية البزي عن ابن كثير.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية البزي عن ابن كثير.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 81.
1: كتاب جزاء الصيد. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. الحديث 891. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم. ففعل. فقلت: يا رسول الله، إن صدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. الحديث 892. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، يعني وقع صوته، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من ورائي أكمه فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته، فقال: كلوه حلال. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. الحديث 893. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنهم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل. الحديث 894. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. الحديث 895. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. الحديث 896. عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: والمرسلات عرفا، وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. الحديث 897. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا، كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، هم بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقين أم مكذبين؟ قالوا ما أن جربنا عليك كذبا سنصدقك. طيب، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش، يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي في محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما، ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالله أناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء ونداءً، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون، بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذن القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم، كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون، اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك، يا رب زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة هود.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة التوبة.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، ولكن كونوا ربانيين، أي منسوبون إلى الرب. الربانيون هم أهل الآخرة، قد يملكون الدنيا بمال أو غيره، ولكن هذه الدنيا عندهم لا قيمة لها إطلاقاً. والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولأن الإنسان يخسرها في ثانية واحدة لمجرد أن يقف قلبه خسر كل دنياه، الذي جمعه في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. قال الإمام الشافعي: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. أحد الصحابة الكرام قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة الكرام، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. هذا الرباني نفسه عزيزة، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. صفة الرباني أنه عزيز النفس. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. ما كان لمؤمن أن يذل نفسه. أيها الإخوة الكرام، ومن صفات الرباني الحكمة. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. ابن عباس كما روى البخاري في صحيحه شرحا لقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، أي حكماء فقهاء. أيها الإخوة، من حكمة الرباني أنه لا يضع الحكمة في غير موضعها، لا يمنعها أهلها ولا يعطيها لمن لا يعرفها. وقد قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. لذلك ليس من حكمة الرباني أن يلقي على العامة أموراً لا تعنيهم إطلاقاً. هناك من يلقي دقائق خصومة علمية بين اتجاهين على منبر، هذا الإنسان لا تعنيه هذه التفاصيل ولا دقائق هذه الخصومة، لكن تعنيه الأمور الواضحة الجلية التي تعرفه بالله عز وجل. الحكمة ضالة المؤمن، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. ثم إنك إذا حدثت الناس بما لا يفهمون زلزلتهم وأفسدت عليهم دينهم. خاطب الناس بما يفهمون، هكذا نسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه: خاطب الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أيها الإخوة الكرام، الحكمة لا تكتسب ولكنها تعطى، بدليل قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذلك من ثمار إيمانك أن الله يلهمك الحكمة. أنت بالحكمة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، ومن دون الحكمة تشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أنت بالحكمة تقلب العدو صديقا، وبالحمق تقلب الصديق عدوا. أنت بالحكمة تسعد بأية زوجة، ومن دون حكمة تشقى بأعلى زوجة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد تكون قويا ولست حكيما فقوتك تدمرك، وقد تكون غنيا ولست حكيما فمالك يهلكك، وقد تكون وسيما ولست حكيما فوسامتك ترديك، وقد تكون ذكيا ولست حكيما فذكاؤك يشقيك. لذلك هذه الآية تكتب عليها مجلدات: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ومن صفات الرباني أنه يتواضع، يعرف قدر نفسه، لا ينتصر لنفسه، لا يؤذي غيره بقول أو فعل، لا يرد الحق إذا عرفه، لا يشتغل بالناس. أيها الإخوة، الخصومة واللجاج والمشاحنة ليست من صفات الرباني. هو يصمت في موطن الصمت ويتكلم بكلام فصل. أحد الأدباء وصف صديقه
قال لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجاً عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد، وكان خارجاً عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتاً فإذا تكلم بذ القائلين، وكان يرى ضعيفاً مستضعفاً فإذا جد الجد فهو ليس عادياً، وكان لا يتكلم ولا يدلي بحجة إلا إذا رأى قاضياً فهماً وشهوداً عدولاً. ألا ينبغي أن يرى إيمانك في سلوكك، في سمتك الحسن، في تواضعك، في فهمك العميق، في نطقك السليم، في رؤيتك الواضحة؟ لعلك إذا ظننت أن أحداً يصلي ويصوم ملك الحكمة، قال له: أتعرفه؟ قال: نعم. قال: هل خالطته؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفه. أيها الإخوة، ومن صفات الرباني

تدرسون. العلم ليس له سقف، فقد تكون في مجلس متعلما وفي مجلس ملقيا على الناس العلم. مهما بلغت من علو المكانة أنت مفتقر إلى العلم. لذلك قالوا: تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلموا. المؤمن الصادق يطلب العلم من المهد إلى اللحد. كان الإمام أحمد يرقد ونعلاه في يديه في أحد شوارع بغداد، فقال له أحدهم: يا أبا عبد الله، إلى متى تركض؟ قال: إلى الموت. وقال بعضهم: أنا مع المحبرة إلى المقبرة. طلب العلم ينبغي أن يكون مستمراً. وفي قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، يعني الرباني لا يستعلي بعلمه، يتعلم حتى من الصغير، يتعلم من أي إنسان. علامة أنك رباني أنت متواضع في علمك ومتواضع في تعلمك. أما هذا الذي يستنكف أن يستمع إلى شريط أو أن يقرأ كتاباً هو مستغني عن كل الناس، هذا ليس ربانية. أيها الإخوة، قبل أن أنتقل إلى الموضوع التالي، يعني هذه الصفات ما دورها في حياتنا؟ الرباني يطلب العلم، والرباني يعمل به، والرباني يخلص في طلبه والعمل به، والرباني يتمتع بحكمة، يخالط الناس، يصبر على أذاهم، الرباني يتحرى لخدمة المسلمين. أيها الإخوة، هذه الصفات بشكل دقيق هي مقياس لنا جميعا، وهذه الصفات بشكل أدق هي هدف لنا جميعا. كل صفة قس بها نفسك أين أنت منها، وكل صفة هدف جزئي من أهداف حياتك. فأنت حينما تتعلم ما صفات هذا الإنسان الرباني، وقد أمر الله أن تكون ربانيا، هذه الصفات مقاييس تقيس بها نفسك وأهداف تسعى إليها. الموضوع العلمي أيها الإخوة الكرام، حينما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني من يصدق أن في جسم الإنسان غدة سماها العلماء ملكة الغدد لأنها مسيطرة على كل الغدد؟ من يصدق أن هذه الغدة وزنها نصف غرام، وأنها مرتبطة بالجسم بمئة وخمسين ألف عصب، وأن هذه الغدة التي وزنها نصف غرام تفرز تسع هرمونات، كل هرمون لو تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. أحد هذه الهرمونات هرمون النمو. النمو هذا الهرمون مؤلف من 198 حمض أميني. وفي كتاب ألفه أحد العلماء اسمه الله يتجلى في عصر العلم، هذا الكتاب يؤكد أن ذرات الكون بأكمله لا تكفي لصنع ذرة حمض أميني صدفة. هذا الهرمون مؤلف من 188 حمض أميني. هذا الهرمون ينبغي أن يكون في كل لتر 10 ميكروغرام منه، فإن قلت هذه النسبة أصيب الإنسان بالتقزم، وإن ارتفعت أصيب بالتعملق، وكلاهما مرضان كبيران. فمن وجود 10 ميكروغرام في كل لتر دم ينمو الإنسان نمواً طبيعياً، وهذا الهرمون تفرزه الغدة النخامية. هرمون آخر تفرزه هذه النخامية ويتجه هذا الإفراز إلى الكظر. وقد ذكرت لكم كثيراً من قبل أن الإنسان إذا رأى شيئاً مخيفاً ينطبع هذا الشيء على شبكية العين إحساساً، ثم ينتقل إلى الدماغ إدراكاً بحسب المفهومات التي كسبها الإنسان من تجاربه أو من دراساته. فحينما يدرك الدماغ وهو ملك الجهاز العصبي أن هناك خطراً كبيراً، هذا الدماغ يعطي أمراً أو التماساً إلى الملكة الغدة النخامية أن تواجه هذا الخطر. الغدة النخامية تعطي أمراً إلى الكظرين، غدتان فوق الكليتين. الكظر مكلف بوضع خطة تفصيلية لمواجهة الخطر. أول هرمون يفرزه الكظر يتجه إلى القلب فيرفع نبضات قلبه، فالخائف لو قسنا نبضه لكان فوق 120، فوق 150. الهرمون الثاني

يتجه من الكظر إلى الرئتين ليزداد وجيبهما كي يتناسب وجيب الرئتين مع ضربات القلب. والهرمون الثالث يتجه إلى الأوعية المحيطية، الخائف نبضه مرتفع وهو يلهث، والخائف تجده مصفر اللون لأن هذا الهرمون أمر الأوعية المحيطية أن تضيق لمعتها من أجل توفير الدم إلى العضلات، فالخائف تراه مصفرا. ثم إن هرمون رابع يتجه من الكظر إلى الكبد ليطرح كمية سكر إضافية، لو فحصت دم الخائف ترى نسب السكر أعلى من معدلها الطبيعي. هرمون خامس يتجه من الكظر إلى الكبد ليطرح هرمون التجلط لئلا يسيل دم الإنسان من ضربة واحدة. كل هذا يتم في ثواني بأمر موحد من الغدة النخامية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ثم إن هناك هرمون الجنس، لولا هذا الهرمون الذي تفرزه الغدة النخامية لما اتضحت المعالم الأساسية والثانوية للذكر والأنثى. حدثني أخ يعمل في التجارة الخارجية، ذهب إلى ألمانيا، في أحد المعامل له مديرة مبيعات يعرفها كثيراً من عدد زيارات سابقة، قال لي وجدتها بشكل رجل، نما شعر في وجهها وخشونة في صوتها. سألتها ما الذي حدث؟ قال والله هناك هرمون تفرزه الغدة النخامية كف عن الإفراز، أنا أدفع نصف دخلي لدواء كي أثبت على هذه الحالة. من منا يعلم أن هذه الغدة التي وزن نصف غرام تفرز هذه الهرمونات؟ هناك هرمون لون الجلد تفرزه الغدة النخامية الذي يحدد لون الجلد من أبيض إلى أسمر إلى حمطي إلى أسود، هذه الغدة النخامية. هناك هرمون توازن السوائل، لو تعطل هذا الهرمون لكانت حياة الإنسان بين الصنبور ودورة المياه، قد يشرب برميل ماء في اليوم، لكن هذا الهرمون يضبط توازن السوائل. كل هذه الوظائف التسعة وكل هذه التعقيدات وكل هذه المعادلات تصدر من غدة هي ملكة الغدد، اسمها الغدة النخامية، وزنها نصف غرام، مربوطة بالجسم بمية وخمسين ألف عصب. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني أنت حينما تستيقظ صباحا تتحرك، تأكل، تشرب، ترى، تسمع، تبصر، تمشي، تطرح ما في المثانة من بول، أنت بهذا الوضع في معجزة، لأن كل الأجهزة تعمل بانتظام والنسب كلها دقيقة وطبيعية. أي خلل يصيب هذه الأجهزة أو أي خلل يصيب هذه الغدد الصماء، لذلك هذه الغدد الصماء من أعقد الاختصاصات الطبية الآن. أيها الإخوة الكرام، التفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان، وقد قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا أوسع باب تدخل منه على الله وأقصر طريق إليه، لأنه يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل. وحينما تعرف الآمر ثم تعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر، وحينما تعرف الأمر ولا تعرف الآمر تتفنن في التفلت من أمره. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا صحابته جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا

0: وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: يبين الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين أعرضوا عن الحق والذين اتخذوا آلهة من دون الله لا يغنون عنهم شيئا، يبين الله تبارك وتعالى آثار قدرته. ويا أخوة، ما يذكره الله تبارك وتعالى من أدلة على قدرته ووحدانيته هي في الحقيقة نعم من نعم الله على هذا الخلق وعلى هذا الإنسان. وحينما يكون الدليل على القدرة أو الوحدانية نعمة من نعم الله فإن ذلك يكون أكثر تأثيرا في النفس. إن الله فالق الحب والنوى. الحب كالقمح والشعير وغيره، والنوى هو ما يكون في التمرة، والله تبارك وتعالى يفلق الحب لتخرج منها السنبلة، ويفلق النوى لتخرج منها النخلة، وهكذا. إن الله فالق الحب والنوى، ثم قال يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وهاتان الجملتان ذكرتا كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، إلا أنهما كانتا كثيرا تذكران في صيغة الفعل المضارع، أي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ذكرت في سورة آل عمران، وذكرت في سورة الروم وفي غيرهما. أما هنا في سورة الأنعام فهي السورة الوحيدة التي جاءت على هذا النظم، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وقد ذهب الزمخشري رحمه الله إلى أن قوله مخرج الميت من الحي ليست معطوفة على قوله يخرج، وإنما هي معطوفة على قوله فالق الحب والنوى، أي إن الله فالق الحب والنوى مخرج الميت من الحي. وأظن أن هذا الرأي ليس رأيا راجحا، لأن الجملتين متجانستان، أعني إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، فلماذا تعطف إحدى الجملتين على جملة لا تجانسها؟ والذي يظهر يا أخوة، والله أعلم بما ينزل، أن قوله سبحانه يخرج الحي من الميت جاءت بصيغة المضارع، لأن صيغة المضارع تدل دائما على التجدد، وفيها من الحركة والحيوية ما لا يوجد في غيرها. ولذلك جاءت هذه الجملة هكذا، يخرج الحي من الميت، أي يتجدد هذا الإخراج الذي هو فيه الحيوية كلها وفيه دائما الجديد. وأما قوله مخرج الميت من الحي، فمخرج هنا اسم، والاسم ليس فيه ما في الفعل المضارع من تجدد، ولذلك كان إخراج الميت من الحي أمرا ليس فيه حيوية، لأن الميت ليس كالحي، الحي هو الذي فيه الحيوية وفيه اللمسات التي تدل على كل جديد وعلى كل قدرة، أما الميت فليس كذلك. ولذلك جاء قوله سبحانه حين الحديث عن إخراج الحي من الميت بالفعل المضارع، وحين إخراج الميت من الحي باسم الفاعل مخرج الميت من الحي. وقد يقال فلماذا جاءت هذه الجمل بالفعل المضارع في صور كثيرة؟ وأقول إن الله تبارك وتعالى جعل لكل صورة شخصية مستقلة، فهذه الصورة صورة الأنعام كما قلت من قبل جاءت تدل على آثار نعمة الله وآثار قدرة الله، ومن هنا ذكر فيها هذان الأسلوبان، أسلوب التلقين قل وأسلوب التقرير هو وهو. ولذلك يا أخوة فيها من دلائل القدرة ما لا يوجد في غيرها، وفيها من الأدلة على العقيدة ما لا يوجد في غيرها، ولذلك اختصت هذه الصورة بما اختصت به وبما لا نجده في صورة غيرها، وبقي العلم لله وحده، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الحق. وجاء بصيغة المبني لما لم يسمى فاعل الذين يسمونه المبني المجهول. لماذا؟ لأن الصوارف كثيرة، الغرور بالدنيا من الصوارف، اتباع شياطين الجن من الصوارف، اتباع شياطين الإنس من الصوارف، اتباع الهوى من الصوارف. ولذلك قال فأنى ذلكم الله فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الحق، لأن الصوارف كثيرة. ثم قال تبارك وتعالى فالق الإصباح، والمقصود به أنه يشق ظلمة الليل بنور الصباح سبحانه وتعالى. نعم، يشق ظلمة الليل بنور الصباح، كما يشق الحبة والنواة لتخرج منهما الشجرة والسنبلة. إلا أن خروج الصباح من ظلمة الليل أدل على القدرة، وكلاهما دليل عظيم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، أي تطمئنون فيه وتنامون فيه. فكما جعل الله تبارك وتعالى البيت سكنا لساكنه، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وكما جعل الزوج سكنا لزوجه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فقد جعل الليل سكنا كذلك، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، لتظهر فيه أموركم وحاجاتكم. الشمس والقمر بحسبان، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز الذي لا يقهر، العزيز القادر، والعليم بما يصلح خلقه وبما ينفعهم في معاشهم ومعادهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. جعل لكم النجوم من أجل أن تكون سببا في هداياتكم. قال تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن جعل لكم هذه النجوم لتهتدوا بها وأنتم في البر وأنتم في البحر كذلك. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ذكر هنا يا أخوة العلم، لأن أمر النجوم وكونها هداية أمر بالتعلم، ولذلك كان العرب بارعين في هذا العلم، وكانوا أشد معرفة من غيرهم. ولذلك ختمت الآية بقوله تبارك وتعالى يعلمون. ثم قال ربنا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، هذا دليل آخر، هذا ذاك دليل من الآفاق أمر النجوم، وهنا دليل من الأنفس، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. اختلف العلماء في المستقر والمستودع، فبعضهم قال المستقر هو الأصلاب، أصلاب الرجال، والمستودع أرحام النساء، وبعضهم قال المستقر هو هذه الحياة الدنيا والمستودع هذه القبور. أقوال كثيرة وكلها يمكن أن تقبل يا أخوة. ثم يقول الله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وقد تتساءل أخي المستمع وأختي المستمعة، لماذا ختمت الآية الأولى بقوله يعلمون والثانية بقوله يفقهون؟ يقول الإمام الزمخشري إن الآية الأولى آية النجوم ختمت بقوله يعلمون لأن ذلك أمر كان يعلمه العرب، وأمر يؤخذ بالتعليم والحدس والتجربة. وأما هذه وهي قضية النفوس مستقرا ومستودعا فهي بحاجة إلى فقه، لأن الفقه يا أخوة في أرجح الأقوال هو العلم بالأشياء الدقيقة. فأنا قد أعلم بعض الأشياء لكنها لا تسمى فقها. ومن هنا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعند الحديث عن النجوم وكونها هداية قال لقوم يعلمون لأن العرب ولم يكونوا يقرؤون ويكتبون كانوا يعلمون أمر هذه النجوم. وأما قضية النفوس مستقرا ومستودع وما يتصل بالأجسام والأرواح فهذا أمر يحتاج إلى نوع من العلم الدقيق وهو الفقه. هذا ما ذهب إليه الزمخشري. لكن صاحب الظلال رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن قوله لقوم يعلمون العلم أعظم من الفقه، ولذلك خصت به قضية النجوم. وأما كون النفوس مستقرة ومستودعا فهو أقل من العلم وهو الفقه. والذي نظنه أو نجزم به أن ما قاله الزمخشري أولى بالقبول من قول صاحب الظلال رحم الله جميعهم وجزاهم كل خير. ثم يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهذا دليل آخر على عظيم قدرته تبارك وتعالى، أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء مما تعلمون ومما لا تعلمون، فأخرجنا به نبات كل شيء نخرج منه خضرة، من هذا النبات نخرج الأشياء التي فيها خضر أي الأشياء الخضرة، ومن هذه الأشياء الخضرة نخرج حبا متراكبا بعضه متراكب على بعضه الآخر كالسنابل وما فيها من حب، نخرج منه حبا متراكبا. ثم يذكر الله تبارك وتعالى نوعا آخر مما يخرج بهذا الماء، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. والقنوان للتمر يا أخوة كالعناقيد للعنب، يعني عنقود العنب ما فيه الحب الذي ترونه متراكب، وكذلك قنوان النخل تجد فيه الثمر، أثمر النخل كبيرا كثيرا كثيرا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، جنات منصوبة هنا يا أخوة، أي نخرج بهذا الماء جنات من أعناب. ثم قال الله تبارك وتعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، أي نخرج بهذا الماء كذلك الزيتون والرمان حال كونه مشتبها وغير متشابه. أي ذكرت هاتان الشجرتان لأهمية ثمرهما يا أخوة، الزيتون والرمان. أما الزيتون فأنتم تعرفون ما له من بركة في حبه وفي زيته، وأما الرمان فقد ذكر أكثر من مرة في كتاب الله تبارك وتعالى مشتبها وغير متشابه، أي بعضه يشبه بعضا وبعضه ليس كذلك. وسيمر معنا في الصورة الكريمة والنخل والزرع متشابها وغير متشابه، وسنتحدث عن الفرق بين هذه الكلمات إن شاء الله. مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي إلى ثمر الزيتون والرمان، أو ثمر ذلك كله الذي تقدم في الآية الكريمة، وينعه حينما يكون يانعا صالحا للأكل وصالحا للفائدة. ثم يقول الله: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. آيات لمن؟ لأولئك الذين عرفوا الحق وعلموا قدرة الله وآمنوا به. وعلى هذا ترون يا أخوة، الآية الأولى حينما تكلمت عن النجوم كانت الفاصلة يعلمون، والثانية التي تكلمت عن النفوس يفقهون، وهذه التي تكلمت عن الماء الذي يخرج به كل شيء: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة إبراهيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا، كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، بقول نعق الغراب نعق البوم، إنه بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقية أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، سنصدقك. طيب، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش، يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي فيه محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالأناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء وندانا، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه يا سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون، بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذا القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون. اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك يا رب، زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: فورن. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

الفارما للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: وفرعها في السماء. لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما

0: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ بدنا نجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
2: صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه، ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له: أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في أسلوب إداري قوي جدا هو اللي بيفصل بين الشخص المشغول والشخص المنجز، واسمه بناء عادات الأعمال. بدل ما يكون شغلك كل يوم عبارة عن محاولة للنجاة من تراكم المهام، اصنع لنفسك نظام تشغيل ثابت، نظام بيحول أهدافك الكبيرة ومهامك الكثيرة لخطوات آلية، أعمال يومية، يعني روتينك اللي ما بتتنازل عنه، أعمال أسبوعية وشهرية، محطات المراجعة والإنجاز، أهداف سنوية هي البوصلة اللي بتوجه كل مجهودك. هون بيصير الشغل واضح منظم، والنتائج بالتأكيد راح تكون عالية. الفرق بين رد الفعل والتخطيط بيمثله بموظفين. الموظف اللي بيشتغل على ردات الفعل بوصل الصبح، بيفتح الإيميل وبيستنى الظروف تقرر شو راح يعمل. يوم عبارة عن سلسلة من ردود الأفعال. بينما الموظف اللي بيشتغل على التخطيط بوصل وعارف بالضبط ترتيب أولوياته، المهمة الأولى الثانية والثالثة. وهون هو الشخص اللي باني عادات الأعمال، وهو اللي بقود يومه، مش الإيميلات اللي بتقوده أو أي أعمال طارئة تطرأ فيه. طيب كيف تنظم يومك عملياً ضمن هاي القاعدة؟ عشان تسيطر على وقتك قسم مهامك لثلاث فئات: الأعمال الثابتة اللي هي الديلي روتين وبتحتوي على الأساسيات اللي لازم تخلص كل يوم، متابعات، تقارير، تحديثات، أعمالك الثابتة هاي بتخلصها بأقل مجهود ذهني لأنها صارت عادة. الأعمال المتغيرة هون مساحة مرنة للطلبات المفاجئة اللي بتجيك، المشاكل التقنية أو الاجتماعات الطارئة، دائما اترك لها فراغ في جدولك. ثلاثة الأعمال التطويرية، وبتكون بالعادة من الخطة اللي انت حاطها بدك تحسن بيئة العمل أو تطور مشروع إضافي. الخلاصة، الإنجاز العالي مش انفجار مجهود مفاجئ، هو تراكم بسيط لعادات يومية ذكية. كل ما حولت مهامك لهاي العادات رح تضمن النجاح تلقائيا وبدون استنزاف لذهنك كموظف مثالي. ابني عاداتك قبل ما يضيع وقتك. وإذا حاب تتعمق أكثر في هذا الفن بنصحك بكتابين: كتاب العادات الذرية وكتاب قوة العادات، واربطهم في أعمالك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

مختلف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية
2: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم،

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العظيم الكريم. الآن نحن في العام 12 للبعثة النبوية الشريفة، يعني حدثت حادثة الإسراء والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ذكره يفشو في يثرب، لأنه في 6 أشخاص كانوا قد آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا قومه فعليا ليبدأوا بنشر هذا الدين في يثرب. الآن في موسم الحج من سنة 12 للبعثة جاء إلى مكة المكرمة 12 رجلا. هذول 12 فعليا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم ويعطيهم بيعة لهم خاصة يبايعوه وحدهم. هذول 12 منهم مين؟ 5 من 6 اللي كانوا قد تواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر، ثم انضم إليهم أيضا 7 آخرون فصار العدد 12 اللي هم من 7 البقية: معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة. هؤلاء طبعا على فكرة 10 منهم من الخزرج و2 بس من الأوس. هؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس معهم ويبايعوه فعليا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على أن يجلسوا ويلتقوا في منطقة العقبة. طبعا العقبة اللي هي إيش؟ اللي هي الجمرة الكبرى، الجمرة الأولى، جمرة العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم في وسط أيام التشريق، فجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة سميت بيعة العقبة الأولى وسميت أيضا بيعة النساء. لاحظتم منه الأسماء الـ 12 اللي ذكرناها لم يكن فيها ولا امرأة، ما فيش فيها نساء، لكن لماذا سميت بيعة النساء؟ لأن شروط هذه البيعة كانت الشروط التي يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم في العادة من النساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يطلب منهم؟ يقول: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. نقطة. هذه النقاط المطلوبة، كانت النقاط هذه هي التي تطلب عادة من النساء. طيب ما هو الناقص فعليا؟ المسألة الغير موجودة في هذه البيعة اللي أصلا لا يبايع عليها للنساء هي مسألة الجهاد ومسألة القتال ومسألة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلبها من النساء. وبالتالي هذه البيعة لأنه لم يكن فيها ذكر لا لقتال ولا لجهاد ولا لغيره سميت بيعة النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعه هؤلاء الصحابة وبدأوا فعليا يعني بمهمة عظيمة جدا. فقالوا: يا رسول الله، نريد منك أن ترسل معنا رجلا من أصحابك يعلمنا القرآن وينشر هذا الدين في يثرب، فإن الناس يعني سهل إنهم يتقبلوا هذا الدين. فأرسل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لذلك يلقب مصعب أول سفير في الإسلام. فمصعب ابن عمير نزل وين؟ نزل عند أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. فالاثنين هذول صاروا ينشرون الإسلام في المدينة المنورة، وفعلا بدأ الإسلام ينتشر بسرعة في المدينة. الآن من القصص المشهورة مثلا في ذكر كيفية انتشار الإسلام في المدينة المنورة اللي بتبين لنا فعليا كيف يمكن أن ننشر هذا الفكر العظيم وهذه الحضارة العظيمة. القصة المشهورة اللي هي قصة دار بني عبد الأشهل اللي هي فيها أسيد بن حضير وفيها سعد بن معاذ. لما كانوا جالسين عند دار بني عبد الأشهل ويتكلمون للناس بالإسلام، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما ما كان عاجبهم الموضوع. فسعد بن معاذ لسه ما أسلموش طبعا الاثنين، فقال سعد بن معاذ لأنه بيكون ابن خالة أسعد بن زرارة، قال سعد لأسيد: يا أسيد، اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك. فأسيد أخذ الحرب وراح لعنده فقال له: إيش بتعملوا أنتوا الاثنين؟ يعني ماذا تفعلان؟ قال لهما: ما جاء بكما إلينا أتسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، يعني بلاش تصير مشكلة كبيرة بينكم. فقال له مصعب: هنا الموضع اللي بدنا نستشهد فيه، أو تجلس فتسمع اجلس واسمع يا عمي، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره، نقطة. هذا هو، اجلس يا عمي، اسمع اسمع فقط. هذا الدين يحتاج إلى من يسمع، هذه الأمة تحتاج إلى السماع فعليا والفهم. فقال له قد أنصفت، حطها الحرب وجلس. فلما سمع القرآن وسمع الإسلام عن الإسلام قال ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا له تغتسل وتشهد شهادة الحق وانتهى الأمر، ثم بتصلي من علمك كيف تصلي وانتهى الأمر، خلاص هذا هو الإسلام. ففعل كما طلبا منه، ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف أحد عنه من قومه، من هو؟ سعد ابن معاذ. فسعد بن معاذ رضي الله عنه طبعا يعني كان بينتظر، فذهب إليه أسيد بن حضير، فلما رآه سعد قال والله لقد أتى أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فجاء أسيد قال له إيش وراك؟ فقال له هذا ما ردوش علي ومش عارف إيه، وفي مشكلة راح تصير وبدهم يتكاتلوا مع بعض، روح الحقهم. فغضب سعد، فلما ذهب رأى أسعد بن زرارة جالس مع مصعب، ففهم إنه هم بدهم يجلس ويسمع فقط. فوقف غاضبا وقال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ فمصعب قال له أو تجلس فتسمع، نفس الحكي، اجلس واسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال له قد أنصفت، جلس وسمع فأسلم مكانه، أسلم مكانه. ثم أخذ حربته، بدأ فورا سعد يتحرك، فذهب إلى قومه وقال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ فقالوا أنت سيدنا وأنت أفضلنا رأيا وأنت ابن سيدنا وأنت أيمننا نقيبة، يعني أنت أفضل واحد موجود عندنا، وإيش ما بتعمل إحنا بنعمل. فقال لهم فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فورا فأسلموا، يمكن واحد بس ما أسلمش، لكن فورا البقية أسلموا. طبعا سعد ابن معاذ يا جماعة الخير أسلم عمره 30 سنة، واستشهد في غزوة الخندق عمره 36 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش بيقول عنه؟ يقول حضر جنازته 70,000 من الملائكة، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن في القبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جابوا له قطعة من الحرير كانت لأكيد ردومة الجندل الملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة هم يعني بيمسكوا فيها، واو حرير، فقال تعجبون من هذه؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، كم عاش في الإسلام؟ 6 سنوات فقط، لكن ليه؟ لأنه تحرك مباشرة، اشتغل مباشرة، وحرك كل أمته وكل مجموعته وكل قومه فعليا، وهدى الله عز وجل به قومه إلى الإسلام. ومصعب جلس عند أسعد ابن زرارة سنة، وما أتى نهاية هذا العام حتى أصبح أغلب أهل المدينة فعليا على الإسلام، كثير منهم صاروا مسلمين. فصار يقولوا لبعض علام نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، نريده أن يأتي عندنا، يعني نتركه يعني يهان في مكة ويعذب في مكة هو وإخواننا، خلينا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدوم إلى المدينة. لاحظوا هم الذين طلبوا منه أن يأتي إلى يثرب اللي هي المدينة. فأرسلوا مصعب ابن عمير رضي الله عنه قبل موسم الحج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى. السؤال الأخير، لماذا كان انتشار الإسلام في المدينة أسهل منه في مكة؟ طبعا هناك عدة عوامل. أول شيء، أهل المدينة ليسوا تجارا، لا يخافون على طعامهم وشرابهم وتجارتهم، لأنهم مزارعين فلاحين، يعني أكلهم موجود وشربهم موجود. ثم إن هذا الأمر اشتغالهم بالزراعة يعني يجعل قلوبهم ألين، فعشان هيك هم أصلا قلوبهم لينة ورطبة، وأرضهم أيضا سهلة، ولهذا نفوسهم أيضا كانت أسهل فعليا، ولهذا كان انتشار الإسلام أسهل في مكة. مصعب بن عمير بشر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن القوم يريدون أن تأتي إليهم. هنا تبدأ مقدمات بيعة العقبة الثانية. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا. فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا. كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، إنه بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم: لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقين أم مكذبين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، سنصدقك. طيب، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش: يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي في محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما، ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالله أناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء وندانا، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون. بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذن القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم، كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله بك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون. اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك. يا رب زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، ولكن كونوا ربانيين، أي منسوبون إلى الرب. الربانيون هم أهل الآخرة، قد يملكون الدنيا بمال أو غيره، ولكن هذه الدنيا عندهم لا قيمة لها إطلاقاً. والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولأن الإنسان يخسرها في ثانية واحدة لمجرد أن يقف قلبه خسر كل دنياه، الذي جمعه في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. قال الإمام الشافعي: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. أحد الصحابة الكرام قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة الكرام، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. هذا الرباني نفسه عزيزة، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. صفة الرباني أنه عزيز النفس. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. ما كان لمؤمن أن يذل نفسه. أيها الإخوة الكرام، ومن صفات الرباني الحكمة. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. ابن عباس كما روى البخاري في صحيحه شرحا لقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، أي حكماء فقهاء. أيها الإخوة، من حكمة الرباني أنه لا يضع الحكمة في غير موضعها، لا يمنعها أهلها ولا يعطيها لمن لا يعرفها. وقد قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. لذلك ليس من حكمة الرباني أن يلقي على العامة أموراً لا تعنيهم إطلاقاً. هناك من يلقي دقائق خصومة علمية بين اتجاهين على منبر، هذا الإنسان لا تعنيه هذه التفاصيل ولا دقائق هذه الخصومة، لكن تعنيه الأمور الواضحة الجلية التي تعرفه بالله عز وجل. الحكمة ضالة المؤمن، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. ثم إنك إذا حدثت الناس بما لا يفهمون زلزلتهم وأفسدت عليهم دينهم. خاطب الناس بما يفهمون، هكذا نسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه: خاطب الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أيها الإخوة الكرام، الحكمة لا تكتسب ولكنها تعطى، بدليل قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذلك من ثمار إيمانك أن الله يلهمك الحكمة، أنت بالحكمة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، ومن دون الحكمة تشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أنت بالحكمة تقلب العدو صديقا، وبالحمق تقلب الصديق عدوا. أنت بالحكمة تسعد بأية زوجة، ومن دون حكمة تشقى بأعلى زوجة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد تكون قويا ولست حكيما فقوتك تدمرك، وقد تكون غنيا ولست حكيما فمالك يهلكك، وقد تكون وسيما ولست حكيما فوسامتك ترديك، وقد تكون ذكيا ولست حكيما فذكاؤك يشقيك. لذلك هذه الآية تكتب عليها مجلدات: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ومن صفات الرباني أنه يتواضع، يعرف قدر نفسه، لا ينتصر لنفسه، لا يؤذي غيره بقول أو فعل، لا يرد الحق إذا عرفه، لا يشتغل بالناس. أيها الإخوة، الخصومة واللجاج والمشاحنة ليست من صفات الرباني. هو يصمت في موطن الصمت ويتكلم بكلام فصل. أحد الأدباء وصف صديقه
قال لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجاً عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد، وكان خارجاً عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتاً فإذا تكلم بذ القائلين، وكان يرى ضعيفاً مستضعفاً فإذا جد الجد فهو الليس عادياً، وكان لا يتكلم ولا يدلي بحجة إلا إذا رأى قاضياً فهماً وشهوداً عدولاً. ألا ينبغي أن يرى إيمانك في سلوكك، في سمتك الحسن، في تواضعك، في فهمك العميق، في نطقك السليم، في رؤيتك الواضحة؟ لعلك إذا ظننت أن أحداً يصلي ويصوم ملك الحكمة، قال له: أتعرفه؟ قال: نعم. قال: هل خالطته؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفه. أيها الإخوة، ومن صفات الرباني أنه يتعلم ويعلم دائماً، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العلم ليس له سقف، فقد تكون في مجلس متعلماً وفي مجلس ملقياً على الناس العلم. مهما بلغت من علو المكانة أنت مفتقر إلى العلم، لذلك قالوا: تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلموا. المؤمن الصادق يطلب العلم من المهدي إلى اللحد. كان الإمام أحمد يرقد ونعلاه في يديه في أحد شوارع بغداد، فقال له أحدهم: يا أبا عبد الله، إلى متى تركض؟ قال: إلى الموت. وقال بعضهم: أنا مع المحبرة إلى المقبرة. طلب العلم ينبغي أن يكون مستمراً. وفي قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، يعني الرباني لا يستعلي بعلمه، يتعلم حتى من الصغير، يتعلم من أي إنسان. علامة أنك رباني أنت متواضع في علمك ومتواضع في تعلمك. أما هذا الذي يستنكف أن يستمع إلى شريط أو أن يقرأ كتاباً هو مستغني عن كل الناس، هذا ليس ربانية. أيها الإخوة، قبل أن أنتقل إلى الموضوع التالي، يعني هذه الصفات ما دورها في حياتنا؟ الرباني يطلب العلم، والرباني يعمل به، والرباني يخلص في طلبه والعمل به، والرباني يتمتع بحكمة، يخالط الناس، يصبر على أذاهم، الرباني يتحرى لخدمة المسلمين. أيها الإخوة، هذه الصفات بشكل دقيق هي مقياس لنا جميعاً، وهذه الصفات بشكل أدق هي هدف لنا جميعاً. كل صفة قس بها نفسك، أين أنت منها؟ وكل صفة هدف جزئي من أهداف حياتك. فأنت حينما تتعلم ما صفات هذا الإنسان الرباني، وقد أمر الله أن تكون ربانياً، هذه الصفات مقاييس تقيس بها نفسك وأهداف تسعى إليها. الموضوع العلمي أيها الإخوة الكرام، حينما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني من يصدق أن في جسم الإنسان غدة سماها العلماء ملكة الغدد، لأنها مسيطرة على كل الغدد؟ من يصدق أن هذه الغدة وزنها نصف غرام، وأنها مرتبطة بالجسم بمئة وخمسين ألف عصب، وأن هذه الغدة التي وزنها نصف غرام تفرز تسع هرمونات، كل هرمون لو تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. أحد هذه الهرمونات هرمون النمو، النمو. هذا الهرمون مؤلف من 198 حمض أميني، وفي كتاب ألفه أحد العلماء اسمه الله يتجلى في عصر العلم، هذا الكتاب يؤكد أن ذرات الكون بأكمله لا تكفي لصنع ذرة حمض أميني صدفة. هذا الهرمون مؤلف من 188 حمض أميني. هذا الهرمون ينبغي أن يكون في كل لتر 10 ميكروغرام منه، فإن قلت هذه النسبة أصيب الإنسان بالتقزم، وإن ارتفعت أصيب بالتعملق، وكلاهما مرضان كبيران. فمن وجود
10 ميكروغرام في كل لتر دم ينمو الإنسان نمواً طبيعياً، وهذا الهرمون تفرزه الغدة النخامية. هرمون آخر تفرزه هذه النخامية ويتجه هذا الإفراز إلى الكظر. وقد ذكرت لكم كثيراً من قبل أن الإنسان إذا رأى شيئاً مخيفاً ينطبع هذا الشيء على شبكية العين إحساساً، ثم ينتقل إلى الدماغ إدراكاً بحسب المفهومات التي كسبها الإنسان من تجاربه أو من دراساته. فحينما يدرك الدماغ وهو ملك الجهاز العصبي أن هناك خطراً كبيراً، هذا الدماغ يعطي أمراً أو التماساً إلى الملكة الغدة النخامية أن تواجه هذا الخطر. الغدة النخامية تعطي أمراً إلى الكظرين، غدتان فوق الكليتين. الكظر مكلف بوضع خطة تفصيلية لمواجهة الخطر. أول هرمون يفرزه الكظر يتجه إلى القلب فيرفع نبضات قلبه، فالخائف لو قسنا نبضه لكان فوق 120، فوق 150. الهرمون الثاني يتجه من الكظر إلى الرئتين ليزداد وجيبهما، كي يتناسب وجيب الرئتين مع ضربات القلب. والهرمون الثالث يتجه إلى الأوعية المحيطية، الخائف نبضه مرتفع وهو يلهث، والخائف تجده مصفر اللون لأن هذا الهرمون أمر الأوعية المحيطية أن تضيق لمعتها من أجل توفير الدم إلى العضلات، فالخائف تراه مصفرا. ثم إن هرمون رابع يتجه من الكظر إلى الكبد ليطرح كمية سكر إضافية، لو فحصت دم الخائف ترى نسب السكر أعلى من معدلها الطبيعي. هرمون خامس يتجه من الكظر إلى الكبد ليطرح هرمون التجلط لئلا يسيل دم الإنسان من ضربة واحدة. كل هذا يتم في ثواني بأمر موحد من الغدة النخامية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ثم إن هناك هرمون الجنس، لولا هذا الهرمون الذي تفرزه الغدة النخامية لما اتضحت المعالم الأساسية والثانوية للذكر والأنثى. حدثني أخ يعمل في التجارة الخارجية، ذهب إلى ألمانيا، في أحد المعامل له مديرة مبيعات يعرفها كثيراً من عدد زيارات سابقة، قال لي وجدتها بشكل رجل، نما شعر في وجهها وخشونة في صوتها. سألتها ما الذي حدث؟ قال والله هناك هرمون تفرزه الغدة النخامية كف عن الإفراز، أنا أدفع نصف دخلي لدواء كي أثبت على هذه الحالة. من منا يعلم أن هذه الغدة التي وزن نصف غرام تفرز هذه الهرمونات؟ هناك هرمون لون الجلد تفرزه الغدة النخامية الذي يحدد لون الجلد من أبيض إلى أسمر إلى حمطي إلى أسود، هذه الغدة النخامية. هناك هرمون توازن السوائل، لو تعطل هذا الهرمون لكانت حياة الإنسان بين الصنبور ودورة المياه، قد يشرب برميل ماء في اليوم، لكن هذا الهرمون يضبط توازن السوائل. كل هذه الوظائف التسعة وكل هذه التعقيدات وكل هذه المعادلات تصدر من غدة هي ملكة الغدد، اسمها الغدة النخامية، وزنها نصف غرام، مربوطة بالجسم ب150,000 عصب. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني أنت حينما تستيقظ صباحا تتحرك، تأكل، تشرب، ترى، تسمع، تبصر، تمشي، تطرح ما في المثانة من بول، أنت بهذا الوضع في معجزة، لأن كل الأجهزة تعمل بانتظام والنسب كلها دقيقة وطبيعية. أي خلل يصيب هذه الأجهزة أو أي خلل يصيب هذه الغدد الصماء، لذلك هذه الغدد الصماء من أعقد الاختصاصات الطبية الآن. أيها الإخوة الكرام، التفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان، وقد قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا أوسع باب تدخل منه على الله وأقصر طريق إليه، لأنه يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل. وحينما تعرف الآمر ثم تعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر، وحينما
تعرف الأمر ولا تعرف الآمر، تتفنن في التفلت من أمره. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم.

0: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أيها الإخوة والأخوات، حسب توقيت العاصمة عمان وما حولها يحين الآن موعد أذان الجمعة، ويرفعه الشيخ منور المشاكبة.
2: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة والأخوات، مشاهدينا الكرام، خطيب الجمعة لهذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الخلايلة إمام الحضرة الهاشمية.

الله أكبر. أشهد أن لا

الحمد لله رب العالمين، حمدا على الإيجاد، وحمدا على الإمداد والإسعاد، حمدا على فضله وستره ومغفرته وإجابته للداعين وإكرامه للمقبلين المستغفرين الذين علموا أن لهم ربًا إلهًا رحيمًا كريمًا فرجعوا إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لا ند له ولا عدل ولا مثيل، سبحانه واحد في ذاته فلا شريك له، واحد في صفاته ليس كمثله شيء، واحد في أفعاله فلا خالق إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على النبي الأعظم والحبيب الأفخم سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه والنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم كما أكرمتنا برسول الله نبياً وإماماً وشفيعاً، فأكرمنا به اتباعاً، وأكرمنا به سيراً على نهجه، وأكرمنا به زيارةً لمسجده وإلى قبره الشريف، وأن نكون في معيته وتحت لوائه ومن الواردين على حوضه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت في كتابك العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأكرمنا بالإجابة في يومنا هذا، فإننا قد وقفنا بين يديك وجئنا إلى بيتك ونزلنا في ساحتك وسألناك وأنت الجواد الكريم أن تغفر لنا كل ذنوبنا وجميع خطايانا. إلى من نلجأ؟ وبباب من نقف؟ ومن نسأل؟ وأنت الله مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أيها السادة، أذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله وباستغفاره وبالرجوع إليه وبالإنابة إليه، فإن لقاء الله سبحانه وتعالى لا بد أن يأتي. فلنجعل من حياتنا ومن دنيانا مطية للآخرة، نسعد في دنيانا بطاعته ويوم القيامة بمغفرته وبجنته. وسلام الله ورحمته عليكم وبركاته كلما جئتم إلى بيته ضيوفاً عليه. ونسأل الله السلام، أن يكرمنا بالسلام وأن يدخلنا الجنة دار السلام بسلام مع عباده الصالحين. إذا أذنب العبد لم ينتهي أمره، ولا يجوز له أن يقنط من رحمة ربه، لأنه الله الذي سمى نفسه بالغفور والغفار والتواب، لأن الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم جعل لعبده سبيلاً إليه من خلاله يتحقق بالعبودية له سبحانه وتعالى. فإن من أعظم ما يكون بين العبد وبين الله أن ينشئ عبادة جليلة عظيمة هي الاستغفار،
والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عن الذنوب والخطايا، الذي لا يلتفت عن الله ولا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى، يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو رسول الله. وكانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مكانه وفي مقامه الشريف وهو بين أصحابه، قالوا: كنا نعد لرسول الله 100 مرة وهو يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا غنى بنا عن الله ولا عن مغفرته ولا عن ستره ولا عن عنايته. أيها السادة، إذا تكلمنا عن الاستغفار فإننا نتكلم عن حالة وصورة ومعنى شريف يستقر في النفس من خلاله يفضي العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا جميعا أن الله تعالى حث على الاستغفار، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حث على الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والاستغفار أن تستشعر عبوديتك لله، والاستغفار أن تمر بذهنك وبخاطرك على قول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ولا بد أن تمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الله تعالى وعن مغفرته وعن فضله وعن جوده، وأنه لا يرد ذلك الذي يرجع إليه ويتوجه إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من استغفر الله 3 قائلا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان قد فر من الزحف. صدق رسول الله. ما أعظم هذا السبيل بيننا وبين الله! في لحظات، في أقل من دقيقة، يغفر الله لك كل شيء، يفتح الحق لك صفحة بيضاء، ينعم عليك بالخير والعطاء، يبسط يده لك لتتوب ولتكرم، لأنه أرحم الراحمين، لأنه الله الذي قال: الله ولي الذين آمنوا، لأنه الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه العزيز: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذن هو الاستغفار، وهو الرجوع إلى الله. ولا بد حتى يرتفع استغفارنا إلى الله فيكون استغفارا كريما شريفا مباركا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، لا بد من أن نندم على ما فعلنا من الذنوب. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. إذا ندم العبد وخاف من عواقب ذنبه واستحيا من الله وخاف من عقاب الله وكان صادقا في ذلك، غفر الله له وجعل ذلك توبة. استحيوا من الله حق الحياء. هذا السبيل العظيم الذي من وعاه وجد الخير كله في عطاء الله وفي رضاه. الندم على ما مضى، إذا كان في مظالم وحقوق لخلق الله مادية أرجعها إليهم قبل أن تنزل في مكان لا تستطيع أن تتحرك فيه، ولا أن ترد مظلمة لواحد من الناس فيه، قبل أن تكون في حالة أنت في باطن الأرض وهناك من يقف على ظاهرها وهو يقول: اللهم إنه أخذ حقي وظلمني، اللهم خذ حقي منه. نسأل الله العافية. وأيضا
لابد من ترك الذنب فورا، وأن يقلع العبد عنه، وأن يتوب من لحظته، وأن لا يصر على ما فعل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم بعد ذلك لا بد من الاستغفار، وأن تكثر منه، وأن تكون عازما على أن لا تعود للذنب. ثم إذا عرض لك في يوم من الأيام بعد أن تبت ورجعت إلى الله، إذا عرضت لك معصية وأذنبت وأخطأت، هذه ليست نهاية الدنيا ولم تنتهي العلاقة بينك وبين الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي الحديث الشريف عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال في ذلك، أي في أن يرجع الإنسان للاستغفار وللتوبة حتى لو وقع في الذنب وعاد إليه مرة بعد مرة، لا يجوز له أن يقفل الباب وأن يغلقه بينه وبين الله. جاء في الحديث أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فيقول الله سبحانه وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لك. ثم يعود للذنب مرة أخرى بعد فترة بعد ما شاء الله له، فيقول أي رب أذنبت مرة ثانية فاغفر لي، فيقول الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت له. ثم بعد فترة إذا رجع إلى الذنب واستحيا من الله وقال يا رب أذنبت فاغفر لي، فيقول الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت له غفرت له غفرت له فليفعل ما يشاء. وهذا المعنى لا يجوز أن نفهم منه الحث على الذنب، لا، ولكن يريد الله تعالى أن يبرز لك رسالة شريفة في هذا الحديث، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يبعث لك من إحسانه وفضله هذا المعنى، أن تعلم أن لك ربا وأنه رب عظيم، وأنه لا بد من الرجوع إليه، وأنه يقدر عليك ويستطيع أن يعذبك ولكنك استحييت منه. فمن تربى على الحياء من الله غفر الله له. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يكرمنا دائما وأبدا بالمغفرة والإجابة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

0: إن الحمد لله حمداً عظيماً جليلاً كما أمر، وتعالى الله سبحانه وارتفع عن مشاكلة البشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، وراقبوا الله في السر والإعلان، وأعلنوها توبةً واستغفارًا من بيته، ورجوعًا شريفًا إلى حضرته، وقولوا له بينكم وبينه: اللهم إن العبد الذي خلقته جاء إليك ودخل في بيتك ونزل في ساحة كرمك، يا رب أنا بوجهك وفي عيابك وفي حرمك، وأسألك في هذا اليوم المبارك الذي تجيب فيه الدعاء ألا تخرجني من بيتك إلا وقد عفوت عني. استغفروا الله وتوبوا إليه، واجعلوا من صيغ الاستغفار سبيلاً للوصول إلى مغفرة الله. قولوا: أستغفر الله وأتوب إليه. قولوا: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كرروها ثلاثاً حتى يغفر الله لكم كل شيء. استغفروا الله في يومكم 100 مرة أو زيدوا على ذلك، يستفتح العبد بذلك باب الكرم الإلهي. ادعوا الله وأنيبوا إليه بسيد الاستغفار قائلين: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها السادة، من قال هذا الدعاء وهذا الاستغفار الذي هو سيد الاستغفار، من قاله في نهاره موقناً به، يعني مؤمناً بأن الله يغفر، مؤمناً بأن الله إله عظيم لا غنى بنا عنه، من قال هذا الدعاء في يومه في نهاره موقناً به ثم مات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة. ومن قال هذا الاستغفار الكريم في ليله موقناً به ثم مات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة. فأكثروا من الاستغفار. ثم أيها السادة، خلقنا الله سبحانه وتعالى وكلفنا وجعلنا نستطيع أن نطيع وأن نذنب، ومن أجل ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الأبواب بيننا وبينه مفتحة. فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا، يعني لو لم تكونوا على ما أنتم عليه من قابلية الذنب، ولولا ما فيكم من الضعف والاختيار وما شابه ذلك، لذهب الله بكم وجاء بقوم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. قل الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة لا يعصون الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون، ولكن حكمة الله أن خلقنا وجعل لنا باباً إلى الطاعة وباباً إلى المعصية في اختيار، فلو لم نكن كذلك لأتى الله بآخرين على هذه الصفة، فنسأل الله أن يغفر لنا. ومن استغفر الله غفر الله له، ومن استغفر الله أكرمه بالخير والبركة والعطاء، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم أنهارا. ومن استغفر الله سبحانه وتعالى وأكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا يقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى بالاستغفار وبالتوبة إليه أن يتوب علينا. وثمرات الاستغفار كثيرة، فمن أراد الدنيا فعليه بالاستغفار، ومن أراد الآخرة فعليه بالاستغفار، ومن أراد إجابة الدعاء فعليه بالاستغفار، ومن أحب أن يكون من أهل الكرم يوم القيامة ويبشر بطوبى فليستمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اللهم اغفر لنا وتب علينا. ثم أكثروا من ذكر الله ومن الدعاء بأسماء الله الحسنى، لا سيما ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إشارة إلى اللجوء إليه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن ذلك قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقولوا سبحان الله وبحمده في يومكم 100 مرة، فمن قالها غفر الله له ذنوبه. وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من واظب على الصلاة على رسول الله كفاه الله همه وغفر ذنبه. واقرأوا القرآن الكريم، وخاصة ما جاء منه في جائزة أو خير واضح جلي من الله، كقراءة سورة الفاتحة وسورة الملك وسورة ياسين وسورة السجدة والمعوذات وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. أكثروا من ذكرها صباحا مساء في ليلكم في نهاركم، حتى يكرمكم الله سبحانه وتعالى بعطائه ومغفرته، إنه مولانا نعم المولى ونعم النصير. عباد الله، سلوا الله في يومكم فإن الله وعد بالإجابة. اللهم استجب لنا دعاءنا، واغفر لنا ذنوبنا، وأعطنا مسألتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تحفظ الأردن بحفظك، وأن تجعله آمناً مطمئناً. اللهم وفق واحفظ عبدك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الحسين. اللهم أيدهما بما أيدت به عبادك الصالحين. اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك رداً جميلاً. اللهم فرجها على أهلنا في غزة وفي فلسطين، وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، أجب دعوتنا في يومنا هذا يا رب العالمين. والحمد لله، وصلاة الله وسلامه على خير خلق الله. اللهم تقبل منا يا كريم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على

اللهم لا عبد لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. استووا استقيموا أثابكم الله. صلي فرض الجمعة العام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي محمد. السلام عليك وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر. نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 81.
1: كتاب جزاء الصيد. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. الحديث 891. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة

0: فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه. ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم. ففعل. فقلت: يا رسول الله، إن الصدنا حمار وحش، وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. الحديث 892. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، يعني وقع صوته، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من ورائي أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته، فقال: كلوه حلال. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. الحديث 893. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنهم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل. الحديث 894. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. الحديث 895. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. الحديث 896. عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: والمرسلات عرفا، وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. الحديث 897. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش

0: مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم.
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا. فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، هم بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقية أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، سنصدقك. طيب إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي فيه محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالله أناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء ونداءً، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون، بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذن القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم، كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون، اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك. يا رب زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه وولاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنان، بتحية الملائكة الأبرار، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الجمعة، والذي يبث على مسامعكم عبر أثير إذاعة حياة FM بالتعاون مع رابطة علماء الأردن. يمكنكم المشاركة معنا من خلال الاتصال على هواتف البرنامج، إضافة إلى تعليقاتكم على صفحتي الفيس لإذاعة حياة FM ورابطة علماء الأردن. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان من الخلاف إلى التفكك، كيف نحمي أبناءنا؟ الأسرة هي النواة الأساس لتنشئة الأبناء سلوكيا ونفسيا وتربويا، وبنفس الوقت يوجد الخلافات الأسرية التي لا تكاد تخلو أسرة من هذه الخلافات، التي هي تعد طبيعية وتشير إلى التواصل الحي الذي لا زال بين أفراد الأسرة، وخصوصا إذا كان هذه الخلافات تسعى إلى تصحيح وتصويب الأخطاء والإصلاح في الأسرة والسعي إلى تحقيق أهدافها المنشودة الدنيوية والآخروية وفي تنشئة الأبناء. ولكن يبدأ الخطر عندما يتحول هذا الخلاف إلى شيء أكبر، يتفاقم ليصل إلى مرحلة النزاع والخصومة، الذي بدوره يؤثر سلبا على الأبناء، فيصبح الأبناء ما بين المطرقة والسندان في هذه الحال، حيث يعيشون في جو متوتر وتكثر فيه المشاحنات والخلافات ما بين الزوجين. فإذا ما نشلوا من هذا الجو وتوجه الزوجان إلى مسألة الانفصال ليعملوا على توفير بيئة أفضل، نجدهم أوقعوا الأبناء وزجوا بهم في خلافات أعظم وخصومة قد تصل إلى المحاكم الشرعية، ويتحول الأمر إلى حلبة مصارعة ما بين طرفين دون النظر إلى الآثار السلبية التي ستترتب على الأبناء، سواء الآثار السلبية الآنية التي قد تتمثل في آثار في أفعالهم وسلوكياتهم وتحصيلهم العلمي وغيرها، أو مستقبلية من خلال فقدان الثقة بمفهوم الأسرة لدى الأبناء. كثير من المشاكل التي قد تأتي على أثر هذا الأمر. ويأتي هنا السؤال، كيف يمكننا أن نحافظ على الأسر وأن نعمل على تخفيف حدة ووتيرة هذه المشاكل بما يحفظ مجتمعنا، لأننا لا يمكننا إقصاء المجتمع عن خطورة هذه المشاكل. كثير من هذه التساؤلات سنجيب عنها في هذه الحلقة، إضافة إلى التعقيب على تعليقاتكم على الاستبيان الذي نشرته حياة FM على صفحتها، وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذه الحلقة. ويسعدنا ويشرفنا أن نستضيف معنا من له باع طويل في هذه المسألة، فضيلة الدكتور محمود أبو رمان. حياكم الله وبياكم.
1: يا رب يطول عمرك.
0: الله يكرمك. الدكتور محمود أبو رمان دكتور القضاء الشرعي، وهو الخبير في الأحوال الشخصية وحل النزاعات الأسرية، لديه العديد من المشاركات الإعلامية والعلمية حول هذه الموضوعات، وإضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية القيمة التي هي مطبوعة ومنشورة حول قوانين الأحوال الشخصية والخلافات الأسرية، سيرة عطرة بطاعة الرحمن. نرحب بكم مرة أخرى دكتورنا.
1: بارك الله فيك، أشكرك على الاستضافة دكتورة ياسمين، وإن شاء الله نتوجه بالشكر إلى رابطة علماء الأردن وإلى قناة حياة FM على هذه الاستضافة في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة. نسأل الله عز وجل أنه يكتب لنا الخير جميعا في هذا اليوم المبارك، وأن يجري الحق على أيدينا وألسنتنا بإذن الله عز وجل
0: إن شاء الله. دكتور، يعني ذكرنا في المقدمة أن هذه الخلافات الأسرية هي علامة على تواصل حي لا زال ما بين أفراد الأسرة، وهي لا زالت في الحد الطبيعي. لكن كيف ينتقل الخلاف من الحد الطبيعي أو من الخلاف الصحي الإيجابي إلى مؤشر خطر؟
1: يعني بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته البررة المتقين. عندما نتحدث عن مؤسسة الأسرة ومؤسسة الزواج، فنحن نتحدث عن آية من آيات الله عز وجل. ودعيني أذكر الإخوة المستمعين والمشاهدين أنه الزواج آية من آيات الله عز وجل، وعندما قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أتمنى حقيقة أنه الإخوة اللي بيستمعوا هذا الكلام واللي بترأسوا الجهات واللي بيحكوا في طلب العرايس إنهم عندما يرددوا هذه الآية وهذه التي لا يخلو محفل في طلب عروس إلا بالابتداء هذه الآية ومن آياتي، فعندما نقول آية من آيات الله الزواج لتسكنوا إليها تحتاج إلى وقفة، وجعل بينكم مودة تحتاج إلى وقفة، ورحمة تحتاج إلى وقفة. ولماذا قال الله عز وجل لتسكنوا إليها؟ وما مفهوم السكن للأسرة، للخاطبين، للزوجين، للأهل، للمجتمع؟ ثم لماذا قدم الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة؟ هذه المعاني تؤسس وتؤطر لفكرة الزواج. كثير من الناس يغيب عنه ومفهوم الزواج بالنسبة له عبارة عن سلوك اجتماعي غير واضح ذهنيا، مش مرتبط بمفهوم الاستخلاف، مش واضح الغاية الأساسية التي ينبني عليها هذا المفهوم. فإحنا إذا وضحنا للناس مفهوم الزواج عرفنا أنه آية من آيات الله عز وجل قدسية الزواج، الزوجة والزوج سكن الله عز وجل لتسكنوا إليها، أي أن الرجل يجد عند زوجته السكن، وقدم الله عز وجل المودة والرحمة ولم يقدم الرحمة على المودة لغاية. لأن أختي دكتورة ياسمين كما تعلمين تبدأ مشروع الزواج بالخطبة والوعد في الزواج والنظرة واللقاء والاجتماع، وكل هذه الأوقات هي المودة. الاحتفال بعقد الزواج، الجاهة والصالون والعروس والاحتفال اللي عم بيصير في مجتمعنا، كل هذا إيش؟
0: لتعزيز المودة بينهما.
1: المودة لماذا؟ أنا بشبه العلاقة ما بين المودة والرحمة زي العلاقة بين الممحاة والخطأ. المودة هي الممحاة، لأن الخطأ سيحصل ولا إنسان له العصمة إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فالخطأ سيحصل. فعندما يحصل الخطأ يتذكر الإنسان أنه في آية الزواج وجعل بينكم مودة ورحمة، فتأتي المودة لتمحو الزلل وتمحو الخطأ. وهنا نؤسس في حياة الزوجين، مثلما أن الإنسان يحتاج عندما يقال له جدد إيمانك فيقول لا إله إلا الله، نحتاج لشبابنا وبناتنا وأزواجنا أنهم يجددوا زواجهم بأن يتذكروا بأن هذا الزواج هو آية من آيات الله عز وجل، هو سكن للزوجين، هو مودة ورحمة، ولا ينسوا الفضل بينهم. وعندما يحصل الخلاف وسيحصل، وقلما يوجد بيت لا يوجد فيه خلاف ولا اختلاف في وجهات النظر، لأن الله عز وجل لم يخلقنا متماثلين، فيتذكر الإنسان المودة فيعفو عن الزلل، وتكون الرحمة هي العنوان الذي يدفع هذه الأسرة للاستمرار والعطاء.
0: جميل.
1: ما علاقة هذا الأمر بالخلافات؟ كيف لنا أن نفهم موضوع الاختلاف وأن نكون قادرين على أن نوزن الأمر؟ نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختلف مع سيدتنا عائشة رضي الله عنها وهو قدوة حسنة، فبدخول والدها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فلما وجد الشجار والارتفاع الأصوات كما يحصل في بيوت الناس جميعا
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم بأدبه الجم وهو المربي وهو صلى الله عليه وآله وسلم خير من يزكي وخير من يربي، قال أترضين بوالدك أن يكون حكما بيني وبينك؟ مين اللي بترضاش أن يكون أبوها حكم؟
0: صحيح.
1: قالت برضى. قالها شوف أدوات الحوار، والله يسمع تحاوركما.
0: صحيح.
1: الحوار البناء الذي فيه استماع وليس إرسال دون استقبال، إحنا الأغلبية برسل ما بستقبل، بصير الخلاف، بعلو الصوت، بتصير الإيد، بصير الخلاف بالتشر في الأسرة. قال أتكلم أم تتكلمين؟ صفنت سيدتنا عائشة أم المؤمنين، قالت تكلم ولا تقل إلا الحق. فغضب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال وهل يقول رسول الله غير الحق؟
0: صحيح.
1: فأراد أن يبطش بها، فقال اختبت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وراء زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئنا بك محكما وليس جلادا، احنا دخلناك تحكم بما بيننا وليس ان تكون. وهو غضب سيدنا ابو بكر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الا الحق. فقال غادر مجلسهما، فذهب وغاب عنهم ساعتين ثلاثة، رجع فوجدهم بضحكوا مع بعض، فقال قولته المشهورة هل دخلتموني واشركتموني في سلمكم مثل ما اشركتموني
0: في
1: حربكم؟
0: نعم.
1: استفيد من هذه القصة انه الاستماع دع الفكرة تختمر والمتحدث يكمل كلامه لئلا تفهم خطأ، لأنه كثير من الحوادث بالمجتمع بين مفهوم خاطئ وخطأ غير مقصود، ويكبر الأمر ويضخم، ولا نعرف الضغوط النفسية التي يمر بها الزوج القادم من العمل أو الزوجة القادمة من العمل، الظروف المعيشية التي تكون، ما هي الأدوات التي يمكن أن تكون. هذه الخلافات والاختلافات تحتاج منا إلى أدوات أن نستحضر هذه المعاني الجميلة بالمودة والرحمة، أن نستذكر
2: هذه المواقف الطيبة في حياتنا، والله عز وجل جعل لنا آيات أخرى أيضا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، في فضل في مودة في رحمة في محبة انبنت ما بين الزوجين، ليش نهدم كل شيء بمقابل لحظة غضب؟ هذا صحيح. التأسيس لندخل إلى فكرة الخلاف.
0: يعني ذكرت قصة جميلة وغاية في الروعة دكتور في من الهدي النبوي، كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الخلافات الأسرية مع زوجاته، ونحن يعني لو أخذنا منها قدوة هذه وحدها أنه هذا نبي الذي هو لا ينطق عن هو إن هو إلا وحي يوحى في مجال الأمور الأخروية، أما الدنيوية فهو من قدوة وخير من وخير من يقتدى به صلى الله عليه وسلم، هذه الأسوة الحسنة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج في أسلوب حل المشكلة وفي استيعاب لذلك الطرف الآخر، لذلك جعل القاعدة الأساس والتي من خلالها نستشف من هذه القصة ما كان الرفق في شيء إلا زانة. لذلك هو يجمع ما بين الرفق واللين والرحمة صحيح. في الوقت الذي يحتاج الشدة. هربت من أبيها إلى زوجها. إذن أول علامة يمكن أن نشير إليها انعدام الأمان والاحترام ما بين الزوجين هي من مؤشرات الخطر.
2: صحيح. إذا عدم الأمان الزوجة تشعر بالأمان، هذا الزواج الله عز وجل سماه ميثاق قليل. لماذا؟ لأنه يربط بشيء غير مقدر بثمن ألا وهو الروح والسكن، والسكن هو المكان الذي يطمئن فيه الإنسان ويأمن فيه على نفسه وعلى حاجاته الدينية والدنيوية، وبالتالي الزوجة عندما ترتبط بك هي أمنت لك ووثقت بك وجعلت منك سندا لها وعونا لها. والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فأنت أيها الرجل عليك أن تحسن استغلال هذا الأمر، والزوجة كذلك الأمر أن تحسن استخدام الألفاظ في الحوار، والله يسمع تحاوركما، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الحوار البناء الذي لا يوجد فيه لا شتائم ولا ألفاظ نابية ولا مسبات ولا استفزاز وبهدوء هو الذي فهم المشكلة جزء كبير من حلها. فهذه الرسالة التي نقدمها لكلا الزوجين وللمقبلين على الزواج وللآباء والأمهات عندما يريدوا أن يعدوا أبنائهم للزواج، هل ابنك أو ابنتك نضجوا وفهموا فكرة الزواج؟ لو تسألي كثير من الناس ليش بدك تتزوج، والله لأنه الناس بتتزوج، لأنه بدي أخلف أولاد، لأنه بدي أكون أسرة، لأنه سنة الحياة، كله يكمل بعضه البعض وهو استمرار. أصلا الطريق المباح الذي شجع عليه الشرع لحفظ النسل واستمرار بقاء الإنسان هو الزواج، هذا الطريق المباح الشرعي الذي يسلكه الناس ليحافظوا على أسرهم وليحافظوا على نسبهم وليحافظوا على أسرة ممتدة تكون سببا في ابتغاء مرضات الله عز وجل. احنا تحدثنا أن الزواج آية من آيات الله عز وجل، عندما نقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، الذرية الطيبة الأولاد الأموال الأبناء كله يكمل بعضه البعض، لأنه إحنا بالآخر بدنا ميزان الحسنات والسيئات وأن نفوز عند الله عز وجل وأن نكون من ناجين. فإذا أردنا أسرة قوية متماسكة يجب علينا أن نقدس وأن نعظم وأن نقدر هذه الأسرة، مفهوم الأسرة يجب أن يكون واضحا في ذهن جميع أبنائها ليحافظوا عليه،
0: لأنهم لو يعوا مفهوم الزواج وهو وما هو المراد من هذه القدسية التي أرادها الله عز وجل بهذا الميثاق الغليظ سوف يتنزه عن كثير من سفاسف الأمور ولا يقع في الخلافات أصلا طبعا. ولكن عند النظر إلى مفهوم الزواج بنظرة ضيقة بمفهوم الشهوة فقط دون النظر إلى المشروع الآخر والذي يسعى إلى إنجازه على أكمل وجه حتى يجعل من بيوتهم قبلة، لو كانوا على ذلك لا تنزهنا عن كثير من الخلافات الأسرية. الآن دكتور هذه الخلافات تتراكم ولا تأتي دفعة واحدة قطعا، وعدم القدرة على إدارتها وتوجيهها في المسار الذي ينجي أو الذي يأخذ بهذه الأسرة نحو طوق نحو النجاة أو إلى خط النهاية السليم الذي يراد الوصول إليه، هذه التراكمات إن كثرت سوف يؤدي إلى التفكك. معنا اتصال. طيب اسمح لي أن أدخل هذا الاتصال. معنا عبر الهاتف الدكتورة أمل زاهدة.
3: السلام عليكم. ألو ألو،
0: حياك الله دكتورة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جمعة مبارك للجميع إن شاء الله. ألو.
0: نعم نعم أسمعك دكتورة تفضلي.
3: حياك الله دكتور ياسمين، كيف الحال؟ ونرحب بضيفنا الكبير دكتور محمود أبو رمان.
0: بارك فيك يا حياتي.
3: الله يكرمكم. تفضل دكتورة.
0: في تقطيع بالصوت دكتورة.
3: لا أنا عندي سامعتك جيد.
0: طيب اسمح لي دكتورة نرجع لك بعد دقيقتين.
3: أوكي تمام.
0: الله يخليك. إذن كنا نتحدث كيف يتحول هذا الخلاف الذي هو نتيجة تراكمات تم تجاهلها حتى ضربت في أساس هذه العلاقة وفي جذورها ووصل إلى التفكك.
2: نعم. يعني حقيقة عندما نتأمل القرآن الكريم ونتمعن في مراحل إدارة النزاع، عندما الله عز وجل قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تبدأ مراحل إدارة النزاع أولا بفهم المشكلة وإدراك معناها والوقوف عندها ومحاصرتها فقط بمجالها الضيق، وذلك ضمن إطار السرية والخصوصية، ضمن إطار بيت الزوجية.
0: نعم.
2: حالة النشوز، حالة الارتفاع، حالة الخلال الذي يدخل إلى الأسرة تحتاج منا إلى أن نقدم هذا المعنى في حياتنا، وأن يكون كلا الزوجين على إحاطة بتدريب من الأهل، لا أن تكون القصة بمجرد ما حصل أي خلاف يكون النشر والاتصال والاستعانة بالأهل وإطلاع الآخرين. أول هدف من الأهداف وأول غاية وأول طريق للحل أن نحافظ على خصوصية الأسرة، أن لا ننشر الأسرار، أن نحافظ على أن لا تمتد هذه المشكلة. ثم ننتقل إلى مرحلة الهجر. الهجر الله عز وجل قال في المضاجع، والمضاجع يعني أماكن النوم في المراقد. إحنا اللي بنسمعه ونشوفه بخبرتنا بحياتنا العملية أنه ما أن يحصل النزاع كل واحد بروح إما على غرفة وإما بيترك البيت، وهذا قد يأثم شرعا وتأثم شرعا بمجرد ما يحصل الخلل والخطأ أنه يغادر الإنسان البيت. هذه مرحلة متقدمة. إحنا الآن المرحلة الأولى الهجر، والهجر في المضاجع في أماكن النوم، ثم الترك إلى الغرف المجاورة، ثم بعد ذلك عند خوف انتشار هذا الأمر نستعين بمن؟
0: بحكم.
2: والحكم هذا مين؟ لازم إحنا الآن، أنا بحكي قلنا قبل شوي بالجاهة تحضرها الناس وبنجدد الإيمان وبنجدد الزواج وبنقول ومن آياته. الرسالة اللي من خطبائنا ووجهائنا بالنياها للمجتمع أنهم يذكروا الأزواج كلهم أنه أنتوا بتحتاجوا تجددوا زواجكم. الاحتفال هذا الذي يحتفل في عقد الزواج لا يحتفل في غيره. تجد أنه بإنسان بيشتري بيت بيشتري سيارة ما بيحتفل بأسرته الضيقة، لكن عقد الزواج عقد مدني محاط بإطار ديني ينشر للآخرين ويحتفل فيه ويكون فيه احتفال وجاهات وغيره. هذول الأشخاص اللي حضروا تذكروا يا أيها الأزواج من حضر هذولا، والمباهاة بالنسب والمغالاة وغيره وغيره من التصرفات اللي بنشوفها في مجتمعنا واقعيا، وناسبنا فلان وأعطانا فلان وطلب فلان وأعطى فلان. طيب هذول الأشخاص وين بتبخروا عندما ينتشر الأمر؟ احنا مع الحوار داخل الأسرة بين الزوج والزوجة، مع التفاهم، مع التسجيل والتدوين. يعني أحيانا بعض الأزواج يقولوا تعال خلينا ندون أخطائنا لبعض، بتلاقي الزوجة أو الزوج ثاني يوم راح مزع الدفتر لأنه ما بده يثبت على حاله القيمة الحلوة في الحياة الزوجية. فإحنا ما حدا بيخطئش، كل الناس تخطئ، وكلكم خطأ خير وخطأ التواب. فنحن نحتاج أنه ندير النزاع بسرية وخصوصية ضمن إطار المودة والرحمة والسكن اللي حكينا عنها، حتى نحافظ على هذا البناء من الانهيار.
0: جميل دكتور. يعني سنواصل إن شاء الله الحديث. معنا الدكتورة أمل زاهدة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
3: مساء الخير. حياكم الله.
0: الله يحييك دكتورة.
3: ونرحب بالدكتور محمود أبو رمان ونشكر على هذا النفذ الطيب بالمجتمع.
2: الله يكرمك. بارك الله فيك.
3: حياكم الله. نعم تفضل دكتور.
0: تفضلي. يعني لديك مشاركة وأشرتي أن لديك مداخلة حول هذا الموضوع، موضوع الخلافات.
3: نعم.
0: الأسرية، كونك تعملي محامية شرعية، صحيح؟
3: نعم نعم نعم صحيح. أنا من خلال الاطلاع يعني في الحالات اللي بتجينا على المكتب يعني خلينا نحكي تقريبا في نسبة كتير كبيرة حل خلافاتها كتير بسيطة. فأنا يعني عندي مبادرة ألا وهي مبادرة مودة ورحمة، اللي نبدأ بحل الخلاف لعل وعسى يعني ما نوصلهم لمرحلة الطلاق. والحمد لله رب العالمين، يعني كان مكتبنا الحمد لله سباق لهذه المبادرة، وبالتالي كان عندي كثير الحمد لله رب العالمين حالات، يعني تقريبا في إلي تقريبا أكثر من حالة حتى قريبة، يعني الحمد لله رب العالمين تم رجوع الأزواج إلى بعضهم. في أحد الحالات كان متبقي جلستين لهم سنة بالمحكمة كان هيتم الطلاق، ولكن بفضل الله عز وجل ربنا يسر الأمور ورجعت البيت. فالفكرة اللي أنا بدي أطرحها في الموضوع، يعني خلينا نحكي من خلال عملنا، زي ما تفضل الدكتور محمود انه مش كل خلاف نروح ننشره للاهل او نصير خبر عاجل، لا، الاصل ان احنا نحاول نحل هذه المشكله، نلجا للناس المختصه. انا هاي النقطه بركز عليها في كل حواراتي، اهم شيء عشان بدي حدا مش مجرد هو فضفضه، لا، هو انا بدي الاقي حل لمشكلتي، فمعناته انا لازم اتوجه للانسان المختص في حل هاي المشكله. علاوه على ذلك انا يعني انا بنصح الشباب، خاصه انا يعني اكثر شيء مركز عليه الشباب المقبلين على الزواج، في اكثر من نصيحه. النصيحه الاولى هو التاني، عدم التسرع، مثل ما تفضل الدكتور حكى، ومش مجرد انا بدي اتزوج لانه المجتمع شايفني انا لازم اتزوج، لا ابدا.
0: دكتور عندنا نسبه عاليه من العازفين عن الزواج يعني متانين ولا زالوا في حاله التاني، وصلوا سن الأربعين، يعني احنا بالعكس نحاول الاقناع الان.
3: هو الاصل يعني يكون في خطه التاني، ولكن شو المقصود في التاني؟ هل هو الهروب؟ لا، في فرق بين التأني وفي فرق بين الهروب، بدي أفرق. التأني عدم الاستعجال في كتب الكتاب. نقطة كتير مهمة ألا وهي إنه معظم الشباب عم بدخلوا فكرة إنه أنا بدي أتزوج وبالتالي ما في مشاكل وما في اختلاف، وهذه النقطة اللي أنا بوجدها سمة عامة. أبدا، هذا الشيء جدا خطأ. أي شخصين يعني حتى لو كانوا إخوان عايشين مع بعضهم لمدة أقل شيء 20 سنة، لا تكون في بيناتهم اختلاف، وما بالك أنتوا اثنين شخصين ما بتعرفوا من بعض يعني صلكوا أشهر، إيش طبيعي يكون في بناتكم. الفكرة كيف أدير هذا الاختلاف في بناتنا، إذا صار عندي مشكلة كيف أحلها، لمين أتوجه. هاي المفاهيم أنا اللي بحاول أنشرها في المبادرة تبعتي.
0: جميل دكتورة. هلأ بالنسبة، عفوا المقاطعة، هذه المبادرة هل تم إطلاقها إعلاميا؟ يعني هل توجهت إلى جهات ومؤسسات، نقلتيها إلى زملاء من المحامين مثلا؟ يعني
3: والله في، يعني هي لسات احنا في البدايه، يعني انا في مع جمعيه العفاف الحمد لله يعني شبكنا، اعطينا اكثر من محاضره خاصه للمقبلين على الزواج، وفي اكثر من جمعيه، وانا اتمنى يعني اي حد عنده هذا النفس انا جاهزه.
0: جميل، نسال الله عز وجل لك القبول، وهذا يعني هم نحمل جميعا في عملية الإصلاح في مجتمعنا للحفاظ على مجتمعنا الأردني متماسكا قويا دائما وأبدا. شكرا لك على هذه المداخلة دكتورة، بارك الله فيك، ونسأل لكم التوفيق
3: يا رب. اللهم شكرا لكم، مع السلامة.
0: الله يكرمك. يعني جميل دكتور، هي رجعت أكدت على نقطة غاية في الأهمية، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن خطورة إفضاء السر بعد أن يفضي الزوج إلى زوجته وتفضي إليه بنشر أسرار الزوجية. نعم. وأيضا أشار إلى خطورة التخبيب الذي بعد أن يحدث غيره ممن يخبب زوجا على زوجته أو زوجة على زوجها بأنه ليس منا، حتى أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من دائرة الخصوصية من المسلمين المقربين الذين هم من الصالحين. يعني أمر غاية في الأهمية يجب أن نتوقف عنده قليلا بالتأكيد عليه، لأننا نشهد يعني كثير. أنا بالنسبة لي وحيدة وليس لي أخوات، لكن أحيانا أجد من زميلاتي وصديقاتي التي لديهن أخوات أتفاجأ أنها تعطي تفاصيل دقيقة جدا، لدرجة أنه حتى لا يشترط أن يكون خلافا، ولكن تنقل دائما الخبر، جلسة جماعية، مكالمة هاتفية، وتجلس وتتحدث تمتد إلى ساعات. طب هذا أمر يعني غاية في الخطورة.
2: نعم صحيح، لذلك يعني أنا بأكد على جزئتين. أول شيء مشكور للدكتورة أمل زاهدة على أنه الإنسان بغض النظر عن موقعه أو وظيفته ينبغي أن يكون حامل رسالة، محامي، قاضي، دكتور في الجامعة، يجب أن يكون لديك هم ورسالة بالإضافة للعمل الذي تقوم به. وأجل هذه الأعمال الإصلاح ما بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس بتوجيههم التوجيه الصحيح، أن يكونوا أصحاب اختصاص. هي أشارت أنه تلجأ إلى من هو مختص. في ناس إذا بتيجي عليه تحكي له مشكلتك إما بفضحك، وإما بيكون غير كفؤ، وإما أنه غير قادر. موضوع الجروبات وموضوع وسائل التواصل الاجتماعي وموضوع السبيكر وموضوع نشر المشكلة أول ما تحصل، هذا بيؤدي إلى تفاقمها وزيادتها، ولا تملك بعد ذلك الرجوع إلى المربع الأول الذي انتهيت منه. صحيح. فسرك يبقى في صدرك، وبيتك يبقى له خصوصية، ويحضر على الزوج والزوجة. مش كل ما زي ما بقولوا بالعامية كل ما وقع الكوز بالجرب إننا نخلي كل الدنيا تعرف إنه صار عندنا مشكلة، ونصير بعد شوي إحنا في حرج أمام الناس اللي شكينا لهم، لأنه رح يملوا. أنا ممكن إنه يجيني واحد أول مرة أساعده بالحل، المرة الثانية، المرة آخر مرة بقوله أنت شكلكم مش رح تفهموا، وإحنا مش كورتزون ولا إحنا علاج.

0: الشعبي عند اللزوم تلجأ صحيح. إن ينبغي على الخاطبين الأهل الأزواج أن يحسنوا إدارة النزاع عند حصوله وأن يحافظوا على أسرار بيت الزوجية. ثم دور الأهل، أنا إجتني شقيقتي أو أختي أو بنت عمي أو قرابتي وقالت لي أنا صار بيني وبين زوجي، أنا الآن هنا بدي أدخل بالمصلح بعقلية المستمع وليس المتعاطف، ما بدنا العاطفة اللي تغلبنا. إشي طبيعي لما الأخت تيجي تحكي لأخوها يتعاطف معها أو البنت تحكي لأمها الأم تتعاطف معها، لكن وين العقل والحكمة؟ أنت الأبو هذا بالنسبة لك النسيب زي الإبن، وهذا النسيب بالنسبة لك كأم للزوجة أيضا إبن، يدخل إلى البيوت بدون استئذان ويدخل ويعيش في كواحد من أبناء الأسرة، وأنت تدخلي إلى بيته كذلك الأمر وفي خصوصية، والله عز وجل سمى ميثاق غليظ. إحنا يجب أنه نفكر بالمشكلة بعقل بحكمة، ما نتسرع في أنه نلجأ لخيارات وحلول سريعة وآنية تؤدي إلى، حتى في حالة الطلاق عندما يطلق العدة الأصل أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية، لأنه جل من لا يسهو جل من لا يخطئ، وكثير من الحالات يتم الرجوع ويتم الصلح. وإحنا من هون بنقول لأخواننا وخواتنا أنه حافظوا على أسرار الزوجية قد ما تقدروا، لا تخرجوا الأسرار، إذا خرج السر لا تعلم من المؤول ومن المفسر ومن الشامت. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، كذلك الأمر النعم لا تألف النعم ولا تتحدث عن نعم. للأسف إحنا نلاحظ أنه الطبخات والأكلات والشربات والراحة والجي كله قاعد بنزل، أصبحت فيش خصوصية، أصبحت كل الأسرة أمر متاح للمجتمع.
1: وكان من إخوة يوسف حول هذا الفرد يعني يدخل الحسد والعين والمشاكل إلى بيته،
0: طبعا أنت تجلب له لك ولبيتك الغم والهم بنقلك وإشاعتك لكل ما يحدث حولك، وليس كل من يستمع يحب لك الخير. لذلك احنا بنقول اختار من تثق بدينه وأمانته، لا دين لمن لا أمانة له، حتى يكون مصلحا بينك وبين من وقع بينك وبينها شجار، وهي زوجتك وهي يعني عرضك وشرفك واستحلت فرجها بكلمة الله، وأنه أمانات عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده الشريفة قط، فبالتالي أين نحن من هذه الأخلاق وهذا الدين؟ مش كل ما وقع الأمر ألو صار معنا وما صارش معنا، وبناس بيحاول يسيء لنسيبه ولنسيبته، والعكس صحيح. الزواج ألفة ومحبة وميثاق غليظ ومودة ورحمة، فكما تحبوا أن تكونوا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، والزوجة سكن وستر. وبالتالي أنت يجب أنك تعظم هذا الأمر في نفسك، لأنه هذا أنت تجربة لأولادك وأسرتك. عندما يكون في أولاد بدك تحافظ عليهم، كيف أنت ممكن أنك تنشئهم وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه؟ فالابن والبنت بصيروا تجربة مكررة من حياة أبوهم وأمهم، فإذا كانت ناجحة تستمر النجاح، وإذا كانت لا سمح الله يعتريها ما يعتريها يستمر الفشل والخلل.
1: نعم صحيح دكتور، يعني سبحان الله هذه المشكلة، يعني نشير ونؤكد إلى لابد من وجود النية الحقيقية في الإصلاح طبعاً. لدى الزوجين، لأنه إذا إن يريد
0: إصلاح يوفق بينهم، هذه إن تعود إلى الحكمين ولا نعم. الزوجين، هي تنطبق على الطرفين، وأنا أرجح أنها تعود إلى الزوجين يريد إصلاحا، لأنه الأساس أنتو
1: تكون يعني افتعال هذه الخلافات للوصول إلى أهداف أخرى يراد الوصول إليها. نسأل الله عز وجل السلامة. وطبعا أشرت هذه المشاكل التي أحيانا تبدأ بخلاف يتحول إلى سوء فهم متراكم يؤدي إلى تكرار هذه التراكمات، وبالتالي يصل مرحلة عدم الاحترام
0: صحيح.
1: وإذا وصلنا إلى عدم الاحترام وصلنا إلى الانفصال الجسدي وبالتالي العاطفي، وبعدها يترتب إلى طلاق صامت في البيت بما يعرف بالطلاق الصامت، ومن ثم بعد ذلك يؤدي إلى انفصال ومشاكل وخيمة. سنعقب إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير دكتور إلى آثار ذلك على الأبناء وكيفية حماية الأبناء من هذه الآثار. متابعينا الكرام، فاصل ونواصل، فبقوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtax.com 0777 34 74 24.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقبة. 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم من جديد متابعينا الكرام، ونتناول في هذه الحلقة الحديث عن موضوع الخلاف وآثره والتفكك، وما وكيف يمكننا حماية أبنائنا من هذا، من تبعات هذا الخلاف. ونجدد الترحيب بضيفنا سعادة الدكتور محمود أبو رمان.
1: بارك الله فيك، الله يجزاك خير.
0: الآن دكتور، الانفصال، وصلنا إلى مرحلة الانفصال بعد تعذر حل هذه الخلافات الأسرية، قطعا لن يمر مرورا عاديا على الأبناء،
1: صحيح،
0: ولا بد له من آثار، وهذا يرجع إلى أمرين أساسيين ألا وهما الفئة العمرية، هؤلاء صحيح. الأبناء الذين يتعرضون للانفصال، وأيضا طبيعة التعامل فيما بعد الانفصال ما بين الزوجين أو المنفصلين. الآن نتحدث عن آثار هذا الانفصال على الأبناء.
1: يعني اسمحي لي يعني أن أتحدث بوضوح تام، إحنا الآن في نحتاج إلى خبرة وفن إدارة النزاع ضمن مراحل من بداية ظهوره إلى انتشاره إلى أصبحنا أمام طريق مسدود ووصلنا إلى أن الانفصال هو الحل
0: ضرورة. نعم،
1: هلأ الانفصال بناء على القواعد العامة، ولا تنسوا الفضل بينكم، والطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ينبغي على الأهل وعلى المجتمع وعلى الخبراء وعلى المختصين وعلى المحكمين أن يفهموا أن هناك انفصال إيجابي باتفاق، بود، بمحبة، باستحضار لكل المعاني الجميلة التي مرت بها هذه الحياة الزوجية. هذا المشروع الذي بدأ باتفاق الإرادات على تكوين هذه الأسرة ووجود الأبناء، فالانفصال الإيجابي أن تكون في قمة العطاء وقمة الرحمة، أن يكون في تفاهمات واضحة ترعى وتحفظ حقوق الطرفين. وهنا أؤكد على مسألة مهمة، البعض أو الزوج والزوجة يخطئوا في نظرتهم إلى الأبناء. أولا الأبناء ذكور وإناث، ليسوا سند ملكية، يعني هذولا في ناس عنده ذاتية وأنه يتملك هذا الابن أو البنت من الأزواج والزوجات، وهذا أكبر خطأ. هؤلاء ولايتنا عليهم كآباء وأمهات، ولاية تربية وتنشئة وتعليم لإيصالهم إلى المرحلة العمرية التي يستطيعوا أن يخطوا طريق حياتهم. صحيح. وبالتالي أولا يجب أن يكون واضح في ذهن الطرفين أن هؤلاء الأولاد ليسوا سند ملكي. ومش معنى أنه أنا صار خلاف بيني وبين زوجي أو بيني وبين زوجتي أنه ما رح أفرجها الأولاد، رح أتشدد عليها في موضوع الرؤية والاستزارة والاصطحاب والمبيت والخلافات. وللأمانة، وهي النقطة مهمة يجب أن ينتبه إلها الحكماء والعقلاء من أهل الزوجين، أنه يا جماعة الخير دعوا الأولاد جانبا عن الخلاف ما بين الزوجين، وحاولوا أنكم تجنبوهم مواطن الخلاف، واجعلوا الأبواب مفتوحة فيما يتعلق بالاستزارة والاصطحاب والمشاهدة، ولا تجعلوا، لأن هؤلاء الأولاد قد يكونوا سببا في استدامة واستمرار الحياة الزوجية. عندما أشعر أنه أنا زوجتي بدها تمنعني من أولادي، أو العكس الزوج عم يمنع الزوج من الأولاد، هذا الأمر يؤدي إلى الضغينة وإلى الكره. ونستطيع إذا تجاوزنا هذا الأمر وانطلقنا من أنه هذول يدنا يد أمانة، يعني بالله عليك مين بينا ما بيحبش ابنه يكون محبوب لدى الجميع، بنته تكون محبوبة لدى الجميع من الوسط المحب فيه، أسرته وإخوانه وعيلته، من الأسرتين، أسرة الزوج وأسرة أقول لك أبو الزوج وأبو الزوجة وأم الزوج وأم الزوجة، شو بدهم من هالمشروع؟ أنا بشبه الزواج زي مشروع علاقة كيف العلاقة التجارية بين تجار اثنين بدهم يشتركوا بصفقة معينة وينشئوا تجارة وتنجح. إحنا مؤسسة الزواج هي أهم مؤسسة في المجتمع، لأنه المجتمع عبارة عن مجموعة من الأسر. إذا كنا عاملين قنابل مفخخة وقنابل موقوتة بين الطرفين وانهيارات متعددة وتفكك أسري، سنصل إلى مرحلة اللا عودة. لكن إذا كنا بندير النزاع بكل هدوء، هذا النسيب امبارح كان ابن، ومبارح صورنا معلقة معاه ونسيبنا وصهرنا وحامي العرض وصاين الشرف وما إلى ذلك، اليوم ممنوع يدخل البيت. ليش؟ خلاف ما بين طرفين ولسنا متطابقين حتى لا نختلف، الاختلاف يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع حادثة الإفك، تعامل مع غيرة سيدنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، غارت أمكم.
0: نعم.
1: انظروا إلى القدوة لك أيها المؤمن، أيها الرجل، أيتها المرأة، من قدوتك، من قدوتك في إدارة النزاع؟ هؤلاء الأولاد يدنا يد أمان عليهم، نجنبهم الصراع ما استطعنا حتى لا يتأثروا بنتيجة الانفصال. فإذا كان الأولاد متجنبين لهذا الموضوع بإدارة الأبوين وعدم التشدد، سيكونوا جزء من الحل. فإذا لم يكونوا جزء من المشكلة سيكونوا بنقلبوا من جزء من المشكلة. يعني كثير من المشكلات اللي بتصير إنه بصير بدي أشوف الأولاد وأزورهم وأتشدد. ليش التشدد في هذا الموضوع؟ وليش أحضرت الأنفس الشح في هذا الموضوع؟ وليش ما نستذكر المودة والرحمة والسكن؟ لأنه هذول الأولاد بالآخر هم يد أمانة، هم مش سند ملكية، يحملوا اسم الأبوين وينتسبوا إلى كلا الرجل والمرأة، وبالتالي إحنا يجب علينا إنه نجنبهم هذا الصراع حتى لا نقع في مغبة التفكك ولا نستهين بقدرات أبنائنا. أبنائنا الآن بفضل تواصل وسائل التواصل الاجتماعي، الانفتاح، التجارب اللي عم يشوفوها، لم يعدوا يستطيع أنه حدا يخبي عليهم أو يخفي عنهم المشاعر اللي موجودة داخل الأسرة، ولا يشرك الأولاد في الخلاف بأن يطلب رأيهم في هذا الموضوع، لأنه أسئلة صعبة لا يستطيعون الإجابة عليها. عندما تريد من طفل أن يقسم مشاعره بين الأب والأم، أنت أيها الأم إذا غضبتي أو زعلتي أو صار بينك وبين زوجك خلاف، حكمي العقل، دعي العاطفة، وانظري إلى أن
0: مصلحة
1: هذا
0: الابن النفسية مصلحة. حتى
1: إذا بحب ابني أنه أخلي مصلحته أنه يكون متواصل مع أبوه وما ألتزم زي ما بقولوها بالمواعيد الضيقة والحرج. الله عز وجل أعطانا أوسع.
0: نعم.
1: هذا الأب اللي كان مبارح ابنه بحضنه أكثر من 6-7 ساعات في اليوم، فجأة بدي أصير أشدد عليه وأقتر عليه، ما أنا مصلحتي أنه يحب هذا الابن ويغدق عليه ويكرم عليه وينفق عليه ويكون سند إله، لأنه أنا بدي إياه بكرة يكبر ويصير. ولا إحنا اللي بنشوفه الآن من التفكك ومن أثار الانفصال السلبي أنه الأبناء بعقوا كلا الأبوين، وصير الشارع هو اللي ربي والمجتمع هو ربي، وشماتة الآخرين والنظرة المجتمعية كله بدخل في الموضوع. فإحنا بنحتاج نظرة مقاصدية تستوعب الزواج من البداية إلى النهاية، والحكماء والعقلاء عليهم دور كبير، من الأبوين لكلا الزوجين، من الأهل، من الأخوة، من الأشقاء، من الشقيقات، بأن يحكوا قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. إحنا نحتاج إلى خيرين في حياة الأزواج يقربوا وجهات النظر ولا ينقلوا السيئة. في ناس ما بيعرف يصلح، ما بيعرف يكون مصلح بين اثنين، بتوديه بسوي مشكلة.
0: صحيح.
1: ألا بالفتنة وقع. في ناس ما بيأجج الخلاف، ما عنده الدربة، ما عنده القدرة على أنه يدير النزاع، ما عنده القدرة على أنه يقولهم تعالوا يا جماعة ليش اختلفتوا، خلينا نصلح الموضوع. بعدين إحنا في ناس كثير في حياتنا مندخلهم بيكونوا جزء من إشكالياتنا بسبب دخولهم في حياتنا. إحنا اللي دخلنا هؤلاء الناس في حياتنا، إحنا اللي أعطيناهم أسرار بيت الزوجية، وبالبعض للأسف عند أي خلاف ينشر هذه الأسرار ويذيعها وتصبح حرجا على كلا الزوجين. فلذلك نحافظ على خصوصيتنا، على إدارة النزاع. يتفق ما أجمل أن يتفق الزوج والزوجة، يقول إذا اختلفنا إحنا خلينا نعالج أمورنا داخل بيت الزوجية، ما حدا يظهر من هذه الأسباب إلى المجتمع المحيط، ندير النزاع بحرفية تامة، إذا وصلنا لطريق مسدود بنستعين بمن نثق أنه قادر على الحل، أما لا نستجير بالرمضاء بالناري. يعني بدنا ناس محسنين قادرين على التفاهم مع هذا.
0: لا المشكلة دكتور لو ضغطينا عنها وإن لم نعمل على تصحيح وتصويب المسار فيها ستؤدي إلى مشاكل أعظم. عندما قلنا شعوبا وقبائل يتعارفوا، هي ليست علاقة ليس فقط بين اثنين، إنما هي جمعت بين عوائل وجمعت بين قبائل وجمعت بين عشائر. وعند تفسيخ هذه العلاقة للأسف أحيانا يؤدي ذلك إلى حقد وضغينة، كل يعني ينتصر إلى نصيبه من القرابة فقط دون النظر إلى من له الحق. ودائما أقول في كثير من القصص التي شهدناها، يعني ولي دور في موضوع السعي في مجالات الإصلاح الأسري، وجدت كثير من القصص للأسف كنموذج مصغر من غزة، الناس يقفون حولها فقط مجرد أنهم يكتفون بالنظر من الأقارب أشير دون العمل على تصويب أو صحيح. أو النصرة أو العمل على الأقل إنصاف المظلوم.
1: صحيح.
0: والله عز وجل الذي حرم الظلم على نفسه
1: طبعا.
0: كيف يقبلها العبد؟
1: صحيح.
0: لذلك هذه المشكلة. يعني اسمح لي دكتور تنقلني إلى سؤال ولكم دربة عملية في هذا المجال. الآن مراكز الإصلاح الأسري التي تحاول التوفيق، الآن وصلنا إلى طريق منغلق، ألا يوجد وسائل أو برامج للسعي لجلب هذين الزوجين والعمل على توجيههما في كيفية الانتقال إلى مرحلة الآن سليمة في الانفصال وحفظ حقوق الأبناء؟ يعني الزوج إذا كان يريد الأبناء عنده قد يمنع الزوجة من الرؤية، تضطر تأخذهم، عندما تأخذهم يمنحها عن النفقة وتؤدي إلى مشكلة وسجال، تأخذ هي الأبناء وتمنع، يعني مشاكل مستمرة.
1: يعني إحنا استمرارا لهذه المؤسسة المجتمعية وهي مؤسسة الأسرة، يعني احنا عندنا لما بيبدأ مشروع الزواج نرجع لورا شوي، هو يبدأ في الأسرة وفي المجتمع صح، وبتم الاتفاق ثم بعد ذلك يذهبوا إلى المحكمة لإجراء توثيق عقد الزواج وإجراء مراسم الاشتراك في هذا الاحتفال ثم الزفاف ثم الأولاد ثم إدارة هذا النزاع. إذا ما استطاعوا المصلحين والمجتمع المحيط بالأسرة من أن يتقدم وأن يتذكر وأن يحكي كلمة الخير سيتوجهون إلى الشكاية وإلى المحامين وإلى المحاكم. صحيح أنه في عندنا مراكز إصلاح أسري منتشرة في المحاكم الشرعية وتقدم النصح والإرشاد الحقيقي والمصلحين المختصين اللي بيتمتعوا بكفاءة وقدرة ويقربوا وجهات النظر ويحاولوا أن يقدموا المعلومة لمن يريد، لكن إحنا الصحيح أنه في عندنا أيضا كمان زهد عند الناس في أنهم يطلبوا النصيحة ممن يثقون به. ليس كل الناصحين قادرين على أنهم يقدموا لك النصيحة والتوجيه، ليس كل المسألة مسألة الاستقواء بالنص القانوني أو الاستقواء بالموقف القانوني. أحيانا يكون الشخص موجود داخل البلاد، الآخر خارج البلاد، التجديد على الطرف الآخر، المضايقات، كل هذه المعاني إذا ما كانت العقل والدين والإيمان هو الذي يوجهك أيها الزوج وأيتها الزوجة سيؤدي إلى الضغينة. وإحنا نحتاج إلى المودة والرحمة، لسه بنحكي بنقول مودة ورحمة يعني محبة. وفي مسألة مهمة كمان في موضوع الزواج، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كيف تقطع الأرحام خصوصا عند زواج الأقارب؟ أنا في عندي قاعدة دائما بحكيها، بقول اللي بتزوج من قرايبه بنت عم بنت عمي بنت خال بنت خالي، هذا عليه قبل ما إنه يجي يتمم هذا الزواج. مجرد ما إنك تفكر إنك ترتبط بإنسان بربطك بينه وبينه رحم، بدك تحط 300 خط قبل ما إنك تفكر تقول بدي أنفصل. لأنه إذا أنا بدي أخذ بنت خالتي أو بنت عمي أو بنت عمتي ويصير مشاكل ويصير انفصال، رح يصير ضغينة، رح يصير قطيعة رحم، رح يصير مشاكل، رح يصير خلافات تمتد. فبدل من أن يكون لتعارفوا صار لتناحروا ولتهاوشوا ولتختلفوا مع بعضكم البعض. فإحنا ننظر هل نرضى لبناتنا أن نعاملهن بمثل ما يعامل به الأزواج بناتنا؟ كما تدين تدان. فالمطلوب من الزوجين أنه يكون في عندنا مفهوم الزواج إلى قدسيته إلى مكانته، الله سمى ميثاق غليظ نحتفل به احتفال كبير. عند الخلاف نحكم العقل والمنطق ونبعد عن العاطفة، واعرف أيتها الزوجة وأيها الزوج أن هذا الابن سيكون سندا لكما وعلاقتكما معه علاقة مستمرة إلى ما بعد الموت، لأنه في ميراث وفي حقوق ما بين الآباء والأبناء والأمهات. فلازم
0: تجارتهم في هذه الحياة الدنيا وهي ثمار سبحان الله وهي زينة الحياة الدنيا.
1: وقد يحصل الزواج من كلا الزوجين، فهذا الابن أنا يعني الزوجة تتزوج والزوجة تزوج والأبناء هم اللي بيكونوا ضحية في المجتمع. فإذا احنا أحسننا إدارة هذا الأمر بفكر مقاصدي بوعي حقوقي ببيان للناس بأنه هذا الزواج مؤسسة مهمة في المجتمع، ضرورة إنسانية تحفظ علينا كينونتنا كمجتمع قوي، لأن المجتمع إذا كان قوي متماسك عند الشدائد وعند الأزمات بيكونوا متكاتفين. ولا نلتزم بحرفية النص القانوني أو السلوك الإجرائي أثناء المحاكمات وغيره، إحنا نبادر بالخير، نقدم الطيبة. دائما بقولوا الكلمة الطيبة بتطلع الحية من جحرها. واحد زوج على مرته لأنها ما بتجيب أولاد ذكور، فغضبت وقالت مالي أبي حمزة لا يأتينا غضبان وأن لا نليد البنين، والله ما ذلك في أيدينا، إنما نحن للأرض كزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. شوفي هالمشهد وهالعتاب الجميل. قالت له أنا زي الأرض، شو بتزرع أنت؟ والآن أثبت العلم أنه مسألة تحديد جنس يعني هذه المفاهيم المودة والرحمة نستشعرها، يستخطئ الإنسان نفسه، يراجع نفسه، يراجع حساباته، يصفن بينه وبين نفسه، هل أنا أخطأت؟ هل أنا تسرعت؟ الاعتراف بعدين بما لدى الآخرين من ميزات. يعني كثير من الناس بيقول أنا خير، ليش أنت خير؟ الإنسان يراجع حسابه ويوازن نفسه. ونربط دائما يعني أنا بحب أن يكون الأزواج على تقوى الله عز وجل، على الصلاة، على الذكر، على طاعة الله عز وجل، على تحصين البيت. هذا الابن اللي أنت اليوم ما وديته عن المسجد أو ما علمته على الصلاة، أو للي بالمسجد بيطرد طفل صغير شافه على المسجد، بكرة أنت رح تترجاه وإحنا المجتمع رح نترجاه مشان يرجع للمسجد. فإحنا بدنا نكون أصحاب رسالة تربوية، أصحاب غاية في المجتمع لنحفظ مجتمعنا، لأنه المجتمع هو قدوة الأسر اللي بتكون هي الحاكم على تصرفات الآخرين وهي المعول الأساسي في البناء.
0: جميل دكتور، يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. الآن الإرشاد الأسري والتوعية وخصوصا في مجال الخلافات الأسرية ليس ترفا، بإنما هو خط الدفاع الأول في حماية الأسرة من الوصول إلى التفكك. الآن نتحدث عن دور في رسالة تختم بها إن شاء الله نظرا لضيق الوقت. دور جميع أهل الاختصاص وجميع الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة في عملية حد من الخلافات الأسرية.
1: الصحيح أنه إحنا ظاهرة الطلاق وانتشارها وظاهرة الخلافات الأسرية تحتاج منا كمجتمع أن نتماسك، أن نتعاضد، أن تشترك فيه كل المؤسسات، التربية والتعليم، الأوقاف، المساجد، الجامعات، أن نوضح للآخرين معنى الأسرة وأهمية الحفاظ عليها، ودورنا في تشجيع المؤسسات من خلال الإعلام من كافة الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، أن ننشر رسالة الخير، أن نكرر تجارب النجاح في المجتمع ليبقى مجتمعنا متألقا ناجحا متماسكا متعاضدا، لأنه إذا احنا استطعنا أن نحمي الأسرة احنا استطعنا أن نحمي المجتمع من العدوان الداخلي والخارجي، وأن يكون متماسكا وقت الشد يكون كلهم يد واحدة، نحن في مركب واحد، إن حافظنا عليه نجينا ونجونا جميعا، وإن أخفقنا فيه أو أهملنا سيتعرض هذا المركب إلى الوهن وإلى الضعف وإلى الخرق، وبالتالي نندم ولا تحين من دمي. فأنا رسالتي لكم ولكل العاملين لكل القائمين على هاي البرامج الهادفة إنه نسعى دوما إلى تقديم كل ما هو لهذه الأسرة برسالة وليست وظيفة، بدافع داخلي ودافعية ذاتية لنا لنكون أجمل وأحسن ونحقق رؤى هذا المجتمع وتطلعات سيد البلاد في حماية الأسرة الأردنية أن تبقى متماسكة، وأن نكون فعلا دائما على قدر أهل العزم كما نريد، وأن يبقى علمنا عاليا خفاقا وأسرنا محفوظة، ونسأل الله عز وجل لهم الحفظ والرعاية والعناية. وأنا بشكركم في نهاية اللقاء على الاستضافة.
0: يا سبحان الله، يعني وأختم أيضا ليس تعقيبا من بعد فضيلتكم، أنا منكم نتعلم، يعني دائما الصورة أحب أن أقولها في للتصور العائلة كيف تكون هذه المركبة التي تسير يقودها هذا الزوج بحكمة وعقلانية بقوامة تقوم على أساس ما أهله الله عز وجل لها التي تسانده، وهي صنو الرجل، المرأة التي تجلس بجانبه تعمل على مساندته، والأبناء من خلفهم يقتدون بهم. هذه الرؤية الذين يسيرون في طريق هو لربما مظلم لأننا لا نعرف ما أقدارنا ما هو القادم، ولكن نسعى من خلال ضوء وإنارة هذه السيارة، إن كنا نعتمد على الإنارة البسيطة التي تضيء لخمسة أمتار مثلا ستكون الرؤية ضيقة
1: نعم.
0: وحادة، ولكن إن وسعنا أفق النظرة والهدف واعتلينا فيها مراتب أعلى لكانت نظرة الزوجين في السعي لتحقيق الاستخلاف وهذا المشروع الذي أرادا تأسيسه في من خلال الأبناء وأداء الدور الذي أناطه الله عز وجل لهما من خلال هذا الزواج لاتسعت الرؤية أكثر.
1: صحيح.
0: وتنزه عن كثير من هذه المخاطر.
1: صحيح.
0: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. وفي الختام أريد أن أشير إلى رسالة ختامية كما أشار فضيلته، نحن الأردن في من خلال موقع الأردن الجغرافي الحساس الذي يجعل له وجهان في تعرضه للعديد من التحديات والمخاطر وأيضا الفوائد الكبيرة بما يؤدي من دور لهذه الأمة، ونحن لن نحفظ مجتمعنا إلا إذا حافظنا على أسرنا، وهذا الدور المناط لنا جميعا والذي يتوجب علينا جميعا في الحفاظ على أردننا قويا متماسكا حتى نستطيع أن ننتج أفرادا قادرين على الإنتاجية والعمل على النهضة بمجتمعهم وأيضا بأمتهم في ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات الجسام. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفنا سعادة الدكتور محمود أبو رمان على ما أجاد وأفاد، ومن تلفزيون حياة الأخ حسن عبد الله، ومن الهندسة الإذاعية الأخ أنس عربد، ولكم متابعين الكرام كل التحايا والتقدير على هذه المتابعة الطيبة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في أسلوب إداري قوي جدا هو اللي بيفصل بين الشخص المشغول والشخص المنجز، واسمه بناء عادات الأعمال. بدل ما يكون شغلك كل يوم عبارة عن محاولة للنجاة من تراكم المهام، اصنع لنفسك نظام تشغيل ثابت، نظام بيحول أهدافك الكبيرة ومهامك الكثيرة لخطوات آلية، أعمال يومية، يعني روتينك اللي ما بتتنازل عنه، أعمال أسبوعية وشهرية، محطات المراجعة والإنجاز، أهداف سنوية هي البوصلة اللي بتوجه كل مجهودك. هون بيصير الشغل واضح منظم، والنتائج بالتأكيد راح تكون عالية. الفرق بين رد الفعل والتخطيط بنمثله بموظفين. الموظف اللي بيشتغل على ردات الفعل بوصل الصبح، بيفتح الإيميل وبيستنى الظروف تقرر شو راح يعمل. يومه عبارة عن سلسلة من ردود الأفعال. بينما الموظف اللي بيشتغل على التخطيط بوصل وعارف بالضبط ترتيب أولوياته، المهمة الأولى الثانية والثالثة. وهون هو الشخص اللي باني عادات الأعمال، وهو اللي بقود يومه، مش الإيميلات اللي بتقوده أو أي أعمال طارئة تطرأ فيه. طيب كيف تنظم يومك عملياً ضمن هاي القاعدة؟ عشان تسيطر على وقتك قسم مهامك لثلاث فئات: الأعمال الثابتة اللي هي الديلي روتين وبتحتوي على الأساسيات اللي لازم تخلص كل يوم، متابعات، تقارير، تحديثات، أعمالك الثابتة هاي بتخلصها بأقل مجهود ذهني لأنها صارت عادة. الأعمال المتغيرة هون مساحة مرنة للطلبات المفاجئة اللي بتجيك، المشاكل التقنية أو الاجتماعات الطارئة، دائما اترك لها فراغ في جدولك. ثلاثة الأعمال التطويرية، وبتكون بالعادة من الخطة اللي انت حاطها بدك تحسن بيئة العمل أو تطور مشروع إضافي. الخلاصة، الإنجاز العالي مش انفجار مجهود مفاجئ، هو تراكم بسيط لعادات يومية ذكية. كل ما حولت مهامك لهاي العادات رح تضمن النجاح تلقائيا وبدون استنزاف لذهنك كموظف مثالي. ابني عاداتك قبل ما يضيع وقتك. وإذا حاب تتعمق أكثر في هذا الفن بنصحك بكتابين: كتاب العادات الذرية وكتاب قوة العادات، واربطهم في أعمالك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الداعية نضال البزور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، عبر أثير إذاعة حياة في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة، نسعد دائما فيه بصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله مهندس نضال، وحمد لله على سلامتك، ربي يتقبل الطاعات، حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور إن شاء الله. قبل أن نبدأ معك، وما زلنا مع سور القرآن الكريم، قد توقفنا لعدة حلقات، 5 حلقات تقريبا، لنتحدث عن الحج وفضل الحج وتفاصيل الحج. أحببت أن أبدأ معك اللقاء بأن الأعوام تمضي وتمر، يمر موسم رمضان، يمر موسم شوال، يمر موسم الحج، لكن هناك عظة وهناك عبرة على المؤمن أن يأخذها حتى يخرج من الظلمات إلى النور. أحببت أن أبدأ معك فيها، ما الدرس العظيم اللي عاد فيه الشيخ نضال من الحج؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الحج هي رحلة إيمانية، بل هي الأعظم، مش فقط إيمانية، إيمانية ودنيوية، هي الأعظم على الإطلاق. هذا ما سمعناه من كل الحجيج، ليس من واحد منهم. أحد الإخوة قال: والله سافرت إلى أكثر من 100 دولة في العالم،
0: ما شاء الله،
1: أعظم رحلة في حياتي هذه. قلت له: مع أنه تغلبنا يعني
0: رحلة إلى الله،
1: لكنها رحلة روحانية، أنت تذهب بروحك لا بجسدك، تذهب لتقيم معاني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تقوم أفرادهم، تقوم جماعاتهم، تقوم هذه الأمة. هذه الرحلة حقيقة أعظم ما خرج الإنسان بها، أنه يعود إنسان آخر. أنا أقول لكل حاج: إن لم تعد إنسان آخر، يعني بدك تدور على نقاط الضعف في حجك. لابد أن تخرج بعد الحج ليس كما كنت قبل الحج. ما الذي قام في بعد الحج؟ هل قام اعوجاجي في هذا الباب أم في ذلك الباب أم في هذا الباب؟ لكن رحلة الحج بالمجمل هي رحلة فيها إجهاد للبدن،
0: سبحان الله،
1: على حساب الروح. كيف؟ إجهاد بالبدن، أنت بتتعب بدنك كله، امشي امشي، اتعب، ارمي، ارجم، على حساب الروح. يعني أنت بتغذي روحك، لكن من عملية إجهاد البدن، وهي فلسفة إسلامية. الإسلام يغذي الروح من خلال إجهاد البدن، لا من خلال راحة البدن. إجهاد البدن فلسفة في الإسلام. كيف؟ بيجي الإسلام بيقول لك: كل، لكن لا تأكل كثير، بحسب ابن آدم لقيمات، لا حتى لقيمات يقمن صلبه. 3 لقمات كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينفض عن طعامه.
0: يا الله.
1: قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. لا، اتعب جسدك، بحسب ابن آدم لقيمات. طيب تيجي للنوم، النوم في راحة، بيجي بيقول لك: لا، قم الليل إلا قليلا، قم طول الليل، طب بلاش، شوي نام فيها، بعدين بدأ، بعدين أوجد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه من بدايات تعليمات الدين. بيجي بيقول لك الإسلام يعني بدك يا أيها الإنسان تصوم، بدك تروح تحج، بدك تزكي. الزكاة أداة، وزكاة فيها إجهاد للبدن، فيها بحث عن الفقير، فيها أداء وفعل للزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. فيأتي الإسلام ليجهد البدن على حساب الروح، ترتقي الروح بهذا الإجهاد، يرتفع منسوب الإنسان الروحاني من خلال إجهاد البدن.
0: ملائكية، سبحان الله.
1: تجد بعض الناس أحيانا في منى الوضع صعب، مش زي ما هنايم. بعض الناس إذا فك المخدة اللي بينام عليها عن سريره بعرف ينام. قال شاعرنا: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون.
0: الله أكبر.
1: يعني يقول بعض الناس في منى مش عارف ينام. طب ليش؟ بقول لك: والله المخدة اللي أنا متعود عليها لازم. فقلت لهم: هذا البيت كأنه أول مرة.
0: أول ليلة في القبر،
1: سبحان الله،
0: نسأل الله السلامة.
1: فلا، اجهد بدنك، اتعب، امشي. أحيانا أنت من مدى بتروح للحرم مشي، ما في أداة مواصلات، بتوقف مرات بعض التكاسي بيقول لك 5000 ريال يا ابن الحلال، تكملها مشي. فلذلك اجهد بدنك، روح طوف، طوف، اسعى، ارمي الجمار، كل مشي مشي، اجهاد للبدن. عرفات اسمها الوقوف بعرفة، انت وقفت مع حالك شوي، ما عندك اي عمل تبذله في عرفة الا انك تعرفت على الله، وأختم يعني خلاصة الحج، الحج عرفة. أنت في عرفة ماذا تفعل يا أيها الحاج؟ تتعرف ابتداء على الله، وتتعرف على نفسك، وتتعرف على وظيفتك. ما هي وظيفتك يا أيها الإنسان؟ لك وظيفة نزلت في يوم عرفة. الآية التي يقول عمر إني لا أعلم أين نزلت وكيف اليوم نزلت، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم. كان لزاما عليك يا أيها الإنسان وأنت تذهب هناك لتتعرف على وظيفتك أن تكون جزءا من توسيع دوائر الحق لتضييق دوائر الباطل. فالدائرة الكلية 100، إذا كانت دائرة الحق 70 تكون دائرة الباطل 30 وهكذا. فأنت مطلوب منك يا أيها الإنسان أن تكون كأولئك النفر الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله في حقهم اليوم يئس الذين كفروا. هل أصبح الباطل صفر؟ فاعلية الباطل تساوي صفر أمام الحق. لابد أن تكون يا أيها الإنسان المؤمن فاعلي. لذلك يأتي الحج ليخرج أقصى طاقاتك يا أيها الإنسان. جميل. تتعرف على وظيفتك، تتعرف على نفسك، من أنت؟
0: جميل.
1: تتعرف على الله عز وجل.
0: هذا على صعيد الحج. طب على صعيد من لم يحج، كيف كان الموسم بعشر أيام من الطاعات أعظم أيام الله، موسم ليوم يكفر فيه سنة سابقة وسنة لاحقة، هذا الموسم كيف كان لغير الحاج؟
1: هو أيضا كذلك تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يوم عرفة أعظم الأيام مطلقا. قال بعدين حتى الدعاء، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء الوحدانية، دعاء التعرف على الله والتعرف على نفسك والتعرف على وظيفتك.
0: لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهو جمع هذه الثلاثية، ثلاثية المعرفة بالله وبنفسك وبوظيفتك. أيضا على غير الحاج أن يكون جزء من هذه المنظومة. الحج هو عبادة جمعية مثلها مثل الجهاد، هنا يقام الدين بالقوة وهنا يقام الدين بالاجتماع وبالفكر وبالقوة أيضا.
0: يا سلام.
1: فتجد أن الحج أصلا فكرته في القرآن الكريم هي فكرة ارتباطية بالجهاد. يعني لما نزل أول آية في القرآن الكريم يسألونك عن الأول كلمة حج، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الآية التي بعدها
0: وقاتل الذين
1: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فتجد أن الحج مرتبط. أيضا تجد في سورة الحج ذكر لك فكرة الأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفكرة حاضرة لديهم لما قال لهم عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله
0: مباشرة. كان الجواب ولا الجهاد
1: هم هذا الشرط الارتباطي موجود عندهم. تجد أن فكرة إقامة الدين في النفس من خلال الشعيرة الإبراهيمية، من خلال الشعائر الإبراهيمية، بتروح ترمي حجر، لا أنت لا ترمي حجر، أنت تعلن جنديتك لله. أنت تلتقط الحصى من هناك من مزدلفة، أنت تعلن تقول يا رب أنا عندما ألتقط الحصى من هناك أنا يا ربي الآن أنوب عن الطير الأبابيل في الدفاع عن دينك.
0: جميل.
1: وأنت هنا تقول لبيك اللهم لبيك، ينتهي هذا النداء حينما تفعل وتكون فاعل. عندما تفعل هذا العهد بينك وبين الله، عهد ربنا في عرفة في ليلة مزدلفة، بكرة بدك أنت
0: عملية ترجمة العقبة،
1: بكرة بترمي
0: ترجمة العقبة تبدأ بالتكبير.
1: ليش؟ لأنك الآن أصبحت جندي لله عز وجل. كبر وعظم ما أنت عليه أيها الحاج.
0: جميل أن نعيش هذه المعاني، وجميل أن فعلا نوظفها واقعا في حياتنا. هي ليست مجرد مشاعر ننقلها للمستمعين والمتابعين، بل هي دروس حقيقية عملية حتى نخرج من الظلمات إلى النور. أنا قبل ما أبدأ، إحنا في سورة القصص إذا أذنت لنا، لكن قبل ما أبدأ اليوم نرى لمحات وصور ومشاهد من عنف، قتل، اعتداء، من شذوذ، من مظاهر ليست إيجابية في مجتمعنا. امبارح بجوز حكيت عن موضوع الإيجابية في المجتمع أنا، فحب أخذ منك المشهد، كيف كان النبي حاله صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا ما انتشرت رذيلة أو إذا ما انتشر مشهد سلبي، كيف كان يتفاعل النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم محمد ورضوان الله عليهم مع هذه المشاهد؟
1: بداية
0: كيف حال المسلم اليوم مع هذه المشاهد اللي نشوفها؟
1: بعض الناس يعتقد أن الظرف الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المكي أفضل حالا مما نحن عليه اليوم، وهذه من أغاليط القياس.
0: نعم.
1: الزمن الذي كان يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بداية العهد المكي أسوأ من الذي نعيش. أضرب لك مثال، الوضع المادي أسوأ حالا، تخيل أن قريش تجمع حل أموالها لا تستطيع أن تبني غرفة بالمال الحلال.
0: نعم.
1: فبنت الكعبة ناقصة من جزئين، من جزء حجر إسماعيل ومن جزء الشذروان.
0: نعم.
1: ناقصة الشذروان اللي هي حدود الكعبة.
0: نعم.
1: هذا الوضع المادي. طيب الوضع العسكري إما تبع للفرس أو تبع للروم. طيب الوضع الأخلاقي، تخيل
0: الرايات الحمر وغيرها من التفاصيل.
1: شيء عجيب. نعم. طيب الوضع الاجتماعي، كانت المرأة تقول في حديث عائشة رضي الله عنها أنا غير ذلك، قالت كان الزواج على عهدنا على أربعة أضرب، فزواج نكاح كنكاحنا، ينكح الرجل المرأة تنكح رجل واحد. قالت وتنكح المرأة العشرة وتنكح الرهط وتستبضع المرأة. شوف يعني بيوديها زوجها بيقول لها والله خلص
0: مصاري.
1: لا لا لا مش بدنا مصاري، بدنا انا انسان ضعيف، روحي احملي من انسان قوي ابو جهل وينسب الولد لابي جهل. تخيل هذا الوضع الاجتماعي، هذا الوضع الاقتصادي، هذا الوضع السياسي، هذا الوضع الاخلاقي. فنحن احسن حالا من ذلك المجتمع.
0: طيب هاي الجزئيه في ناس بتعترض علينا فيها، بقول لك لا على الاقل كان في شرف، كان في عزه، كان في عدم خيانه. رح نحكي إذا أذنت لي بعد الفاصل حتى يعني نفصل بهذه الجزئية، لكن بعد هذا الفاصل فتكرم أن أبقى بالقرب من حياتي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال مجددا. وكنا نتحدث ان اذا ما قارنا حالنا بحال المشركين ايام الجاهلية، هناك من يرى ان هناك بعض الصفات اليوم للاسف غابت عن البعض، الخيانة، يعني نقض العهود، كثير من الامور المرتبطة بهذا السياق. يعني انت قلت لا، حال اولئك في الجاهلية الاولى اخطر واسوأ حال من حالنا في هذه الايام، بس من باب التوضيح.
1: نعم، لا تقاس الأمور بجزئية معينة، ولكن يؤخذ المشهد بشكل كامل. يعني ما أستطيع أني أقيس والله بس أنه راحت موضوع الأمانة فبدي أقيس المجتمع الآن أفضل.
0: طب لا، في ظل هذا المشهد كيف حال المؤمن يجب أن يكون؟
1: الإسلام أتى ليعالج المشهد بطريقة بديعة جدا.
0: نعم،
1: بداية لابد من أن يعي الإنسان التصورات في الحياة. أول سورة فيها نص تصورات القرآن الكريم، أرأيت أرأيت أرأيت، ثلاث مرات من أصل ستة في القرآن الكريم. لابد أن يكون تصورك أيها الإنسان سليما،
0: اللي هي سورة اقرأ،
1: سورة العلق.
0: نعم، العلق.
1: فلابد أن يكون تصور الإنسان عن الواقع الذي يعيش وعن حركته تصور سليم. يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتصرفون بناء على المنهج. نحن إذا فقدنا المنهج، هي مشكلتنا، إذا فقدنا المنهج فقدنا البوصلة، أصبحنا أنا آسف كالإبل، يعني كإبل المئة
0: لا تكاد تجد لك عليها راحلة.
1: فالآن المنهج هو الضابط، هو الذي يضبط الإنسان. قد يرقى أعلى من الملائكة وقد ينزل دون الشياطين ودون البهائم.
0: نعم، نعم.
1: متى يرتقي أعلى من الملائكة؟ إذا اتبع المنهج.
0: يا سلام.
1: ومتى ينزل؟
0: إذا انسلخ عن المنهج.
1: إذا انسلخ عن المنهج. فكرتنا هي فكرة المنهج. عداء الآخر اليوم مع المؤمن هو سلخه عن المنهج. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ففكرة أن أكون أتبع قال الله قال الرسول، أتبع طريق ربي لا أضل.
0: جميل.
1: أين المشهد يكمن؟ يكمن في إني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه.
0: الله أكبر.
1: فأنا إذا ما عندي منهج بدي أتبع هواي، بدي أتبع الطاغوت، بدي أتبع العشيرة، بدي أتبع الانتقام، بدي أتبع كل شيء.
0: نعم.
1: لكن بالمنهج يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول إذا رأى أحدكم الخبث في أهله فليستشهد عليها أربعة قبل ما تنزل الآية.
0: نعم، هي ملاعنة.
1: نعم،
0: قبل الملاعنة.
1: قبل الملاعنة
0: كان الأصل يجيب أربع شهود على زوجته أو على أهل بيته.
1: نعم، فبيجي سيدنا سعد رضي الله عنه،
0: رضي الله عنه،
1: يقول له يا رسول الله أرى الخبث في أهلي وأستشهد عليهم أربعة؟ قال نعم. قال له والله يا رسول الله لا أفعل.
0: يا الله.
1: فهل هو يعترض على رسول الله؟ هو بيتكلم، هو لا يعترض،
0: حميته.
1: لا، هو يقول واقع يعيشه، هو لا يعترض، بيقول أنا ما بقدر، أنا أشوف الخبث يا رسول الله في أهلي وأنا ما بقدر. فتعليق سيد النبي مباشرة قال لهم أتعجبون من غيرة سعد؟
0: لله الله أغير. يا الله.
1: وأنا أغير من سعد. ففكرة أنه يجي منهج يضبطني بعدين تنزل آيات تؤيد فطرة سعد.
0: نعم.
1: هو المنهج إذا أجا خلص هو يوافق الفطرة. المشكلة أنه عندنا ما في ضابط يوجه الحياة. من المشاهد، كنا في منطقة في السعودية، والله يا دكتور محمد ما أرويه، يعني أول مرة أنا أرويه. الوالد كان يصلي في مسجد في منطقة اسمها حلبة،
0: حلبة،
1: حلبة في جنوب المملكة العربية السعودية. رجل في صلاة الفجر حمل كلاشن قتل إنسان، واللي مسك القاتل اللي قتل أبوه داخل صلاة الفجر، اللي والدي يشهد على هذا المشهد من داخل المسجد، يعني واللي مسك القاتل ابن المقتول يرى أباه
0: يقتل،
1: الدماغ على الحيط، أبو مقتول، مسك الكلاشن، كان بإمكانه أن يقتل قاتل أبيه.
0: نعم.
1: طيب ما الذي منعه؟ قال لا إله إلا الله، ومن قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله، ما بقتله.
0: يا الله.
1: الله يقضي في أمره.

0: أجيبه إن شاء الله أجره على الله. المنهج يغير حياة الإنسان
1: بضبطك
0: سبحان الله. هذا يعني هذا طبعا كل إنسان عنده عشرات المشاهد في الحياة كيف أن المنهج يضبط تصرفات الإنسان.
1: جميل. إذن هذه الوصية يا جماعة لكل من يتابعنا الآن، وصيتنا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها أو بعض المشاكل. امبارح بنشوف اثنين في عائلة في المغرب بيشربوا الخمر وبدعوا الطفل الصغير وبيجبروه يشرب الخمر. هنا وهناك نرى حالات الله أعلم فيها حفلة حمراء وحفلة زرقاء وحفلة خضراء. الله يتولانا. المنهج هو الضابط لنا جميعا.
0: كل الحفلات مسموحة إلا الخضراء.
1: طيب القصص، ولنا في سورة القصص يعني درس وعبرة كما باقي السور. لكن عند القصص وعند حتى نراجع طاسين ميم تلك السور التي ابتدأت ب أو افتتحت بطاسين ميم. بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تجد أن فواتح السور في القرآن الكريم بديعة، تجد أنها متسلسلة دائما في نظائرها. متسلسلة دائما في نظائرها. مثلا عندك سور ألف لام را، بداية يونس نهاية الحجر، سبع سور ماشي في بينهم الرعد ألف لام ميم را، ولكنها تضم إليهم. تجد سور مثلا الطواسين، تجد الشعراء النمل القصص، تجدها مجموعة واحدة. تجد سور مثلا الحواميم، بدايتها غافر نهايتها الأحقاف. هكذا تجد العوائل إذا صحت التسمية. جميل. في القرآن الكريم عندنا سورة القصص هي واحدة من عائلة الطواسين. هذه العائلة عائلة حدثتنا عن فكرة الفرعونية رقم واحد اللي تحدثنا عنها في سورة الشعراء والنمل. رقم اثنين سورة القصص.
1: كم سورة طاسين؟ ثلاث.
0: عندنا الشعراء والنمل والقصص
1: ثلاث
0: وراء بعض.
1: في طاسين وفي طاسين مين؟
0: نعم
1: نعم.
0: تجد أن سورة القصص هي ختام الطواسين.
1: نعم.
0: سورة القصص لها ارتباط بموسى عليه السلام أكيد.
1: نعم.
0: كما سنرى، ولكنها انتقلت بنا نقلة نوعية للعائلة التي تليها سور ألف لام ميم. طب ألف لام ميم عندنا ما جمعوش مع بعض ألف لام ميم
1: في البقرة. ألف لام ميم
0: البقرة والعمران.
1: نعم.
0: وعندنا هون العنكبوت
1: طويل.
0: والروم لقمان السجدة، هم ست سور ألف لام ميم.
1: نعم.
0: لا هو ألف لام ميم المدنيات أجي هناك، وألف لام ميم المكيات أجي هناك.
1: يا سلام يا سلام.
0: فهي هذيك عائلة
1: احنا نعرف كل السور المتقطعة مكية باستثناء البقرة وآل عمران.
0: جميل. فحط لك يوم لحال
1: سبحان الله.
0: فحط لك ألف لام ميم هناك لحال، وحط لك أنساخ القرآن عجيب.
1: سبحان الله.
0: يعني
1: هي توقيفية لا شك.
0: توقيف.
1: نعم.
0: نعم. تجد يعني لو الإنسان بيتحدث عن أنساخ القرآن، لكن خذها هيك على الهامش هيك تحت السطر برا الموضوع كله.
1: الله يبارك لك.
0: تجد مثلا عندك سورتين في القرآن الكريم مفتتحة بيا أيها الناس.
1: نعم.
0: يا أيها الناس النساء
1: اتقوا ربكم، وفي أيها الناس اتقوا ربكم
0: الحج.
1: نعم.
0: طيب السورة هذه سورة النساء هي السورة رقم 4 من بداية المصحف.
1: النساء صحيح.
0: طيب
1: الفاتحة بقرة آل عمران ثم النساء.
0: يعني الفاتحة.
1: نعم.
0: الحمد
1: الأولى. نعم.
0: بعدين البقرة آل عمران.
1: نعم.
0: النساء.
1: نعم.
0: طيب اطلع على سورة
1: الحج.
0: يا أيها الناس الحج هي السورة الرابعة من منتصف القرآن.
1: كهف.
0: كهف.
1: مريم.
0: مريم.
1: طه الحج.
0: الأنبياء.
1: الأنبياء عفوا الحج. السورة الخامسة هون سارة.
0: لا
1: ليش
0: عندك الفاتحة البقرة آل عمران
1: النساء رقم 4.
0: طيب
1: هناك كهف مريم طه الأنبياء هي الأربعة والحج الخامس.
0: هي جاية الرابعة. هي جاية الرابعة. هي جاية رقم 4 جاي يعني
1: قصدك الكهف انت حسبت نص.
0: نعم. بعد النص.
1: بعد النص. صحيح
0: بعد النص.
1: صحيح.
0: هي السورة رقم 4 بعد نص.
1: نعم.
0: القرآن الكريم.
1: نعم.
0: الكهف
1: منتصف.
0: منتصف بالضبط. هذه من التناسقات عديدة هي التناسقات في القرآن.
1: جميل.
0: الكريم.
1: جميل جميل.
0: فسورة القصص
1: لكن دون تكلف.
0: لا لا ما في.
1: يعني انا قصدي ما يعني حتى الناس يعني ما ياخذوا علينا ما اخذ. احنا هي عباره عن هيك
0: نسميها
1: شزرات ولا طائف.
0: لطيفة.
1: نعم.
0: لطيفة.
1: نعم. طيب الله يبارك لك.
0: سوره القصص جمعت بين الطواسين في حديثها عن موسى، وجمعت بين تمهيد لالف لام ميم اللي هي بتيجي بعدها العنكبوت والروم.
1: نعم.
0: ولقمان والسجده.
1: نعم.
0: عن ايش بتحكي سوره السور الف لام ميم؟ تتكلم آخر سورة السجدة ده وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا.
1: يا سلام.
0: فهي هاي السور سور الإمامية. تيجي سورة القصص بتمهد لسور الإمامية. ونريد أن

0: إن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم
1: خلفاء
0: أئمة. فهي سورة مقدمة لسور الإمامية.
1: يا سلام.
0: وسورة فهي جمعت سورة القصص سورة محورية، جمعت بين سورة طواسين وجمعت سورة مقدمة
1: لألف
0: لام ميم مثلا، وهذا ديدن القرآن الكريم. تجد مثلا سورة الزمر هي مقدمة للحواميم، تبدأ بتنزيل لأن كل سورة الحواميم تنزيل. هذا ديدن في القرآن. نعم. يعني هذا ملحوظ دائما في القرآن الكريم.
1: جميل جدا. في سورة القصص نرى استكمال النظرية الفرعونية، ونرى أن هامان موجود في المشهد. تفضل يا سيدي.
0: سورة القصص، تدان اسمح لي نحكي فكرة عن سورة القصص، يعني ما حكينا شيء عن سورة القصص إلا إذا بدك نروح.
1: لا لا أنا موجودين، ليش نروح؟
0: يعني نروح من العنوان هذا.
1: لا لا أبدا
0: حتى أتعاطى مع السورة لابد أن أعرف جو نزول السورة. يعني أنا بدي أفهم هاي السورة، عندي ثلاث مراحل. بدي أشوف هاي السورة وين نزلت وكيف نزلت، هذا رقم واحد. رقم اثنين بدي يكون عندي معلومات اللي هو احنا بنسميه علم الآلة.
1: نعم.
0: عن السورة. رقم ثلاث بدي احاول استنزل السورة على واقعي.
1: جميل.
0: اذا جمعت الثلاثية هاي انا بستطيع اني اقول انا عايشت القرآن. انا عشت مع القرآن.
1: جميل.
0: طيب نشوف وين نزلت سورة القصص ومتى نزلت وكيف نزلت. سورة القصص نزلت قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: الله على سيدنا.
0: يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهاجر، هي وسورة العنكبوت طبعا متزامنات مع بعض في النزول، وبرضو متلازمات في التنزيل في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: فأنا قبيل الهجرة، بتيجي السورة أنا بدي أهاجر، بدي أترك وطني. العربي أصعب شيء عليه يترك وطنه، بس بتيجي السورة بتقول لي أنت حتطلع يا رسول الله من مكة كما خرج أخوك موسى طريدا خائفا
1: يترقب،
0: بس أنت بعد هيك سيمكن لك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ستهاجر يا رسول الله، سينصرك حزب النساء أسماء ذات النطاقين.
1: أين هذا؟
0: أسماء ذات النطاقين في الهجرة. أيوة. فبصرت به أخته.
1: يا سلام.
0: عن جنوب.
1: الله.
0: فيها إشارات، يعني لو بدنا نحسب أحصينا بعض الإخوة 37-38 إشارة هيك على السريع، إذا بدك تحصي بعض الإشارات في الترابط ما بين القصص وما بين الهجرة. المهم أن السورة جو النزول تبعها هو مقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تضع الناس على الهجرة. أنا بدي أهاجر، أنا حكون ضعيف صحيح، لكن تيجي السورة تخالف أهوائي، تقولي لازم تكون قوي. وين شفنا هذا الكلام؟ شفنا هذا الكلام عند موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين. ولما ورد ماء مدين لحاله، طيب، وجد عليه أمة من الناس يسقون. انت هتروح تهاجر لإقامة الحق. ما تعريف الهجرة؟ هي حركة لإقامة الدين بعد أن استكمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل 84 سورة أو 85 سورة مكية على واقعهم.
1: يا الله.
0: عيد.
1: والله لازم نعيد. طبعا، لأن في مناوشات كانت مع فرعون أو مع قوم فرعون قبل ما يروح على مدين سيدنا موسى، فهل لهذه المناوشات أي ارتباط؟
0: ما احنا عندنا مناوشات في مكة. احنا طلعنا على الطائف. احنا طلعنا خائفا. نبي عاد من الطائف قال عليه الصلاة والسلام
1: أصعب موقف المسائل وعلى هناك
0: تقول له
1: أصعب يوم. يا الله،
0: هل وجدت أعظم من يوم أحد؟
1: يا الله.
0: يوم أحد كسرت رباعيته من أسنان، فقد 70 من أصحابه بمثابة إخوانه على رأسهم حمزة.
1: يا الله.
0: تأذى، فاتنا النصر في أحد. هل وجدت يا رسول الله أعظم من أحد؟ قال نعم، ما وجدته من قومك يوم الطائف. أرسلوا إليه غلما، قال فسرت هائما على وجهي حتى بلغت مر الظهران.
1: كم؟
0: 50 كيلو.
1: 50 كيلو ماشي مش داري وين رايح صلى الله عليه وسلم.
0: ما بيعرف وين رايح.
1: اللهم صل.
0: تخيل واحد ماشي على رجليه 50 كيلو مش عارف وين رايح. فأنا قال فما أفقت، ترى حديث صعب.
1: يا الله.
0: فما أفقت إلا في مر الظهران.
1: يا الله.
0: لما وجدت عداس قصة طويلة. نعم. جدا. فالمشهد متشابه جدا، المشهد هنا متشابه جدا. تجد أن هي السورة ربطت بين النظرية الفرعونية وبين مقدمة التمكين الذي سنمر عليه إن شاء الله في سورة الأفلام.
1: جميل جميل. هل هناك أي ربط ما بين فجأته إحداهما وقصة يعني البنات
0: سيدة شعيب؟ لكن من علق لك
1: يلا حاضرين، لكن بعد الفاصل إذا أذنت لنا نواصل بحول الله. وتذكروا حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذاق هذه المعاناة حتى يصلنا الدين صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل نواصل بحول الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، عدنا لكم لاستكمال هذا المشوار من الظلمات إلى النور. ولما توجه تلقاء مدين سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. المشهد يشابه مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في الطائف، وكنا أو كنت يعني طلبت منك أنه هل في هيك روابط ما بين ما حصل مع سيدنا موسى والمرأتين اللي كانوا يذودان طبعا عن موضوع السقاية وحال النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا محمد.
1: بداية البنتين يتبعان لرجل واحد،
0: نعم،
1: قبيلتي الأوس والخزرج يتبعان نفس الأصل، الأوس والأنصار،
0: نعم،
1: أوس وخزرج،
0: نعم.
1: كأنها إشارة، قد تكون إحنا بنحكي قد تكون
0: إشارات،
1: إشارات، فهي إشارة. نمشي عن الإشارة نيجي للحقيقة. الحقيقة أنك ستذهب إلى مهاجرك ضعيفا، ولكن مطلوب منك أن تقيم الحق قبل بدر. إن أربع سرايا وأربع غزوات قبل بدر. أول ما وصلنا المدينة اطلع يا حمزة في سرية سيف البحر. ففكرة إنه أنا أجلس، أنا عشاني ضعيف،
0: أنا خلاص أنا عشت بأمان أموري تمام،
1: ما بزبط،
0: جاي أكل وأشرب
1: أنا طالع. موسى عليه السلام كأني بالقرآن هكذا أقرأ، يقول لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: رجل واحد ذهب، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة. كم عددهم الأمة؟ مية وطالع. في عندك التمام عشرة، قال تلك عشرة كاملة،
0: نعم، أقل من تسعة.
1: الأمة بدها تكون فوق المئة،
0: نعم.
1: فتخيل وجد عليه أمة من الناس، هو غريب أول شيء، وهم مجتمعين حزمة واحدة، حزب واحد، إما في السكن وإما في المنبت وإما يجمعهم شيء واحد، لكن هو بعيد عنهم. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتان تذودان. في ظلم اجتماعي، أنت يا رسول الله ستذهب إلى المدينة ستجد ظلم اجتماعي،
0: نعم.
1: هناك يهود قد استحوذوا
0: على الاقتصاد، على الإدارة،
1: على ماء مدين،
0: نعم،
1: على المنابع، على الموارد، فكان لزاما عليك أن تنجي هذان الأوس والخزرج كما هاتان الفتتان.
0: جميل،
1: هذه إشارة، مش شرط تكون يعني.
0: جميل جميل،
1: لكنها إشارة. ففكرة إقامة الحق وأنا ضعيف هي فكرة، شوف بدي أحكي سطر والله إنه ثمين، هي فكرة لم يغفل عنها الدين لا في مراحل قوة ولا في مراحل ضعف.
0: يا سلام، إقامة الحق،
1: فكرة
0: الوقوف مع الحق.
1: من وقف موقفا يظلم فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله، متى قيل هذا الحديث؟ قالوا: يا رسول الله، شهدنا مقتل خبيب ابن عدي. خبيب ابن عدي ذلك الصحابي الذي ذهب إلى مكة، أسره القوم، صلبوه، بدأوا يقطعونه إربا إربا، حتى قيل له: أترضى يا عدي
0: يا خبيب؟
1: اسمه عدي،
0: نعم، مش خبيب،
1: خبيب بن عدي،
0: خبيب بن عدي،
1: خبيب بن عدي، نعم. أترضى يا خبيب أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك ومالك وعندك رغد العيش؟ قال: والله لا أرضى أني بين أهلي ومالي ورسول الله يشاك بشوكة. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما
0: على أي
1: جنب كان في الله مضجعي. وقف دعا عليهم، قال: اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. هذا دعاء خبيب بن عدي رضي الله عنه. المشهد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المشهد. طب قريش قوة كبيرة، قوة عسكرية، مالية، اقتصادية، اجتماعية، طب ليش ما دفعت عن أخوك اللي بنقتل؟ ففكرة أنه أنا أدافع عن الحق حتى وأنا ضعيف أنا قوي، فكرة لم يغفل عنها الدين مطلقا.
0: جميل.
1: هنا موسى عليه السلام إشارة من هذه الإشارات: ستذهبون إلى مهاجركم، ستكونون أضعف ممن ستكونون عندهم، لكن لزاما عليكم أن تقيموا الحق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لحذيفة بن اليمان: أحصلي كل نفس تقول لا إله إلا الله.
0: قال لنا يا رسول الله.
1: طيب اليهود كم عددهم؟ فوق 10,000 في حصون مسلحين مدججين
0: اقتصاد
1: أتقالنا يا رسول الله
0: تشفنا قلال
1: ونحن اللهم بين 500 و600 أكثر رواية من 600 و700
0: اللهم صل وسلم.
1: وحذيفة بن اليمان شوف السطر هذا لم يروى عنه أنه روى حديث قبل السنة الثالثة للهجرة
0: يا الله بعد ثلاث سنوات
1: يعني إحنا هذا الحكي سنة 3 للهجرة
0: وإحنا عددنا 500
1: علماء الحديث بيقولوا بعد أحد بعد أحد روى الحديث فلم يؤلف عنه يذكر عنه
0: إنه روى حديث
1: إنه روى حديث قبل أحد فإحنا بنحكي عن بعد أحد بعد أحد أنا بدي أفترض إنه بعد أحد يوم
0: طب ما إحنا أحد كنا 700
1: هذا هو العدد بالضبط هذا هو العدد
0: إذا إحنا 700
1: تمام هذا هو العدد فهو أحصى الله. تتخيل بنزل علينا القرآن إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس لو اليهود غاروا علينا غارة بيخطفونا مش بيأسرونا لا بيخطفونا خطف فأنت مطلوب منك وانت ضعيف وانت بهذا العدد
0: تنصر الحق
1: أن تقيم العدل والحق
0: جميل هل هناك ربط ما بين 10 سنوات والثمن سنوات مع إقامة الدين أو إقامة الدولة
1: واضح الرقم
0: واضح الرقم يعني
1: شوف هو
0: بلشت أجتهد
1: عالم طب شو الرابط من 8 و10 فإن أتممت 10
0: فمن عندك فعليا ما أتم 10 ولا أتم 10
1: شوف
0: عشان نعرف
1: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج سنة 8 للهجرة كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8 الهجرة
0: نعم.
1: كان بيد النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أنه يعني يكون وضعه مستكمل
0: نعم.
1: ولكنه عليه الصلاة والسلام طبعا بدنا نيجي لتدرجات الأحداث من 8 إلى 10 حتى نفصل نعم. لكن كان في الظاهر أمام الناس أنه فتح مكة لا أنا حربي مش مع مكة
0: الله أنا حربي دولية
1: أنا
0: مع الروم الفرس
1: أنا 21 سنة صحيح بصارع قريش بس أنا مش مشكلتي قريش
0: يا الله
1: أنا مشكلتي العالم كله ففي سنتين عندي أنا بعد فتح مكة أنا بدأت أرسم
0: كان في فرين العلامة الفارقة
1: بالضبط بدأت أرسم خطة الدولية بين فارس والروم بدأنا نشوف هنا بعد شوي حنشوف مؤتة بعد شوي حنشوف تبوك
0: نعم.
1: بعد شوي حنشوف سرية عمرو بن العاص
0: نعم.
1: بعد شوي حنشوف بعض السرايا والمعاهدات أذرع مقنة
0: نعم.
1: أذرع معان وما لك ولمعان يا دكتور محمد قد عاهدوا رسول الله هناك شوف انت بتروح معان بوقفك بوقفك الباص بيخلوك تمشي
0: لا.
1: ليش طبعا انت بتروح طيران الله يسر لك مش زي حكايتنا احنا ما بنزبطش بيش احكي لهم انك انت يعني انت مش من الشعب يا دكتور
0: الله يسامحك انا اللي الشعب وانت مش من الشعب
1: بتروح على أهل عمان واللي بيروح بالطريق البر بعرف
0: بيوقفك
1: في نص الشارع لا رمضان
0: ولا شوال
1: ولا شيء حج بدك تنزل ليش سألته هذا السؤال أنا أعلم الإجابة وقد ذكرتها في برنامجك هذا ولكن جميل أنا كنت بدي أعلم الحجيج وجميل نستذكرها أهل عمان أهل أذرح بينهم وبين رسول الله عهد
0: صلى الله على سيدنا محمد
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا بدعي لكم وثيقة معان أذرع
0: نعم.
1: أنا بدعي لكم ما حينقص خيركم
0: لن ينقص خيركم
1: ولكم ربع الغنائم من الأمة الإسلامية إن أنتم أمددتم الجيش الإسلامي والقوافل الإسلامية
0: يا سلام
1: فأهل معان ما زال
0: على هذه السنة
1: يجددون
0: الله.
1: البيعة مع
0: الله
1: رسول
0: الله يجزيهم الخير الله يكتب أجرهم
1: أذرع
0: الله يبارك لهم
1: ففكرة
0: نعم هذا سامح زعل
1: فكرة أنه أنت 8 للهجرة بعض الناس خلص انتهينا مع 21 سنة من حارب قريش لا في عندي سنتين موسى عليه السلام على أن تأجرني 8 حجج لكن في عندي أنا خطة بعد الإتمام في عندي أنا الوحي ماذا سيصنع الوحي عندي
0: ولسه ما كان في وحي لسيدنا موسى
1: يعني أنا لا أنا بتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في نظرة القوم وفي لكن موسى عليه السلام يعني الأرقام متشابهة لكن أريد أن أعلق على دقة العهد في الإسلام ودقة العقد أيضا فكرة الحجج
0: كيف عرفنا أول شيء إنهم 10 أول شيء
1: فإن أتممت 10 أتم موسى الأجل في الآية فلما
0: قضى
1: انتهى الأجل آخر العهد
0: الأجل هو اللي نعم أطول الاثنين
1: آخر الأحد نعم.
0: جميل. الحجج
1: الحجج طب ليش ما قال ثمان سنوات
0: ثمان الحجة اللي يعني عدد السنوات فعليا هي
1: طيب ليش ما قال سنوات
0: جزء أقصر أن السنة القمرية غير السنة الشمسية
1: أحسنت أنا بدي أطر أنت بتحكي لي عن أي سنة هسه بين السنة الهجرية والميلادية بتحكي لي أنت عن 11 يوم
0: بس ما كانش في أيامهم سنة هجرية وقمرية
1: هسه أنا ما بعرف بس العقد بيكون واضح
0: جميل
1: العقود ينبغي أن تكون واضحة
0: لأنه أصلا كان الزمن يلعبوا فيه
1: بالضبط مسيء
0: تمام
1: العقد هنا بده يكون واضح
0: حجج جميل جدا طيب فلما قضى فلما الآن طبعا إحنا علقنا على على موضوع لعلي آتيكم منها بخبر هنا لعل
1: نعم
0: في آية أخرى سآتيكم
1: سآتيكم سورة النمل
0: سورة النمل نعم. طبعا سورة النمل قبل القصص
1: نعم
0: طب ما هو لعل الأصل قبل
1: شوف
0: يعني التمكين
1: لا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا الموقفين مع بعض متطابقات
0: جميل
1: أنا بحكي مع زوجتي ما بحكي مع زوجتي لعلي آتيكم سآتيكم
0: آخر يقينا أنا جايبكم القبض
1: بتذكر أيام محاولة الانقلاب على أردوغان
0: نعم
1: قالوا ليش ما هربت أنت كنت في مرمريس مش عارف وين ليش ما هربت قالهم إذا القائد تخبى وراء صخرة الشعب بتخبى وراء جبل
0: نعم
1: القائد ينبغي أنه ما يوري الشعب أنه خايف كنت خايف قالهم بس مش لازم أوري الناس أني خايف موسى عليه السلام هل كان متيقنا
0: طبعا فرق التشبيه أكيد
1: أكيد ذاكرنا الباب
0: نعم
1: موسى عليه السلام بيحكي مع زوجته ما بيحكي لها لعلي
0: نعم
1: بيحكي لها سآتيكم راح أجيب
0: بس بينه وبين حاله لعلي
1: لما مشي في الطريق هو ابن الصحراء هل هي نار ولا نور فمين الأول سآتيكم ولا لعلي
0: جميل إذا سآتيكم مع الزوج نعم. جميل جميل تمام فلما أتاها نودية لا إله إلا
1: بدأ الآن
0: الوحي
1: بالوحي نعم.
0: والوحي الإلهي مختلف عند سيدنا موسى
1: نعم.
0: عند جميع الأنبياء جبريل
1: نعم.
0: بينما هنا الله
1: نعم.
0: لا إله إلا هو يكلم سيدنا موسى يعني تعقيب على هذا الأمر
1: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أعطانا صفات الوحي
0: أو
1: من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء موسى عليه السلام فكلمه وكلم الله موسى تكليما يختلف عن ليش موسى عليه السلام سيذهب إلى أشد الناس بعدا عن الله عز وجل بنو إسرائيل أكثر الناس يحتاج إلى صدمة لذلك مراحل الصدمة هي مراحل تربية تعطي فعلية أقوى علم واقع وتربية وغيره مثلا
0: كلام كبير قوي
1: الكربون عرضه لضغط
0: بصير الماس
1: بصير الماس تعرف شو ضغط الفحم
0: الفحم أسود صحيح
1: موسى عليه السلام بتعرف يتعرض لضغط
0: أنا بتخيل سيدنا موسى وهو يستمع لصوت الله لا إله إلا الله يا رب
1: ما نقدرش
0: أنا بتخيل فلما نودية
1: تمام
0: يعني
1: تمام
0: لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلم الله
1: نعم
0: في رحلة الإسراء والمعراج
1: شوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اجتمع لسيدنا محمد ما اجتمع لنبي اجتمع له كل ما اجتمع للأنبياء هو سيدهم عليه الصلاة
0: اللهم
1: والسلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أنا بعرف الشاطئ له علاقة بالماء بس فيش مي هون في الموضوع ولا في مي
1: كأنها إشارة
0: نعم.
1: شوف الآن وين كان موسى عليه السلام
0: الأصل إحنا نعرف إحنا هيك متخيل منطقة الطور في سيناء في مصر هيك إحنا متخيل هيك أنا الفهم العام يعني.
1: وين بده يروح
0: هلأ هو الأصل بده يروح وين
1: بده الآن تخيل هو في الطور بده يعبر اللي هو القرنين بده يعبر فهو على الشاطئ الأيمن مشان يعبر يروح على مصر ما بده يروح على فرعون فهو على الجهة اليمين مشان بده يطلع على مصر وين فرعون
0: في الجيزة تقريبا
1: في مصر,
0: في مصر. نعم.
1: فهو وين سيدنا موسى بالجهة اليمين تمام
0: نعم.
1: واصلة
0: يعني نسبيا
1: تمام. تمام.
0: في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين مباشرة وأن ألقي عصاك بدأت المعجزات التي تتوالى على سيدنا موسى
1: يعني أنا بديش أسميها معجزة ليش خلينا نوقف
0: طيب. احنا نوقف
1: طيب.
0: لازم نوقف عنده أن ألقي عصاك إذا أنت اليوم المستمعين
1: معناته طيب. بدنا أن نكمل بعد أمرك الشاطئ الأيمن وألقي عصاك حتى تكتمل الرسولة نعم
0: يا ريت يا ريت لكن الرسالة والتوصية من إيديك
1: الرسالة والتوصية
0: الأوتوكيو على قولة الشباب يلا
1: هذا القرآن ينبغي أن يعايش وينبغي أن تؤخذ هذه المعلومات وينبغي أن نعيش جو نزوله حتى نستحضر القرآن في واقعنا.
0: الله يكتب أجرك.
1: الله يكرمك.
0: نفع الله بكم وبعلمكم وجزاكم الله كل خير. ومرة أخرى تقبل الله طاعاتكم مستمعينا الكرام. في نهاية هذا اللقاء أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم آمين يا رب العالمين. لا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: أحلى حياة في طاعة الله.
1: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عجمش الأسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: عالبرنامج. خليك حكينا
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا. فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا. كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، إنه بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقية أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، سنصدقك. طيب إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي في محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالله أناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء ونداءً، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون. بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذن القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله بك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون. اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك. يا رب زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعب بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من أحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: كليات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر.
1: بهمة النشامة فهناك في التاريخ مكان ينادي تعالى يا أردن.
0: وقادمات نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
1: النشامة يفتحون أبواب القارة.
0: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من 5 وحتى 6 مساء معي أنس شويكي عبر أثير حياة FM.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه، ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحيي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له: أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

الأرمل للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: الله
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في أسلوب إداري قوي جدا هو اللي بيفصل بين الشخص المشغول والشخص المنجز، واسمه بناء عادات الأعمال. بدل ما يكون شغلك كل يوم عبارة عن محاولة للنجاة من تراكم المهام، اصنع لنفسك نظام تشغيل ثابت، نظام بيحول أهدافك الكبيرة ومهامك الكثيرة لخطوات آلية، أعمال يومية يعني روتينك اللي ما بتتنازل عنه، أعمال أسبوعية وشهرية، محطات المراجعة والإنجاز، أهداف سنوية هي البوصلة اللي بتوجه كل مجهودك. هون بيصير الشغل واضح منظم، والنتائج بالتأكيد راح تكون عالية. الفرق بين رد الفعل والتخطيط بيمثله بموظفين. الموظف اللي بيشتغل على ردات الفعل بوصل الصبح، بيفتح الإيميل وبيستنى الظروف تقرر شو راح يعمل، يومه عبارة عن سلسلة من ردود الأفعال. بينما الموظف اللي بيشتغل على التخطيط بوصل وعارف بالضبط ترتيب أولوياته، المهمة الأولى الثانية والثالثة، وهون هو الشخص اللي باني عادات الأعمال، وهو اللي بقود يومه مش الإيميلات اللي بتقوده أو أي أعمال طارئة تطرأ فيه. طيب كيف تنظم يومك عملياً ضمن هاي القاعدة؟ عشان تسيطر على وقتك قسم مهامك لثلاث فئات: الأعمال الثابتة اللي هي الديلي روتين وبتحتوي على الأساسيات اللي لازم تخلص كل يوم، متابعات، تقارير، تحديثات، أعمالك الثابتة هاي بتخلصها بأقل مجهود ذهني لأنها صارت عادة. الأعمال المتغيرة هون مساحة مرنة للطلبات المفاجئة اللي بتجيك، المشاكل التقنية أو الاجتماعات الطارئة، دائما اترك لها فراغ في جدولك. ثلاثة، الأعمال التطويرية، وبتكون بالعادة من الخطة اللي انت حاطها بدك تحسن بيئة العمل أو تطور مشروع إضافي. الخلاصة، الإنجاز العالي مش انفجار مجهود مفاجئ، هو تراكم بسيط لعادات يومية ذكية. كل ما حولت مهامك لهاي العادات رح تضمن النجاح تلقائيا وبدون استنزاف لذهنك كموظف مثالي. ابني عاداتك قبل ما يضيع وقتك، وإذا حاب تتعمق أكثر في هذا الفن بنصحك بكتابين: كتاب العادات الذرية وكتاب قوة العادات، واربطهم في أعمالك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير. معي أنا دكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج آباء وأولاد. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان. أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية التي لن تنتهي، وهي الحوار والتكرار. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد كل ثلاثاء معكم وبكم، فأهلا وسهلا فيكم ومساء الورد. وأنتم بخير بعد انتهاء العيد والعودة من الإجازة. صراحة كانت إجازة مرتبة فصلنا فيها، وهات مين يوصلنا، هي هاي المشكلة. يعني فصلنا تماما وصار عنا يا ضي بدنا نرد نرجع للشغل ووا إلى آخرها، ولكن هكذا هي الحياة، رح تمر الأيام ونرجع مرة ثانية إن شاء الله إلى أعياد تجمعنا على خير وسلامة. برنامج أولادنا بخير ينطلق من بيوتنا، من أبائنا وأزواجنا، من أولادنا، حتى نعمر هذه البيوت الطيبة. وعشان تشاركونا في البرنامج لازم نحكي لكم إيش موضوعنا اليوم، زائد رح نحكي كتير طحشات حلوة. بس قبل بدي أحكي لكم الملل الزوجي. بس خلص يا من يسمعنا على الطرقات، مال من زوجتك ومن الأولاد ومال من البيت، وهسه الساعة بالعلمسة مروح على هالدار حامل أغراض، أو بدك تمر لسه تشتري أغراض وبدك تروح، وبكرة ترد تداوم، ولسه حتلقى الزوجة بتشد شعرها من تدريس الأولاد والنكد قايم لأنه إحنا لفترة امتحانات، وبالتالي تكون النتيجة إنه أما أنت يا زوجة مروحة هلكانة تعبانة، وراك تدريس الأولاد وراك الطبيخ والتنظيف والغسيل، زائد زوج إذا أنت ما اهتميتي فيه عملتي له القهوة وجهزتي له أموره بزعل وما بيعجبه. بعدين مع هالشغلة، فيا ترى هل إحنا اليوم نعاني من الملل الزوجي؟ وما هو سبب هذا الملل؟ ومن يشعر بالملل أكثر، الرجل أم المرأة؟ كمان مرة، هل نحن نعاني من الملل الزوجي؟ يا ترى هذا الملل من أين أتى؟ ثم بعد ذلك من يعاني أكثر، الرجل أم المرأة؟ هذا الشيء اللي راح تشاركونا فيه إن شاء الله في هذه الحلقة. وعشان تشاركونا يلا نعطيكم أرقام التليفونات 06516-5020، 06516-4020، 06516-2060 و 06516-2020. أهلا وسهلا في حلقة مميزة عن الملل الزوجي. بهمنا كتير مشاركاتكم، ورح نفتح لكم أكيد الخطوط. ولكن قبل ما نبدأ أنا بدي هيك أعطيكم كم من أشياء أنا نفسي أحكي لكم عنها. نبدأ بسم الله. امرأة مطحونة بشغلها وبامتحاناتها، راعوها، خفوا عنها، عصبيتها واصلة بس مش بإيدها قد ما بتشوف. رجل كل همه من وين يجيب مصاري ويوفر على هالحياة اللي كلياتها متطلبات ومسؤوليات. هيك بدها ياني أحكي؟ واحدة من النساء اللي قابلتني بتحكي لي يا روقانك، أنا بكون طالع بالسيارة من الشغل بفكر كيف بدي أطبخ وروح أتطاوش مع الأولاد، وإنت بتحكي لنا أولادنا بخير. حكيت لها إيش أحكي لعاد؟ إعلامية بيسمعني آلاف الناس، أجيكي بالطريقة الأولى أحكي لك العصبية مزبوط معها حق عقد مسؤولياتها، الزلمة في كهفه الله يعينه، أنتم مستقلين؟ هاي اللغة اللي بدكم إياها؟ ليه؟ وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. إحنا على منابر علم، إحنا على منابر تسمع فيها الكلمة. لا، خلينا نحكي كلمة خير، خليني أطلع وأنا رايقة وأذكرك بأحاديث الرسول والمواقف التربوية والأشياء الإيجابية والجمع ما بين الأم والأب عشان نحيي بيوتنا. جماعة، اليوم الهجمة الشرسة علينا، اليوم كلنا يدعو إلى ألا أخلاق، ألا علم، ألا هوية، بدهم عولمة. فإذا إحنا ما صبرنا وتحملنا مين يعمل؟ والشغلة الثانية، شو بتحكي لي؟ يعني بس بدي أفهم، والله أولادك الملائكة. وكانت تتحدث معي بهاي الطريقة، حكيت لها: فكرة أولادي مش ملائكة، عندي بنت حاطة عيوني ورا، وعندي شاب الله يشهد يديش أنا بداريم دارا، وكذلك بنت تانية توجيهي وما أدراك. أنا بعاني زيكم بس مع فارق. أنا مبدئي في الحياة عيش اللحظة، وكل يوم رح يكون إن شاء الله أحسن من الثاني. أنا عندي ثقة بالله عز وجل كتير عالية. طب وانطحنت وعشت زيك 24 ساعة في كورتيزول عالي، شو استفدت؟ أهلكت صحتي وكرهت عيلتي فيي وهجرني زوجي. بدك هيك؟ أنا مش هيك.

برنامجنا سمي بأولادنا بخير عشان بإذن الله تعالى نضل إحنا وأولادنا بخير. الرغم عدوا يا جماعة المشاكل والهموم والمصاريف والول لكن لابد من فسحة. الرسول عليه الصلاة والسلام في عز ألمه في غزوة الخندق كان كلهم يربطوا حجر على بطنهم والرسول يربط حجرة من شدة الجوع، ومع ذلك يمسك الفأس ويقول الله أكبر فتحت كسرى، الله أكبر فتحت الروم. وإحنا جايين نتطلع على مشاكلنا هاي ونوقف عندها، إنما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأنا اليوم من هذا البرنامج بحكي لك، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.

في جزئية تانية صارت معي بالعيد والمتصلين يستنون شوية ونعيد الأرقام 06-516-20-50 عشان نسمع هل يوجد ملل زوجي، من المسبب وما هو الحل وليش وصلنا لهاي المرحلة. قبل وأنا رح أفتح معكم الخطوط بإذن الله، ولكن بدي أحكي إشي كتير مهم. بالعيد رحنا نزور زوجي، نروح نزور خالد زوجي. قصة أنا نفسي أوصل للولد. الولد اسمه مالك، في منطقة الكرسي، عشان تكونوا عارفين هو وين. رحنا نزور خالد زوجي بالعيد، كبر والدين حملنا حالنا، وإحنا طالعين بالأسانسير في ولد بصف رابع حامل كيس. بحكي له كل عام وانت بخير، أنا بنكش أي ولد، فبحكي له كل عام وانت بخير. بحكي له انت بخير، بقول له ليش حامل كيس؟ بحكي بدي أنزل ألاقي التوت من تحت. بحكي له بالله، طب شو رأيك تحسب حسابي؟ ولا بحكي لي طيب ماشي، حكاها على مضض. نزلنا من الأسانسير وهو نزل بعديها لتحت عشان يلاقي التوت. قعدنا ما يوازي كل عام وانت بخير كذا كذا، وسحبنا حالنا ونزلنا. والله لقيته بالشارع بيستناني حامل بكيس توت شوية، وأول ما وصلت قال لي تفضلي خالته خدي. اسمه مالك بصف رابع بمنطقة طبربور الكرسي، أنا مش كتير بميز بينهم. الله يحيي أصلك، يحيي اللي رباك، ويحيي اللي زرع فيك هذا الكرم والنخوة، وربي يبارك فيك ويجعلك عدة من عدد الإسلام نفتخر بهم.

السؤال مهم وقاتل وكتير بخطر في بالي يا جماعة. هذا السؤال هو كالتالي: ليه الرسول عليه الصلاة والسلام حكى لا يفرق مؤمن من مؤمنة، بمعنى لا يكره، لا يترك، لا يهجر، لا يفرق مؤمن من مؤمنة، إن كره منها خلقا أحب منها آخر؟ ليش كان الخطاب للرجال مش للنساء؟ فكتير بخطر في بالي، خصوصا اليوم مع استسهال حالات الطلاق. يعني اليوم كتير الطلاق سهل، المرأة بتروح بتطلق، بتقول لك أنا بشتغل، أنا معي فلوسي، أنا أهلي بظهري، فبدي أطلق. يا ترى ليه الوصية كانت من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هم الرجل ما عندهم أخلاق أو صفات ممكن ما تحبها الزوجة؟ ليه الرسول ركز على الرجل في هذا الموضوع؟ إنه إن ما عجبتك الزوجة في جانب، لازم تضخم جانب تاني عندها. صراحة أنا بحثت كثير، أكثر الأشياء بتحكي لك لأن الطلاق بيد الرجل، هو اللي بإيده يطلق، هو اللي بإيده القرار. ورقم 2، لأن المرأة إن أحبت الرجل سبحان الله بتحبه بعاطفتها، فما بتعود تشوف سيئاته، بتصير تحبه باكج كامل بخيره. إن ما عجبتك الزوجة في جانب، لازم تضخم جانب تاني عندها. صراحة أنا بحثت كثير، أكثر الأشياء بتحكي لك لأن الطلاق بيد الرجل، هو اللي بإيده يطلق، هو اللي بإيده القرار. ورقم 2، لأن المرأة إن أحبت الرجل سبحان الله بتحبه بعاطفتها، فما بتعود تشوف سيئاته، بتصير تحبه باكج كامل بخيره بشره. يعني واسألوا من كان به خبيرة، بتكوني مولع الدوري بينهم، بتقولي بس بحبه، بس دكتورة أنا ما بنساله. يا الله المرأة، يا الله يا المرأة، قديش ممكن ترفع غضبها للسماء، لكن يا الله ما أسهل إنها تنزل هذا الغضب. وهاي من الأشياء المهمة لازم الرجال يقدروها، المرأة سريعة الانفعال، سريعة الغضب، بس يا الله ربت على كتفها أو كلمة طيبة قديش بتهديها. فالمرأة تحب الرجل هيك بالباكج الكامل بكل صفاته، بينما الرجل هو لا يتحدث ولا يتكلم، ولكن بيكون في دواخله أشياء ممكن ما يعبر عنها إلا في المواقف. ممكن يكون له عين برا، لأنه هو اللي بيطلع كتير برا، فبيشوف فلانة وعلانة وكذا، فبيصير عنده مقارنات. طب إيش معنى اللي عندي؟ هنا يأتي الرضا بما قسم الله عز وجل، الرضا بما أعطاك الله من صفات. وكونوا على ثقة تامة أن الزواج كلياتنا عندنا صفات حسن وصفات سيئة. أنا كويسة كزوجي دلال، لكن أنا عندي صفات برضو زوجي مليح منه، وكذلك زوجي، وهكذا هي الحياة. فيعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الزواج يقوم على الرضا، فإن أحببتها انبسطت، وإن كرهت منها شيء الأصل أن تتكيف معه وتتقبله، لأننا في دنيا ابتلاء وليس في دنيا مقام. وأسأل الله أن يعطينا ويعطيكم راحة البال في جنة عرضها السماوات والأرض، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

في صبية مشاركة معنا تحت الهواء فلازم نحكي لكم إياها لأنها هي فعليا جوابها منطقي بس ما بدها تطلع. بعتتها عن طريق رسالة بتحكي لي دكتورة بتعرفي ليش الملل الزوجي عند الرجال؟ لأنه عينهم لبرا ولأنه السوشيال ميديا ضيعتنا. وكلامها صحيح 100%. كثرة النظر إلى السوشيال ميديا، عقل الرجل عبارة عن عقل تكميلي، بياخد من هاي وبحط هون وبياخد من هاي وبحط هون، فتصبح لديه صورة مثالية سقفها عالي، هادي عيونها وهادي كذا وهادي كذا، فلما يطلع على زوجته يصبح هناك عدم رضا لأنها مش بالصورة اللي رسمها نتيجة السوشيال ميديا أو عدم غض البصر، فتكون النتيجة إنه بصير يطلع عليها وهو مال منها مش حابها، لأنه عقله بعطيه إشارات في غيرها أحسن. وين هي يا رجال؟ هي في عالم الخيال غير موجودة، لأنه حقيقة هذه قص ولزق بازلز حاطينها مع بعض واستغلوا عقل الرجل في هذا الموضوع. فاصحوا يا رجال، لا تملوا من زوجاتكم، إنما اشعروا بقيمتهم لأن هذا الرضا سيولد في نفسك الراحة والسعادة.

0: يعني ده كل شغلي عن النساء، هم ما بدهم يطلعوا يحكوا شكلهم برضو نفس الشيء. المسج اللي وصلت طبعا أنا ما برضاها وبدي أحكيها كلمتين يعني هم، بس أنا حدافع، كونوا على ثقة. تحكي لي بتعرفي ليش في ملل زوجي دكتورة؟ الرجل ما بحس فبمل، رجل ما بحس فبمل، لا بيشارك في بكاء ولا في فرح، لا بيشاركني برومانسية ولا برقص ولا غيره. فتكون النتيجة هو هذا رح يمل. لا لا لا لا لا لا لا، الرجل بيحس وبيشعر وبيقدر، ولكن طريقة التعبير اللي رب العالمين زرعوا فيها مختلفة عنا. فعقل المرأة تفصيلي، بتحب المشاعر والعاطفة وواوا. رسول دخل على سيدتنا عائشة في العيد وجاريتان بدفوا الدف عنده وبيغنوا، فأبو بكر نهاها وأمر الرسول عليه السلام خليها، فهذا يوم عيد. طيب هل بالفعل بالرجال؟ لا. فكان من أشياء النساء تحب التعبير عن الفرح، بس إن الرجل ما بحس، لا والله، لا يا جماعة، يتألم وبحس، ولكن طريقة التعبير مختلفة ودرجة التعبير مختلفة. وأقل سبب هو قوام في بيته، هو اللي بده يمشي الأمور. إذا كل مرة بده يعيط ويعصب ويعيط ويصرخ ويحكي ويتحسر، مصيبة، ضاع البيت. فقد تكون هذه الأسباب هي السبب الرئيسي، ولكن ما نحكي الرجل ما بحس، بحس، لكن بطريقة تعبير مختلفة. محمود مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. يا أهلا يا محمود، كل عام بخير.
1: يعطيك العافية.
0: الله يجبر خاطرك.
1: الله يخليكي. والله دكتورة يعني أنت أثرتي موضوع أنا من فترة منيحة يعني صار معاي وحسيت فيه يعني بيني وبين زوجتي، يعني حسيت إنه صار في ملل. فصراحة يعني أنا من النوع اللي هاي الأمور يعني بحب أبحث فيها، تمام، عشان ما يعني أسكر هالفجوة اللي ممكن تؤدي مثلا لمشاكل شغلات كبيرة إحنا بغينا عنها.
0: كم عمرك؟
1: تمام.
0: كم عمرك؟
1: 35.
0: ممتاز، يعني الفئة اللي هلا يمكن تسمعنا على الطرقات وكذا أكيد رح تستفيد. يلا احكي لنا بعد بحثك لماذا هذا الملل.
1: فعليا احنا يعني بعد 7 سنين زواج، تمام، بتحسي انه شغف اول سنة راح.
0: صحيح.
1: او بداية التعارف وبداية الزواج راح. ليش؟ لانه يعني لما الواحد يرجع بالذاكرة ويرجع للأيام اللي عاشها مع بنت الناس، تمام، بلاقي انه اول سبب اللي هو الروتين. يعني احنا اليوم الروتين المتكرر، نفس الكلام، نفس الطلعه، نفس نمط اليوم، نفس المسؤوليات، مع الوقت بتصبح كانها اداره البيت اكثر، اداره بيت اكثر من انها كون علاقه عاطفيه او علاقه تكامليه.
0: نعم.
1: فشغف الحسيس والمشاعر والتقرب وهاي الامور، تمام، بصير لها جانب صغير، تمام، وبتطغى عليها موضوع إدارة البيت خصوصا مع وجود الأولاد.
0: صحيح. هو أول شغلة. يا سلام عليك.
1: تمام.
0: نعم نعم.
1: الشغلة الثانية اللي أنا شفتها كمان قلة الحوار. يعني أنا مثلا أوكي أول سنة أو سنتين ماشي ممكن مع الأكتيفيتيز اللي نعملها أنا والمرة، طلعات روحات، حكينا عن فلان، حكينا عن علان، صار معنا موقف كذا، خلص الحكي.
0: يا سلام.
1: صار في قلة حوار، عرفتي، فصرنا ليش ما نحكي عن البيت، عن المصاريف. صحيح. عن الاولاد، عن المشاكل، خلص ما ضلش حكي يعني.
0: صحيح.
1: فصار في قله حوار.
0: صحيح.
1: هاي كمان شغله. الشغله الثالثه والبرضه مهمه يعني اللي هي كمان ضغوط الحياه والمسؤوليات دكتوره، يعني هاي ما انا مشوفتش حدا حكاها.
0: نعم. نعم نعم.
1: الشغل، الاولاد، المصاري، الاهل، التعب، كلها بتخلي الزوجين مرهقين نفسيا، فبقل تحسي هيك الحماس والرغبه بالتقارب.
0: صحيح.
1: ضغوطات الحياه والمسؤوليات برضو هاي واحده من النقاط المهمه. تمام.
0: نعم.
1: في كمان شغله انا كمان صراحه انا بعترف فيها يعني،
0: الا وهي
1: اللي هي كثره الانتقاد. انا زلمه كنت كثير بنتقد امور في البيت، تمام، اللي هي بتخص الزوجه كمديره للبيت. انا بعتبر الزوجه مديره، هي ملكه البيت، أنا رب الأسرة وهي ملكة البيت، تمام؟
0: نعم.
1: فصار صراحة أغلب مشاكلنا كان من كثرة الانتقاد. ليش حاطة هاي هون؟ أنا بحب هاشون. بالآخر اكتشفت أنه أنا بخلق مشكلة من الأشياء واتدخل في أمور أنا ما إلي فيها.
0: صحيح محمود.
1: بنفس الوقت كمان دكتورة مرات خلال بداية الزواج تمام بيكون في أهداف مختلفة بين ما بين الزوجة والزوج.
0: نعم
1: تمام. فضعف أنا شفت كمان يعني أنا بحكيك عن تجربة شخصية مرت معاي. فلما الواحد راجع حاله اكتشفت إنه ما في أهداف مشتركة بينه وبين زوجتي.
0: صحيح.
1: يعني مثلا بدنا نخطط نسافر ماشي، بدنا نعمل لنا مثلا إشي منيح في البيت ماشي، بدنا نطور من الحياة.
0: طيب
1: عمري بحياتي ما فتحت مثلا مع زوجتي موضوع الـ شو اسمه، موضوع اللي هو ليش انا بحس بملل معك مثلا، ليه ما اشاركها هذا الشيء دائما. طيب. انا لازم افكر مع نفسي
0: اكيد.
1: فهاي وحده يعني ما في اهداف مشتركه بين الزوج.
0: صحيح صحيح
1: سلامتك. انا هاي بحكي لك من تجربه شخصيه.
0: الله يجبر خاطرك، بس زعلانة منك يا محمود.
1: ليه؟
0: احكي لي. لأن ما ضلش احكي لانه هذا اللي مرتبه.
1: انا بحكي دكتوره والله
0: وبارك فيك عن جد شكرا.
1: هذا الاشي انا بحكي لك يعني كثير ضايقني عرفتي.
0: حسيت تمام
1: انه راح يوديني لما كان انا بغينا عنه يعني.
0: صحيح محمود.
1: لا
0: شو طبيعي شغلك؟
1: وصلت لمراحل كثير كبيره يعني عرفتي كيف. انا
0: الله يكرمك على النضج اللي انت فيه. هذا اسمه نضج زوجي يا محمود. محمود هذا اسمه نضج زوجي. سؤال، انت ايش تشتغل؟
1: انا بالامن السيبراني.
0: ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك ويسر امرك وحيي اصلك وبارك فيك ويطرح في كل كلمه حكيتها البركه، وانت ماجور على الكلمات اللي اعطيتنا اياها. الله يجبر خاطرك. شكرا شكرا استاذ. شكرا باش مهندس. باي باي. طيب رح نرجع للاتصالات ولكن بعد الفاصل. طيب بعد الفاصل راجعين لاتصالاتكم، خليكم معنا ما تبعدوا عن برنامج اولادنا بخير.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: اسم له تاريخ.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك

الشاور بوكس والدربزين يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: يا أهلا وسهلا فيكم. نورت مع برنامجنا أولادنا بخير على الطرقات ويعني على الشاشات التلفزيون وعلى الإذاعة الحبيبة. امبارح يا جماعة كنت قاعد لكم على هالبرندة ومجايب الراديو لأني أنا رفيق الراديو وحاطة وعمالي بسمع أذكار المساء والقرآن. طلعت لي بنتي بتحكي لي ماما ماما الصوت معبي الدنيا. طب يا أمي شو مزعلك؟ طب ما هو قرآن يعني أنا بسمع عمالي عشان بده يأذن. فيا الله يا جماعة هيك الإذاعات جميلة. أنا دائما بحكي الاستماع أفضل من الرؤية لأنك بس تسمع ممكن تشتغل وبتركز بإشي تاني. ولكن للحديث بقية في هذا الموضوع. مساء الخير يا أبو معن، السلام عليكم.
1: يعطيك العافية دكتورة.
0: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله، شكرا لك.
0: أكرمكم الله. أنا بخير والله، كل عام بخير.
1: كنت بخير، انت رائعة.
0: ليش ملينا؟
1: ما شاء الله.
0: ليه؟
1: والله انت رائعة.
0: الله يكرمك
1: دكتور. الله يسعد قلبك. شوفي علي.
0: ها.
1: بالنسبة لمشاكل الدنيا هاي كلها، في عندي 25,000 أردني عندهم مشاكل مع زوجاتهم. 25,000.
0: بس.
1: احصائية رسمية كلهم على موضوع ال. هذا الأطفال وال
0: استنى الأطفال. انت قصدك حالات طلاق بالمحاكم، مظبوط كلامك. سنويا ما يعادل 25,000 حالة طلاق صحيح. بس مشاكل لا، هذا كل الأردن.
1: ماشي أكثر المشاكل أنا شايفها أنا شخصيا، عشان عادي أطوع عليك آخر برنامج. أكثر المشاكل أنا شايفها أن الزوجة تشتغل وهذا غلط. أنا بالنسبة لي زوجتي ما تشتغل تقعد بالدار ولا صرف عليها، انت مجبور تصرف عليها
0: يا بيي. يعني والله
1: نعم
0: صحيح. الله عليك.
1: احنا نحكي كل البنات، المرأة اذا تشتغل وتحط راسها بشغلها
0: صحيح
1: تستغل ماليا مع احترامي لك، تنسى الجوز بتقول له عادي طلقني. الله يسهل عليك ولادي عندي.
0: الله يكرمك أبو معن، عن جد عن جد شكرا لمداخلتك، والله ما كانت خاطرة في بالي. الله يبارك فيك. اللي هي فكرة أحد أسباب الملل الزوجي إنه الزوجة بتروح تعبانة هلكانة وي فيها بعد هيك حيل تدلل وتدلل. فنعم مرات الشغل فعليا أحد الأسباب اللي بتعمل هذا الملل. الله يجزيك الخير يا أبو معن، والله جبتها. دكتور خالد سلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا بالناس الطيبة. الله يبارك فيك.
2: أولا شكرا لكم أن أتحتم لي الفرصة أن أتكلم عبر هذه الإذاعة المباركة إذاعة حياة FM. أختي الكريمة، يعني لو أردنا أن نتكلم بمنطق ديني، أولا الملل الزوجي في الحياة الزوجية نستطيع أن نزيل هذا الملل من خلال نقطتين أساسيتين في حياتنا. أولا أن نقف أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا. الحياة الزوجية عندما الزوج يعني يقدم هدية لزوجته ولو كانت قليلة الثمن لكن هي بليغة الرمزية. الآن الإنسان شو المانع وأنت في عملك تتصل بزوجتك تقول والله اليوم يعني حاب أفاجئك بهدية.
0: جيت على الوجع.

0: نعم
1: بحكي جيت على الوجع. نعم والله نعم هذا ما تتمنى النساء، والله مطالب صغيرة.
0: وأنت مروح على إحدى الإشارات الآن بيبيعوا الورود مثلا.
1: تناولت
0: لك وردة بدينارين ثلاث دنانير ودخلت بيها على البيت بالابتسامة بدل ما تكون بلغتنا العامية مكشر، وشو طبخت وشو عملت. فهذه الزوجة حقيقة أنا أقول حديث النبي، النساء شقائق الرجال.
1: نعم.
0: ما أجمل أن تصنع منها إنسانة لها كينونة ولها احترام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يليت نضع خطاب النبي في عرفة، آخر ما وقف النبي على عرفة قال استوصوا بالنساء خيرا.
1: يا سلام عليك.
0: كل إنسان فينا، كل إنسان فينا لو صنع في قلبه هذا النداء النبوي لما وجدنا المشاكل. الأخت الكريمة دكتورتنا الفاضلة،
1: الله يكرمك،
0: كل مشاكلنا على طبخة زدت ملحة، الطبخة هاي مدري شو، كل خلافنا على أكل وشرب، ما اتفقنا على أساسيات الحياة الزوجية.
1: صحيح.
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، يليت أنه نحن نفهم أن الزوجة هذه تطبخ وتعمل وتشتغل، وأيضا الأخوات اللي يشتغلوا الصبح هذول في مؤسسات أو في أماكن تعود منهكة، يليت أنه الإنسان يبتسم في وجه زوجته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته النبوية، تخيلي لو اليوم صارت معنا والله يا دكتورة إلا تقوم الدنيا وتقعد، تخيلي ستنا صفية تبعث للنبي في ليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها صحن من الطعام، الخادم عند النبي يقول يا رسول الله هذا صحن من صفية، تخيلي ستنا عائشة مسكت الصحن وضربته في الأرض من الغيرة. الغيرة طبيعية عند المرأة. ماذا فعل النبي؟ هل أنت طالق؟ حاشا والله. هل سب النبي؟ حاشا. ماذا قال؟ جمع الصحن بيده وقال غارت أمكم عائشة.
1: لا إله إلا الله.
0: شوفي الجمال النبوي في التعامل. أنا أقول ينقصنا اليوم، أنا زوج أتكلم معك دكتور والحمد لله يعني خبير ولي مكانة
1: فيك.
0: الواحد مع ذلك نفقد فنية التعامل مع الزوجة في بعض المواقف.
1: الله
0: يروح بين يديك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في معنى النساء قال قوارير، بمعنى أنها تكسر بأي كلمة، تخدش بأي كلمة. ما أجمل اليوم الملل الزوجي، أنت تخلي مثلا طول الأسبوع عندك عمل، والله يا زوجتي يوم الجمعة اختاري مكان أنت بدنا نزوره وبدنا نقضي هذا اليوم، أنت صابرة علي، أنت متحمل الضغط، أنت وأنت
1: يعني
0: والله يا دكتورة المرأة بكلمة تغير بوصلتها كاملة.
1: دكتور خالد،
0: كلمة
1: دكتور
0: كلمة.
1: خالد أنا امرأة، يمكن الرجال مرات ما يسمعوا مني، ولكن الله يجزيك الخير أن الله أنطق لسانك وإنك رنيت علينا عشان يسمع الرجال من الرجال. والله إن سهلات، والله الحصول على المرأة سهل، ولكن أنت لازم شوية ما تطلع على عصبيتها أو كذا، ولكنها والله إنها من جوا رقيقة وإنها بحاجتك، وإنه المرأة إذا أحبتك يعني زوجتك ما إلها غيرك. فيا الله يا دكتور عن جد أنا أشكرك كثير كثير الشكر على مشاركتك، الله يبارك فيك. طيب السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: يا أهلا يا أهلا،
2: معك أم زهير، كيفك دكتور؟
1: يا حي الله بالناس الطيب، وكل عام بخير
2: حبيبتي. وأنت بألف خير وصحة وبركة يا رب، تقبل الله طاعاتكم
1: وإياكم. الملل الزوجي ليه وصلنا له؟
2: هو الملل الزوجي لو وصلنا له هي فكرة واحدة بس،
1: ألا
2: عدم تقبل الأول للثاني والثاني للأول. فقط عدم التقبل وعدم إعطاء الفرص.
1: يا سلام.
2: يعني إذا أنت ما رح تعطي فرصة لهي الزوجة وترضخ، وأنت يا زوجة ما رح تعرفي تعطي فرصة وترضخي، الكبر مش في الحياة الزوجية.
1: صح.
2: طالما
1: الله عليكي.
2: روس طالما التنين روس لا يمكن تمشي الحياة الزوجية.
1: كبر بمعنى قصدك اللي هي المكابرة، وإنه أنا ما بتنازل.
2: طبعا.
1: يا سلام
2: أنا
1: عليكي.
2: هذا كبر، أنا ما بتنازل، أنا هيك أنا ما بتنازل.
1: سلام
2: وهي
1: عليكي.
2: هيك ما بتتنازل. أنا بحكي لك عن خبرة 35 سنة زواج.
1: ما شاء الله.
2: تمام.
1: ما شاء الله.
2: وأولاد متزوجين. وأحفاد.
1: حد صوتك مش مبين.
2: وأحفاد.
1: تبارك الرحمن.
2: إذا ما تنازلنا كل إنسان للآخر، إذا ما خفنا ربنا. انت بتحكي ليش الملل؟ تمام. الملل موجود في كل الحياه.
1: نعم نعم نعم.
2: الام
1: صحيح.
2: بتمل من ابنها والابن بمل من اهله. الملل موجود، لكن الاستمراريه.
1: صح.
2: الخوف من ربنا نعم. هو بيخليك تستمر
1: والرضا
2: بقضاء الله وقدر ويخليك تستمر وتنازلوا شوي يا جماعة تنازلوا
1: يا سلام عليك
2: حبيبتي.
1: الله يسعدك وبارك فيك ويسعد هالصوت
2: الله يسعدك
1: الله يكرمك
2: جميل يا دكتورة كلك ذوق
1: الله يكرمك السلام عليكم
2: الله يسعدك وعليكم السلام الله معك
1: يعني والله يا جماعة أنا كتير بكون سعيدة بمشاركاتكم يعني أنتم بتثرونا والناس بتسمع منكم يمكن أكتر ما بتسمع منا فربي يجبر خاطر كل من برن وبيشارك وبذكر كلمة طيبة وما بتعرف وين هاي الكلمة ممكن تسقط فتعمر بيت وأنت لا تدري بتعرفوا شو يعني إصلاح ذات البين يعني امتداد للزوج وزوجي وأولاد وأحفاد وأقارب من طرفين أنت عمرتهم أنت عمرت مش فرد وفرد ناني. لا انت انشأت اسرة بكاملها ممتدة زرعت فيهم الخير عشان هيك اجري اصلاح ذات البين من اعلى الاجور ربي يرضى عنكم بارك فيكم يبعد عنكم الملل ويكرمكم باولادكم ويحميهم من الهجم اللي جاي علينا لاننا بحاجة كآباء ان نصمد امام مغريات اولادنا

0: في مقدمة الحلقة الجاي رح نحكي لكم ملخص لماذا الملل الزوجي، وإن كنا عدينا على أشياء وراح أحكي لكم ماذا وصل إلي من أشياء من الشباب، أسئلة لناس تحت الهواء، زائد أشياء وصلتنا على التليفون. لا للملل الزوجي من بعد الآن، إنما نحتاج إلى التفكير بالرضا، فمن رضي عن الله أرضاه الله عز وجل. شكرا لمتابعتكم، يبقى أولادنا بخير بإذن الله تعالى، نراكم الثلاثاء القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله، حفظ الله أولادكم، وكل عام وإنتم بخير.
1: أولادنا بخير.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألين جابلين، طريق عمان الصغير.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
2: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في 6 من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة تبدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قريش صدمت صدمة كبيرة جدا عندما عاد عمرو بن العاص إليهم خالي الوفاض من الحبشة. ما استطاع أن يعيد الذين خرجوا من المسلمين إلى الحبشة، خاصة بعد الحوار الراقي الذي كان بين جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه والنجشي ملك الحبشة. فعند ذلك قريش اجتمعت لتفكر ماذا نفعل. اللي زاد الطين بلة عندهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم الآن إحنا في السنة يعني في نهاية السادسة، اللي زاد الطين بلة إنه النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم صار يذهب إلى الناس ويتكلموا يعني معهم بشكل كبير جدا، فلذلك يعني زاد الأمر وقالوا لقد بلغ السيل الزبا وليس لنا إلا أن نقتل محمدا. فأرسلوا لبني هاشم يهددونهم تهديدا، إما بتجيبوا لنا محمد حتى نقتله وننتهي من هذه القضية أو أن نقاتلكم جميعا. فاجتمع بنو هاشم إلى أبي طالب، فأبو طالب قال عندنا إعلان حرب، حالة طوارئ فعليا، يريدون قتل محمد، فلذلك يعني يهددوننا، فإني منحاز مع ابن أخي إلى شعب أبي طالب. هذا الشعب موجود يعني معروف اليوم، لما تطلع من ساحة الصفا والمروة إلى الخارج بعد مكتبة مكة بيكون تقريبا على إيدك اليسار. فهذه المنطقة قال لابد أنه أروح أنا هناك وأحميه، ومن أراد منكم أن ينحاز معي لنحمي محمدا فليتفضل. فانحاز إليه بنو هاشم جميعا، فصارت القضية خطيرة، طبعا باستثناء رجل واحد قال أنا لست معكم، اللي هو مين؟ أبو لهب. خرج وقال أنا لست معكم فإنكم عصيتموني واتبعتم محمدا وأبا طالب. ثم ذهب إلى قريش وقال أنا لست معهم. فلما انحازوا إلى الشعب يعني قبيلة باقي القبائل في قريش اجتمعوا عند الجمرة الكبرى في العقبة، في منطقة العقبة اجتمعوا وقرروا قرارا خطيرا، وقالوا لابد أن نتعامل مع محمد بطريقة الضغط الاجتماعي، فبالتالي يجب أن يتخلى عنه بنو هاشم. ما فيش عندنا مشكلتنا في قتل محمد، لو قتلناه أو فعلنا أي شيء هي بنو هاشم، إحنا خايفين أنه تحدث مشكلة وحرب داخلية أهلية في مكة، ولذلك فالحل الوحيد هو أن يعني نقنع بني هاشم بالتخلي عنه. طيب كيف نفعل ذلك؟ الضغط الاجتماعي على بني هاشم أنفسهم الآن. كيف؟ كتبوا صحيفة يعلنون فيها مقاطعة بني هاشم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، لا نشتري منهم ولا يشترون منا، لا نبيعهم ولا يبيعوننا، لا نفعل ذلك ولا نتكلم معهم ولا نحدثهم حتى يبرأوا من محمد ويسلمون إياه، نقطة. وكتبوا هذه الصحيفة في هذا المكان، ثم ذهبوا وعلقوها في الكعبة. قال إيش؟ عشان البركة، تعرف يعني هذا الله مستعان. فالمبدأ علقوها في الكعبة وأعلنوا مقاطعة بني هاشم. فبنو هاشم الآن موجودون في الشعب أصلا، يعني هم منحازون كلهم إلى الشعب. فبالتالي بدأت حالة المقاطعة. المقاطعة كانت أياما صعبة، انضم فيها عدد من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المسلمين كان في الخارج يحاول أن يفعل شيئا من هنا ومن هناك، ليسوا من قبيلة بني هاشم، لكن بعضهم فعلا خاصة الضعفاء انحازوا فعلا إلى هذه المرحلة في هذه الفترة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بني هاشم في شعب أبي طالب. 3 سنوات إخواننا، مش يوم ولا يومين ولا ثلاث، 3 سنوات وبنو هاشم جوعى، ما بيأكلوا ولا بيشربوا. ولما يجوا التجار من الخارج في وقت أيام الحج مثلا أو في الأشهر الحرم، لما يخرجوا من الشعب أي واحد منهم يطلع ما بيرضوا بيعوا، لما يجوا التجار من الخارج يأتيهم قريش، يأتونهم ويقولون نحن ندفع لكم ثمنا أعلى من بني هاشم الضعف، لكن لا تبيعوا بني هاشم. فالناس بهمهم الربح، بيسألوش. حتى جاع الناس وتعبوا ومرضوا، ولكن بنو هاشم مسلمهم وكافرهم كمان على فكرة، وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة كبيرة جدا في هذه المرحلة. الذين انتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من بني هاشم انتصروا له للرحم، لأجل الرحم، لكن البقية كانوا يقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم بأي شكل من الأشكال. هذا الأمر سنة سنتين ثلاث سنوات كانت صعبة جدا. يعني يذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في يوم من الأيام إيش بيقول؟ بيقول خرجت يوما لقضاء الحاجة، فأثناء قضاء حاجته يقول سمعت قرقعة تحتي فأمسكتها في الليل لأنه، وإذا بها جلد بعير ميت. تخيلوا البعير مات، الجمل مات وجلده نشف، وبعد ما مات ذاب كل شيء وأصبح هناك جلد ميت ناشف. فإيش بيقول؟ فأخذتها قطعة الجلد هاي فغسلتها ثم نشرتها في الشمس ثم أحرقتها فتقويت بها ثلاثة أيام. ثلاث أيام بيقول نفس سعد، بيقول ولقد والله وطئت ليلة على شيء رطب، يعني رجلي إجا تحتها إشي رطب ما بعرف إيش هو، فأخذته وضعته في فمي ولا أعرف ما هو إلى اليوم. كانت أيام صعبة، ثلاث سنوات ضعفت فيها سيدة خديجة، وضعف فيها أبو طالب، وضعف فيها المسلمون جميعا، وضعف فيها بنو هاشم، حتى جاء الفرج بعد ثلاث سنوات. من مين؟ من خمسة من المشركين، ولا واحد منهم مسلم. هذه نقطة يجب أن نفهمها، هناك ناس عندهم قلوب كثير يا إخواننا، كثير من الناس عندهم قلب، بيعرفوا يعني بيقفوا مع قضايا المسلمين، بيقفوا مع قضايانا، بيقفوا معنا، فبالتالي الأصل نتعامل معهم بنفس الود الذي يعاملوننا به. هؤلاء الخمسة مين هم؟ هشام بن عمرو وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود. ذهب المطعم بن عدي إلى زهير بن أمية وقال له أتعجبك ما يعني أترى ما يقاسي بنو هاشم ونحن نأكل ونشرب؟ قال نعم والله أنا معك، لكن يعني نحن اثنان ابغنا ثالثا. فذهبوا إلى الأبي البختري بن هشام فقال والله أنا معكم لكن أعطونا واحد رابع هشام بن عمرو، فقال أعطونا واحد خامس زمعة بن الأسود. فاتفقوا على أنهم يعملوا ترتيب معين. في اليوم التالي يعني انتشروا الجميع، انتشروا حول الكعبة مش في داخل الكعبة ولا في مكان واحد. انظروا الذكاء كمان، زهير بن أمية طاف بالكعبة ثم وقف أمامها وهو يحمل سيفه بعد ما خلص، ونادى وقال يا معشر قريش أنأكل ونشرب ونفر من قومنا في شعاب الجبال يجوعون، والله لا أبرح حتى أشق هذه الصحيفة. فقال له أبو جهل كذبت والله لا تشق. فخرج لمين؟ المطعم بن علي وقال له بلى كذبت، بلى أنت والله أكذب، والله لا نخرج من الآن حتى نشقها. وطلع من الجهة الثانية هشام بن عمرو قال والله قد صدقوا ما رضينا بها حين كتبت أول مرة. أبو البختري طلع من الناحية الثانية قال والله أنا معكم صدقتم، وزمعة بن الأسود صار يقول أنا والله أنا معكم نفس الكلام. لاحظوا هم بدهم يعملوا صورة كأنه في رأي عام في مكة إنه نحن نرفض هذه الصحيفة. أبو جهل مش غبي، فإيش صار يقول؟ صار يقول هذا أمر دبر بليل وتكلم به في غير هذا المكان، أنتوا مرتبينها بينكم بين بعض. بينما هم كذلك يخرج عليهم أبو طالب، كان شيخا كبيرا قد ضعف، فيأتي ويقول يا معشر قريش إن ابن أخي قد أخبرني أن ربه أرسل على صحيفتكم الأرض حشرة صغيرة جدا فأكلت ما بها من ظلم إلا اسم الله، لأنهم بيبدوه بيكتبوا دائما باسمك اللهم، وإياكم محمد كاذبا دفعناه إليكم ففعلوا به ما شئتم. طبعا سرت قريش سرورا عظيما، هو يعني إجا الفرج. ليه؟ لأن الكعبة لا يمكن أن تعيش فيها الحشرات في الداخل، لأن جوها غير مناسب للحشرات ولا الأرض، وخاصة أنه هذه موجودة، يعني الصحيفة موجودة من فترة وإحنا شايفينها. فلما دخلوا إلى الكعبة فإذا بهذه الصحيفة قد أكلتها الأرض ولم يبق فيها إلا كلمة باسمك الله، فعند ذلك نقضت الصحيفة وخرج بنو هاشم منتصرين بعد هذه المقاطعة. لكن لما طلعوا على فكرة ما طلعوا يعني مثل ما دخلوا، لا، ثلاث سنوات صعبة جدا، وهناك عدد لا بأس به منهم كان قد نال منه الجوع ونال منه الضعف، وكان على رأسهم السيدة خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلعوا من الشعب لكن تعبانين، سيدة خديجة كان عمرها 65 سنة، فما لبثت بعد فترة قصيرة من الخروج إلا أن توفيت. وبعدها توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوما صعبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمى ذلك العام عام الحزن. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكانيكا اف ام من جديد، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى أمة المسلمين أعواما عديدة وسنوات مديدة بإذن الله تعالى. من جديد نقدم لكم أحلى المعلومات وأجملها وأنفعها في علم الميكانيك والسيارات والقيادة، وأنا محدثكم من خلف المايك نور الدين درويش، ولنبدأ رحلتنا بإذن الله تعالى. بداية أرحب بالجنود المجهولين دائما معي من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق يزيد عويضة وكريم الصراوي. نذكر أيضا بهواتف الاتصال 06-516-2020 و 06-516-40-20 و 06-516-50-20 و 06-516-20-60. واليوم حلقتنا بإذن الله تعالى ستكون عن لغز العقل الباطن.

لغز العقل الباطن يا أصدقائي ويا أحبائي. خليني أحكي لكم قبل ما نفوت بحلقتنا ليش أنا الفترة الماضية عمالي بركز على أمور القيادة، سواء كانت القيادة المتهورة أو على أساليب القيادة عنا في الشوارع. الموضوع بسبب كثرة الحوادث. والله يا جماعة الحوادث عندنا أصبحت يعني تسجل أرقام مخيفة، وبتسجل عنا قاعدة وفيات بشكل كبير كثير. فلذلك حبيت أركز على موضوع القيادة بأكثر من حلقة، واليوم رح نحكي عن موضوع أكيد كل واحد فينا بيوم من الأيام مر فيه، اللي هو كم مرة وإنت طالع من شغلك أو طالع من بيتك متوجه لمكان معين كان في ذهنك، وفجأة لقيت نفسك بمكان ثاني، مشيت الطريق كامل لكن عندما وصلت لم تتذكر أي شيء من هذا الطريق، وما السبب؟

ومكملين بموضوع حلقتنا لليوم بإذن الله تعالى، ورح نحكي عن لغز العقل الباطن. بداية خليني أشرح عن موضوع لغز العقل الباطن وليش أنا اليوم حددت العقل الباطن أو القيادة بالعقل الباطن. هي القيادة لما بتكون أنت غايب عن الوعي تماما. معقول أنا بكون غايب عن الوعي تماما بالعقل الباطن وهو ممكن يسوق عني؟ نعم صحيح، العقل الباطن ممكن يسوق عنك أو يفعل شيء إحنا ممكن نسميه أو المتعارف عليه إحنا في حياتنا العملية والواقعية بالأوتوبايلوت، الأوتوبايلوت أو السائق الآلي أو الطيار الآلي. هاي إحنا مسميات متعودين عليها. طب كيف ممكن يصير معنا هذا الإشي؟ راح نتعرف عليه اليوم. تخيلوا يا أصدقائي إنه في حال أنت استمريت للقيادة أكثر من 40 دقيقة وهذا الطريق كان متوفر لديك أو أنت بتمارس السير عليه بشكل يومي، مخك بسجل كل هذه الإحداثيات يوميا، بخزنها. العقل البشري عقل خارق جدا، عنده داتا ممكن تخزن بطريقة لا يمكن لأي كمبيوتر في الدنيا أنه يستوعبها. فطالما هاي الداتا بتتخزن بشكل يومي، سووا دراسة أطباء الأعصاب إنه العقل البشري بيسجل هذه المعلومات كاملة، يحول الجسم من بعدها لو كأنه رجل آلي عماله بسوق. طب وين الخطورة في الموضوع لما يصير هذا الكلام؟ الخطورة إنك أنت ممكن تمشي بطريق بمسافة قد تقدر من 20 إلى 40 دقيقة وأنت غائب عن الوعي تماما وكأنك ميت في إجازة قصيرة، بدليل إنك لما بتوصل لوجهتك بعد هذا الفقدان للوعي لم تتذكر ولا شيء. طب أنا يا ربي قطعت الإشارة حمراء ولا خضراء؟ طب أنا فعليا تجاوزت عن شاحنة؟ طب هل فعليا أنا بقدر أتذكر شو السيارة اللي مرقت جنبي شو كان لونها؟ هذا الحكي تماما أنت ما بتتذكره، إذا أنا في حالة اللاوعي. طيب ليش أنا بدي اليوم أركز على هذا الموضوع؟ تنتبهوا بالفترة الأخيرة صارت عندنا حوادث لما تتفرج عليها بتحكي إنه في شيء غلط، أو يعني بالإضافة للسرعة القصوى. طب شو اللي خلاني أوصل لهاي المرحلة من الحوادث؟ ببساطة إحنا بنسوق بعقلنا الباطن مش بعقلنا الواعي. طيب لما أنا أخربط برمجة هذا العقل بصير عندي حالة من فقدان الوعي. لما بصير عندي حالة من فقدان الوعي إذا أصبحت عبارة عن اللي ورا الستيرنج أصبح عبارة عن جثة هامدة. لما بصير في عندي شيء مفاجئ أمامي ردة الفعل بتكون بطيئة جدا، ولما تكون أنت تحكي عن بطيئة جدا أنت من ثانيتين لثلاث ثواني لما تصير عندك أول ردة فعل. فإذا كنت بتسوق بسرعة من 80 لـ 100، تخيل من 80 لـ 100 أنت عملت كارثة وعملت حادث مميت لا قدر الله ولن تنجو منه أبداً.

خلينا نغوص أنا وياكم علميا بهذه المعلومات ولكم المعلومة الأولى. تخيلوا يا جماعة أن المعلومة الأولى هذه كانت الظاهرة موثقة علميا سنة 1963. أول من صاغ مصطلح تنويم الطريق السريع رسميا هو العالم الأمريكي جيروم ويليامز، وذلك في دراسة متخصصة لحوادث الطرق السريعة. يعني قبل ما أنولد أنا وإنت كان هذا الشيء مدروس وكانوا يلاحظوا فيه على السائقين، لكن ما كان منتشر بهذه الطريقة لأنه عدد السائقين وعدد السيارات في العالم ما كانت بالطريقة هاي. وخلينا ننتقل للمعلومة الثانية. المعلومة الثانية بتحكي انه في واحد من اذكى الناس على الارض يؤكد ان دماغك لا تعرفه حقا. الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد دانيال كانيمان اثبت في كتابه الشهير ان دماغنا يعمل بنظامين، النظام الاول النظام تلقائي سريع والنظام الثاني نظام اللاوعي. تخيلوا انه احنا بنشتغل بوجهين لدماغنا، نظام التلقائي السريع ونظام اللاوعي. مين بقود سيارتك على الطريق المألوف؟ النظام الثاني اللي هو البطيء. طبعا في بعض المعلومات يمكن لسه بعض الناس لما يسمعها مني راح يستغرب. تخيلوا انه دماغنا مباشرة بمجرد ما احنا نشتغل بيكون يشتغل في وضع توفير الطاقة، يعني الدماغ دائما بيحاول يوفر الطاقة اللي مبذولة في الجسد حتى انت تكون في طاقتك المثالية دائما وانت واعي. يعني لما الدماغ بفوت باللاوعي او بيستخدم النظام الثاني اللي هو لاوعي هو بيكون بوفر طاقة. طيب هون مين بتستخدمه لتحل مسألة رياضية صعبة؟ والأرقام بتقول إن 96% من قراراتنا اليومية تصدر من النظام الأول، وباقي ما تبقى من حياتنا تصدر من النظام الثاني.

معلومتنا الثالثة بتحكي، وهاي المعلومة يمكن رح تغير نظرتك للقيادة إلى الأبد. في منطقة عميقة في دماغك تسمى العقد القاعدية، بخزن فيها دماغك كل مهارة تعلمتها وكررتها بما يكفي. طبعا من ضمنها ركوب الدراجة وربط الحذاء وكذلك القيادة على الطريق المألوف. هذه المنطقة لا تنسى ولا تتعب ولا تحتاج لأذنين منك حتى تترجم الأفعال اللي انت بتسويها. يعني نستطيع أن تربط حذائك وتتكلم بالهاتف بنفس الوقت. في القيادة العقد القاعدية انت بتمسك المقود والقشرة الجبهية هي مركز وعيك. لما بتفوت انت في حالة اللاوعي يصبح ردة الفعل عندك تقريبا شبه صفرية. ننتقل للمعلومة الرابعة. المعلومة الرابعة، ركبوا أجهزة على بعض أو سووا دراسة على بعض البشر، جهاز بقيس نعاسك وانت بتسوق، والنتيجة أخافت العلماء أنفسهم. ليش؟ لأنه دراسة نشرت في أكبر قاعدة بيانات طبية في العالم قاست زمن استجابة السائقين بجهاز يسمى EEG يرصد موجات الدماغ لحظة بلحظة. النتيجة المثيرة كانت الإجهاد وحده يرفع من ردة فعلك بنسبة 16.7، يعني هذا تأخر بنسبة 16.7، وهذا قد يبدو رقما بسيطا، لكن على سرعة 100 كيلومتر في الساعة هذه النسبة قد تعني الفارق بين حادث وسلامة والحياة والموت.

طيب تعالوا نفوت أنا وياكم بلغة الأرقام شوي. المعلومة الخامسة عندي اليوم شو بتحكي؟ بعد 40 دقيقة من القيادة الرتيبة. شو يعني من القيادة الرتيبة؟ يعني من القيادة الطبيعية اللي احنا متعودين عليها كل يوم، اللي انا بسوق من شغلي لبيتي، من بيتي لشغلي، بطلع مشوار انا متعود عليه بشكل يومي. دماغك يبدأ بالاستسلام رسميا. كيف يعني الاستسلام رسميا؟ دراسة نشرت في مجلة احدى ارقى المجلات العالمية في العالم، اجرت تجربة على 48 سائق بأجهزة الاي اي جي ايضا اثناء القيادة الفعلية. النتيجة بعد 40 دقيقة متواصلة من القيادة الرتيبة ترفع موجات الفا في الدماغ، وموجات الفا هي المؤشر المباشر على انه دماغك بدأ يدخل في حالة شبه نوم وهو واعي، اي بمعنى اخر انت جالس تسوق لكن دماغك في حالة اللاوعي.

المعلومة السادسة لليوم، وهي هاي قد تكون أصعب معلومة تسمعها اليوم. البروفيسور ديفيد ستاير من جامعة يوتا الأمريكية أجرى دراسة صادمة قارن فيها بين سائقين، الأول يقود وهو شارد الذهن تماما، والثاني يقود وهو تحت تأثير الكحول. تخيلوا النتيجة كانت مروعة جدا. ردة فعل الشارد للذهن كانت مطابقة تماما لردة فعل السائق تحت تأثير الكحول. تذكروا في واحدة من حلقاتنا لما حكينا عن القيادة المتهورة، كنت أحكي لكم دائما الشرود الذهني يقابل أو يعد أخطر من القيادة تحت تأثير الكحول. طب شو الفايدة من كل اللي بتحكي لنا إياه هذا سيد نور؟ إحنا يعني مش قادرين نوصل للإشي اللي أنت بدك توصل لنا إياه. الإشي اللي أنا بدي أوصله، أغلب الحوادث اللي شفناها وخلال فترة العيد تحديدا كانت أغلبها ناتجة عن أمرين. الأمر الأول عدم الانتباه، وهي الحالة اللاوعي واللي ما بتكون ناتجة أحيانا عن إرهاق أو مثلا شرود ذهني بموضوع معين. دائما الشرود الذهني أو أغلب الحوادث تصنف عندنا بالأردن تحديدا، الشرود الذهني بيكون إما عن طريق الهاتف أو عن طريق الالتهاء داخل الشاشات السيارة. ممكن أكون ملتهي وأنا بحط أغنية أو بغير أو بعمل أي شيء داخل السيارة. الإشي الثاني ومن أهم الأسباب للحوادث المميتة عندنا في الأردن، السرعة القاتلة.

طيب خلينا نفوت بصلب الموضوع شوي. خليني احكي لك، في ممكن حدا يسألني يحكي لي طيب طالما انه العقل الباطن ممكن يخليني اوصل لبيتي بامان، ايش المشكله انه يسوق عني؟ ايش المشكله انه يسوق عني تماما واني اوصل لبيتي بامان طالما انه عقل الباطن قادر على قياده السياره من منطقه لمنطقه؟ المشكله مش في القياده من منطقه لمنطقه باللاوعي، المشكله تكمن تماما بالأحداث المفاجئة أمامك. يعني لا قدر الله وإنت سايق ممكن يخرج أمامك جسم، سواء كان بشري أو كان سيارة أو تحرك أو انفجار إطار لا قدر الله. هنا العقل اللاواعي اللي هو العقل الباطن ما رح يقدر يتصرف أو يتعامل كما يتعامل معه العقل الواعي. لذلك نجد إنه أغلب الحوادث عنا، أغلب الحوادث عندنا في الأردن تكون المشكلة في حالة عدم الانتباه. حالة عدم الانتباه تأتي من الشرود الذهني، والشرود الذهني زي ما حكينا قبل شوي ناتج عن الخروج عن الواقع والتهاء العقل الواعي بشيء غير الطريق.

طيب خليني أسألكم سؤال ونتلقى عليه شوية اتصالات. برأيكم لما بتسرح في القيادة وبتعتمد على عقلك الباطن وبتوصل لوجهتك بأمان، هل هذا ذكاء ومهارة خارقة منك أنت أم إنها مجرد كنت ميت في إجازة قصيرة ووصلت بفضل دعاء والديك والصدفة؟ حاب أشارككم وتشاركوني شوية آراء نشوف هل فعليا الذكاء والمهارة بتلعب دور حتى في العقل اللاواعي. يعني ممكن مهارتي أنا بعقلي اللاواعي تخليني أوصل لبيتي بأمان، أو هي مجرد صدفة وحظ؟ بنذكر بأرقام الاتصالات مرة ثانية اللي هي 06-516-2020 06-516-4020 06-516-5020 و06-516-2060. شاركوني آراءكم وكم مرة حدث معاكم انك انت مثلا طلعت من بيتك وصلت لشغلك وانت غير مدرك وغير واعي تماما كيف مر الطريق، ما بتتذكر منه ولا شيء، وكم مرة حصل معاك هذا الموضوع، وهل فعليا انت وصلت بامان ولا كان الموضوع خطر جدا وربنا لنجاك في النهايه.

0: بناخذ اول المتصلين معانا ابو هاشم. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ابو هاشم.
1: حياك الله. والله احنا صراحه اسعد سمع صوتك يعني.
0: ربي يبارك لك كثير. ربي يبارك بعمرك. وانا اسعد ايضا والله بلقائكم وسماعكم.
1: الله يسلمك
0: ابو هاشم.
1: تفضل.
0: كم مره طلعت من البيت لمشوار ووصلت المشوار وانت في حاله اللاوعي؟
1: والله لا وعي لا، بس امرات احنا بصير اما لارهاق العمل. انا بشوفير تاكسي.
0: تمام.
1: بصير فينا ارهاق عمل بخليك لا وعي.
0: تمام. يعني انت ولا مره مريت بتجربه انك انت طلعت من بيتك وانت فعليا فتحت باب السياره ركبت وصلت لمنطقه انت مش متذكر ولا شيء من الطريق؟
1: انه انا يعني بصير معي هيك بالوضع الطبيعي لا، بس انا ارهاق العمل بصير بسويني هيك.
0: يعني ممكن ارهاق العمل يوصلني لهي المرحله؟
1: نعم ارهاق العمل بوصلني وكمان اكثر من هيك، ممكن تنعس وتنام كمان.
0: طيب بما انك انت بتسوق فترات طويله وساعات طويله، الله يعطيكم العافيه انتم سائقين التاكسي، برايك سبب الحوادث عندنا في الاردن قديش نسبه الانشغال وعدم الانتباه بتشكل نسبه منها؟
1: والله يعني هن الشغلتين اساسيات بسوين الحوادث عندنا في الاردن، او ثلاث شغلات.
0: نعم.
1: عدم الالتزام بالقواعد المرور والالتزام بالتقاطعات، هذا واحد. ثاني
0: كم نسبة السرعة برأيك؟ نسبة السرعة قد إيش بتسبب عنا حوادث؟
1: السرعة 2 3 اللي هو العقل الواعي والعقل واللاواعي اللي هو يعني 90% بينام وهو ماشي.
0: شاكر لاتصالك أبو هاشم، وخليك معنا على السمع بإذن الله تعالى. هناك أيضا نصائح راح نحكيها في حلقتنا لليوم بإذن الله تعالى. أظن أنه في معنا كمان اتصال.

0: ألو أحمد.
1: مرحبا.
0: يا مرحب يا هلا.
1: الله
0: يعطيكم العافية. يلا يعافي عمرك.
1: والله موضوع شيق صراحة اللي
0: عم تحكوا
1: فيه.
0: يا حياك الله. هات لنشوف كم مرة طلعت من بيتك وصلت لوجهتك وأنت مش واعي.
1: يعني اللي أذكرها مرتين.
0: مرتين. من وين لوين بلت وجهت؟ قديش كانت المسافة؟
1: يعني كانت خلينا نحكي من شفا مدران لصوفية تقريبا.
0: واو والله مسافة يعني قاطع أنت وبعدين يعني طريق مش سهلة فيها طلوع ونزول و... وإشارات.
1: ما بعرف كيف وصلت بس إن الحمد لله يعني ستر ربنا.
0: طب سؤال فعليا يعني هذا السؤال أنا حاب نأكده على أرض الواقع. تتذكر إشي من الطريق ولا فعليا أنت ما بتعرف كيف وصلت لكن في نقطة معينة كانت في بالك أنت قبل ما تطلع فأنت وصلت لها لكن ما بتتذكر ولا شيء؟
1: حرفيا ولا إشي الواحد بتذكر
0: يعني ولا شيء صح؟
1: ولا إشي ولا سيارات ولا كيف مرق ولا كانت أزمة ولا ما كانت أزمة
0: فقط العقل برمج حاله واشتغل بطريقة الطيار الآلي وصلك للنقطة اللي أنت بدك إياها فقط لا غير
1: فعليا
0: صح؟ طب قديش كانت سرعتك تقريبا؟
1: يعني بتكون الصبح دوام يعني الواحد طالع الدوام بتكون أزمة يعني فأربعين
0: أزمة ودوام ومش متذكر إشي
1: إيش هو؟
0: بقول أزمة ودوام أزمة. ومش متذكر إشي
1: يعني
0: أزمة مريح والله والله يا أحمد هيك إحنا بنوصل لمرحلة خطرة جدا. طب رأيك أحمد سبب الحوادث اللي قاعدين نسمع عنها بشكل كثير كبير الفترة الماضية قديش نسبة الانشغال وعدم الانتباه بتسبب بـ بـ يعني نسبة العدم الانتباه بتكون سبب في هذه الحوادث؟
1: هسا أكيد نسبة عدم الانتباه إلها دور ولكن أنا بعتقد إنه نسبة كبيرة من الناس بتسوق تهور.
0: نعم.
1: يعني خصوصا الشباب.
0: صحيح. صحيح.
1: بتطير وبتمشي وبتأسرع وما ما ما.
0: يعني إحنا نتفق إنه السرعة مع الشرود الذهني هي أحد الأسباب القاتلة عنا على الشوارع.
1: صحيح صحيح.
0: شاكر لاتصالك.
1: اللي بيركبوا سيارات من أول عمرهم برضو هذول اللي بدهم بس يطلعوا.
0: نعم صحيح والله بتحس إنه بدهم برمجة أصلاً هذول هاي الفئة العمرية بتحس إنه بدها برمجة حتى تعرف كيف تتعامل مع الطريق.
1: صحيح يعني أنا صراحة مع إنه كل أب مثلاً بيركب ابنه سيارة يركب سيارة موتور صغير على الأقل بحيث إنه لو بده يسرع يسرع بس ما تمشي مع السيارة ما تعطي العزم اللي هو بتمناه يعني.
0: وجهة نظر تحترم جداً.
1: بس يوصل لمرحلة كويسة من الخبرة يعيشها بي. بركب سيارة.
0: نعم صحيح. شاكر لاتصالك يا أحمد وخليك معنا على السماء. معنا أبو عمر.
2: سلامات الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك كل عام وأنت بخير.
2: أنت بخير صحة والسلام.
0: حبيبي أبو عمر.
2: هل أنت فصلت في أنا بداوم ديليفري من 12 أو 13 سنة.
0: الله يعطيك العافية.
2: صار معي الموقف قبل سنة هو مرة واحدة اللي صار معي.
0: تمام.
2: وأنا ما بعرف كيف صار معي أصلاً.
0: تمام.
2: ماشي على طريق سحاب. وقطعت إشارة حمراء على سرعة.
0: حلو.
2: وأنا ما بعرف أنا صحيت لما زمرت علي الشاحنة وربنا سطرنا يعني.
0: طب كنت في حالة نوم ولا كنت صاحي وعينك مفتحة؟
2: لا صاحي صاحي
0: صاحي
2: صاحي بس أنا ما بعرف شو اللي صار يعني أنا إلى اليوم هلا لما سمعتك عرفت شو اللي صار معي لأن أنا ما بعرف شو اللي صار معي أنا يعني صاحي أنا مش نايم.
0: نعم صحيح. هاي اللي إحنا بنسميها إنه فعليا بفوت العقل بحالة الاستسلام فبصير هو عبارة بشغل الجسم فقط حركات يعني معتادة تتعامل مع السيارة.
2: رحيح لأني أنا ماشي يعني وصاحي بس ما انتبهت ما شفت إشارة ولا شفت شارع.
0: شفت إيش النقطة اللي بحكي فيها أنا؟ النقطة اللي بحكي فيها أنا هي المفاجآت اللحظية. يعني لما بصير في عندي مفاجأة لحظية أو بحتاج لردة فعل سريعة زي ما أنا مثلا شفت إشارة حمراء العقل صح شوف يعني علميا بقول لك انه العين رأت انه الإشارة حمراء لكن العقل ما عالجها ولا ترجمها انه انا بحاجة اني اوقف السيارة والمركبة اللي انا ماشي فيها فلذلك ظل معطي امر للجسم انه يلا ظلك مكمل
2: 100% والله انا يميتها بقول لك يعني هو من دعاء الوالدين ان شاء الله يعني وربنا من فوق مجانا والحمد لله رب العالمين
0: والحمد لله على سلامتك
2: يعني انا بشوف الله يسلمك يا رب وبشوف انه موضوع السرعة يعني شوارعنا ما فيها سرعة أصلاً يعني يا أزمة يا أولاد
0: هي غير مهيئة للسرعة وأيضاً سياراتنا وأضف لذلك مش بس السيارات والشوارع وقلة الخبرة يعني المتصل اللي قبلك
2: المشكلة إنه الناس أمراضاً تيجي تتأسرع مش مستاهلة أصلاً الشوارع مش مهيئة للسرعة يعني
0: نعم صحيح وقلة الخبرة عندنا بتلعب دور كبير
2: صحيح
0: قلة الخبرة بتلعب عندنا دور كبير الآن احنا عندنا الفئة العمرية اللي طالعة جديد هاي فعليا خطرة جدا في الشوارع وهو للأسف الشديد ما بيستوعب المعلومة اللي ممكن تعطيها كنصيحة ممكن يشوفها انه هي مجرد فلسفة انه انا بتفلسف عليك شاكر لاتصالك ابو عمر ننتقل لمحمد
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منا ومنك صالح الأعمال يا ربي. محمد خبرني، هل في يوم من الأيام طلعت مشوار وصلت لمرحلة، وصلت للنقطة اللي أنت طالع لها لكن ما بتتذكر ولا شيء من الطريق؟
3: لا صدق ما صرت معي الحاجة.
0: طب الحمد لله. طب خبرني شو الاستراتيجية اللي بتتبعها محمد؟
3: القيادة بشوف يعني واحد لازم يكون مش مصحصح، بده يكون يعني مصحصح ومركز مليون في المية يعني.
0: نعم يعني أنت الحمد لله رب العالمين ما عمرك مريت فيها.
3: لا لا الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. عندي الشباب ما شاء الله بتأشر لي ورا في الجاليري بتقول لي مش بس يوم ولا مرة ولا مرتين، احنا تقريبا شبه يومي بصير معنا هذا الكلام.
3: لا انا والله لانه شو اسمه طبيعة عملي يعني دليفري ومندوب مبيعات، فصعب انه واحد ما يركزش في الطريق، خاصة حاليا مع بشوف واحد من اشخاص التانيين يعني او قادتهم للسيارات بشكل كتير يعني صراحة.
0: طب بما انك بتسوق بشكل كبير او او او ساعات طويلة، خليني اسألك سؤال، لما بتشوف الحوادث في الشوارع برأيك تشخيصك الأول إيش بيكون إلها؟ إيش
3: يعني
0: السبب؟
3: منها جزء منها تهور سرعة.
0: تهور سرعة زايدة.
3: جزء منها بيكون عدم خبرة في القيادة، بيكون وفي جزء منه لا يعني عم بشوفه جديد اللي هي السيارات الحديثة اللي عم بقودها بشكل إنه هو كتير بطيء.
0: نعم.
3: هو باعتبار عم بأثر على الناس اللي حواليه، خاصة لما يكون ماخذ مسرب خاطئ أو لما يكون مثلا يقرر في آخر لحظة إنه بده يروح يمين.
0: لكن برأيك مش السرعة مع عدم الانتباه سبب قاتل جدا وأحد الأسباب الرئيسية أو عمود الحوادث عندنا اللي هي السرعة وعدم الانتباه؟
3: لا لا كثير بالعكس. وفي نقطة تانية بحكم إن أنا بقود القيادة كثير،

0: تزمر له مثلا او بطلب منه الاذن انه مثلا يفتح لي مجال بتلاقيه بصير يداقر.
1: نعم صحيح. احنا عندنا ثقافه للاسف في الشوارع.
0: انا عندي ضغط مثلا بدي شوي بدي استعجل بديش انا فاكرك بدي اسرع بدي استعجل شوي يعني.
1: احنا للاسف محمد عندنا ثقافه في الشارع اللي هي انا اذا اجى شخص يتجاوز عني سواء كان اليسار او كان مستعجل او كان كذا كانه بفوت معي بتحدي وبسباق ولازم اني انا ما اسمح له. شاكر لاتصالك محمد واقتربنا من النهايه. للاسف الحلقه بتمر معاكم بشكل سريع جدا. ضل عندنا اتصالات شباب ما لم يبقى عندنا اتصالات. في قاعدة كانوا يعلمونا إياها دائما اللي الناس اللي مقبلين على فحص السواقة بتذكر كانوا دائما يقولوا لنا عشان تنجح أو عشان تبين للمدرب اللي معك أو للفاحص اللي معك إنك أنت منتبه على كل زوايا السيارة. بتعد 1 2 3 وبتطلع بالمراية اللي بالنص 1 2 3 وبتطلع هيك 1 2 3 وبتطلع هيك عشان انت تكون مسيطر على كل زوايا السيارة. هذه احد التمارين النفسية اللي في حال وصلت لمرحلة اللاوعي او بلشت تحس بنفسك انه انت دخلت في مرحلة اللاوعي مرن نفسك وانت ماشي قاعدة اسمها قاعدة 3 ثواني او 5 ثواني اللي هي اعد للخمسة وانقل نظري من المكان اللي هو مسلط عليه لمكان اخر علشان اعمل ريفرش للدماغ ويرجع الدماغ يشتغل من اول وجديد بالوعي. هذه اول قاعدة ورح نحكي بالقاعدة الثانية لكن بعد فاصل صغير. نصيحة ثانية راح أحكي لكم إياها سريعا. في حيلة اسمها حيلة تغير السرعة التكتيكي. يعني كل 10 دقائق بعد ما أنا أبلش أغير نظري كل 10 دقائق أغير سرعتي بمعدل 10 كيلومتر يا إما زيادة يا إما نقصان. يعني لو كنت أمشي 70 أمشي 80 لو كنت أمشي 80 أرجع أمشي 70 أو أمشي 90. ليش؟ هذا الحكي بيخلي أعضائك الحيوية وأهمها البصر والسمع يتفاعلوا وهذا التفاعل بيخلي الدماغ يرجع لوضعية الستارت من أول وجديد بفعل كل حالات الاستشعار عندك. رح نختم بآخر نصيحة. النصيحة الأخيرة اللي هي البرودة الصوتية والحرارية. وجه هواء المكيف البارد نحو وجهك مباشرة وتفاعل مع الراديو. تحدث فوت في نقاش ولو وهمي مع نفسك حتى تعمل زي ما حكيت لك عشان تخلي الدماغ في حالة صحو تام ويكون ردات فعلك اللي هي بعقلك الواعي لا بعقلك الباطن. وصلنا نهاية لحلقتنا لهذا اليوم في لغز العقل الباطن والقيادة في مرحلة اللاوعي. صدقا كان بودي أنها تكون الحلقة أطول شوي حتى نتحدث ونتعمق أكثر ولكن دائما حافظوا على سلامتكم على الطرق وتأكدوا دائما أن حياتك أغلى من اللحظة اللي بتعيشها في حالة السرعة القصوى وأغلى دائما من حالة أغلى دائما من انشغالك بجوالك أو بأي شيء ممكن يلفت نظرك أو يشيح بصرك عن الطريق حتى ترجع لبيتك سالم غانم معافى. تأكد دائما أنك أنت على الطريق بتسوق في أب في أم في أطفال هذولا كلياتهم أمانة بدهم يرجعوا على بيوتهم. إذا كنت أنت واعي راح يكون الكل واعي ولكن إذا أنت فقدت تركيزك ممكن تكون سبب في حادث لا قدر الله وتفقد ناس أرواحهم وتفقد أنت روحك. سعدت بلقائكم دوما وانتظرونا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة يوم الاثنين القادم في الساعة 6:30 ودمتم بأمان الله.

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: خلقي وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم. وحياك الله دكتورنا الفاضل، وكل عام وأنت بخير.
2: وأنت كذلك،
1: الله يحفظكم. تفضل.
2: بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات في هذا البلد الحبيب العزيز الطيب، حياكم الله، تقبل الله طاعاتكم، وجعل الله أيامنا كلها عيدا وفرجا عن الأمة يا رب العالمين. نقبس من أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله الشريف لأم المؤمنين أمنا خديجة، قوله عليه الصلاة والسلام: مضى زمان النوم يا خديجة، كلمة قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم نبينا وإمامنا ومعلمنا عندما حمل رسالة الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغها إلى قومه ثم للعالمين من بعدهم. واليوم نستعير هذه الكلمة المباركة عن إمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونقول ما قال: مضى زمان الغفلة والاسترخاء والسلام الخادع. يا سلام على السلام. سلام إيه يا أخويا؟ هذا سلام كاذب خادع. كل هذا التخريب كل يوم بمعدل 20 من الشهداء والجرحى كل يوم في غزة، هذا مع أنه ترامب قال من ينقض الاتفاق السلام سأفتح عليه أبواب الجحيم. لما كان من فتحوا علينا النار ضد أهل غزة ترامب سحب كلامه كله، ولا جحيم ولا سعير ولا عتاب ولا غيره ولا كلام، صمت صمت القبور. وما زلنا نعظم هذا الترامبو. المهم لا إله إلا الله، ويهدد مسر نبينا ومجمع الأنبياء وقبلتنا الأولى. واليوم يغلظ لنا القول هذا النتن بأنه لا يكتفي بمحتل من أغلى أوطاننا وأقدس مقدساتنا بعد الحرمين الشريفين، هو اليوم يهدد بإزالة القبلة الأولى لأمة الإسلام بملء فمه البغيض. يعني عم بردد هذا الكلام: سنهدم الأقصى. ما سمعناش صوت يلبي وصوتا بمقدار التحدي. ماذا نقول؟ ينفجر الإنسان، والله ينفجر يا سيدي. بل هو اليوم مثل ما قلنا متنفج منتفش متغطرس بما يدعم. دائما يتكئ هؤلاء المجرمون على إمبراطورية، دائما أول ما نشأوا بحجر الإمبراطورية البريطانية لما كانت Great Britain، الآن هي Small Britain. الله يصغرها مزيدا ومزيدا يا الله. ومتى نرى أمريكا تنكمش كما انكمشت بريطانيا وضمرت بريطانيا، نرى أمريكا تضمر على يد هذا الموجود الآن إن شاء الله تعالى. ويحمي الله إن قصرت الأمة، الله يدافع عن الذين آمنوا ويدافع عن مسرى حبيبنا ونبينا بوابة السماء مجمع الأنبياء. الأمة للأسف ليست كفؤة لأن تردع هذا المتطاول، أن يردع هذا ثور هائج لا إله إلا الله. هو في حسب بحسب يعني تصورهم ماذا يريدون من هذا المكان؟ قال احنا بدنا مذبح للبقرة تنذبح البعيد في في في كل شارع، مذبح للبقرة اهدم الأقصى.
1: يا الله
2: يا الله، استخفاف واستهتار، ويعني مش شايفين خالص. انا بدي اهدم الأقصى يا الله، من اجل مذبح البقرة يعني شر مطلق هؤلاء، ومحرق للبخور، مذبح للبقرة ومحرق للبخور، بخر في بيتك يا أخوان. مالكش بيت أصلا، هذه كلها أرضنا، لكن ضعفنا وخذلاننا وهواننا هو اللي يجعلكم تسمون وطننا، تسموه وطنكم. من العجز الذي انتابنا للأسف قرنا كاملا، لا إله إلا الله. أي شعب من هذا الذي سالمتموه وسكتتم عن جرائمه في غزة والموت تجويعا؟ 6 شاحنات بعد يعني شهور من الحصر، وماذا تصنع؟ ولا شيء، ولا شيء يمنع دخول الماء، يمنع دخول الطعام. وحش هذا، لماذا لا يحاسب؟ أهو فوق الإنسانية أو فوق القانون؟ يعني كل هذا من دعم ترامب، ومع هذا ترامب صديقنا بظل. شيء عجيب والله. أما أنا وحان موقف الأمة وقفة جادة تليق بأمة إمام الرسل؟ بلى والله آن، بلى والله آن، هذا أوان الشد، فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم. ما أشبه الليلة بالبارحة، تكالبت علينا التتار فاحتلت جزءا كبيرا من أوطاننا، وفي العصر الحديث تكالبت علينا دول الاستعمار بريطانيا وفرنسا وإيطاليا فاحتلت جملة أوطاننا وفككت دولنا. أنت دولة إيه وأنت دولة إيه، كل مترين مربع دولة، كل مترين مربع دولة، وعالم ومش عارف إيه وليه، كل واحد صدق أنه إحنا عندنا صار 40 دولة ولا 30 دولة، ما بعرف. المهم أقامت نظما تابعة، ثم بعد قرن أو نحوه انسحب الاستعمار بدوله وزرعوا مكان عدة دول دولة شيطانية واحدة تسد مسدهم، بل تفوق سوءهم وغطرستهم واستعماريتهم ونهبهم لثرواتنا. ففاقت المستعمرين، يعني أن ألعن استعمار وأسوأ استعمار ما تفعله إسرائيل. وأصيبت 22 دولة بالصمت الرهيب الغريب، وعاثت إسرائيل على مدى قرن كامل فسادا وإفسادا وتدميرا ونهبا لثرواتنا واستيلاء على أراضينا بما فيها مقدساتنا. والآن جد لهم أن يدمروا بلد المقاومة غزة ويدمروها عن بكرة أبيها، عاوزين يمسحوها من الوجود ويقيموا مكانها ما يريدون بالتعاون مع ترامبو. يعني هذا حلف الشيطان يا أبويا. والعالم العربي، هل لا تحالفتم كما يتحالف هؤلاء؟ يعني هم أديان مختلفة، ترامبو مسيحي وهذا يهودي، إحنا كلها دول عربية إسلامية ولا واحدة تتجمعها. والله قال في جامعة دول عربية، هذا نادي بيشربوا شاي فيه. وصمدت غزة ل3 سنوات، وصمت العرب، صمدت غزة وصمت العرب ودولهم واكتفوا بالفرجة. واليوم دخلنا مرحلة جديدة أخطر من القرن الكامل الذي انتهى ومر بنا عاصفا مؤلما موجعا. فالمطلوب منا اليوم نفض الغبار عن وجوهنا وملابسنا، وانتفاضة عارمة تحيي الموات وتوحد الجهات والجبهات والقوات والمقدرات لمواجهة تحالف الشياطين الداعم لإسرائيل. لا نطيل الكلام،
1: الله يجزاك الخير، يعني على الوقت تماما. نخرج لفاصل إن شاء الله ثم نعود بإذن الله تعالى. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: عنيش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما
0: دكتور. في تفسير الآيات مرحب. الكريمات
1: مرحب.
0: يعني ثلاث آيات تقريبا متصلة وذات موضوع واحد، الآية 70 و71 و72 من سورة آل عمران، خطاب الله تعالى لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وقال الطائفة من أهل الكتاب، إلى آخر الآيات. فنسمع تعليقكم على الآيات الكريمة من الآية 70 دكتور.
1: آية
0: 70 آخر آية في الصفحة.
1: طيب
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب، أولا كيف رسمت الكلمة؟ كلمة واحدة يا أهل الكتاب.
0: نعم، يعني ما فيش ألف قائمة مع الياء.
1: ألف واحد.
0: نعم ألف واحد
1: بدل تنتين.
0: نعم.
1: يا أهل الكتاب، هذا الإملاء القرآن يحافظ عليه مثله، هذا الرسم مقصود.
0: نعم.
1: نفكر ربما تكون للتقريب، يعني يا أهل الكتاب بدل ما هي كلمتين منفصلتين، يا أهل الكتاب كأن نداء للتقرب.
0: نعم.
1: نحن مش حريصين على العداء ولا حريصين على التباعد، نحن حريصون على التفاهم، لكن دائما كنا يعتدى علينا فنرد العدوان.
0: نعم.
1: الخلاصة
0: جميل.
1: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟
0: يا الله،
1: ما التفسير؟ لما تكفرون بآيات الله؟ معناها آيات، معناها
0: واضحات.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: يعني هذا القرآن فيه مثل في الكون؟ ما فيش. هذا الرسول نور في مثل هذا الشخص بأخلاقه، يعني مهابته، بجلال قدره، ما فيش. وأنتم ترون أنه رسول، ما عندكم موسى رسول؟ قال أنا طبعا، ونوح زمان رسول قالوا آه طبعا، وآدم رسول آه طبعا. طوليش هذا تنفونه؟ لأنه من العرب. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ هم كفروا بالرسول وبالآيات التي أنزلت على الرسول وأنتم تشهدون. طب أنتم عندكم رسل آمنتم بهم إلى آخره وأنتم تشهدون.
0: تشهدون يعني أنتم عايشتم هذا الرسول وشهدتم حضوره وانبعاثه، ومع ذلك تكفرون.
1: كانوا يسألون.
0: نعم.
1: أهو هو الرسول كان يبشر به في كتبنا؟ بين بعضهم يقولوا بلى هو، بس لا تقولوش للعرب أنه هو.
0: نعم.
1: شفت يعني وشين لهم.
0: نعم.
1: وش اللي يقابلوا فيه العرب، والوش الثاني يضمرونه. نعم والله. نعم. إنه هو، لكن لا تقولوش، خلينا ساكتين. هذه أمور.
0: ولذلك يأتي السؤال: لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟
1: يعني نعم. نعم. يا أهل الكتاب مرة ثانية، لما تلبسون الحق بالباطل؟ الباطل هو أنه هذا مش رسول، وهذا القرآن مش كتاب الله. طيب ليه ما فيش مثله؟ طيب مدام هذا مش كلام الله، إذن ليه ما فيش مثله في الكون كله مثل القرآن؟ ما فيش هذا الأسلوب، هذه اللغة، هذا النسق، هذا المعجزات للقرآن. الخلاصة لما تلبسون الحق بالباطل، يعني تخلطون الحق.
0: نعم.
1: مع الباطل حتى يضيع الحق، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، بخبوا الحق وراهم حتى لا يروا العرب، حتى لا يروا أنه موجود في كتبهم مكتوبا عندهم في التوراة، مواصفات النبي محمد عليه الصلوات في التوراة موجودة بالتفصيل، كيت وكيت وكيت وكيت، معيشته، شكله، صورته موجود بالتفاصيل. كانوا بس يخبئونها حتى لا يقولوا الحق للعرب. لا يمكن. ما هذا العرب مندلقين عليهم. يا حايم، في رسل بعد موسى قالوا لا لا لا ما فيش، برجع رفع راسه القرشي هذا، أخذنا من اليهود دليل على أنه محمد مش رسول، نيلتنا نيل عيشتكم، يعني هذا أخذت من أعدائكم، هذا شرفكم، هذا مجدكم، هذا عزكم، هذا وحدتكم، هذا نصركم، هذا حامل الجنة إليكم أو يسوقونكم أنتم إلى الجنة. سبحانك ربي، عجيب أمر العرب والله. مرة اشتراكية، مرة قومية، ومرة مش عارف يعني وما عدا القرآن. لا إله إلا الله. بحكي عن زمان.
0: صحيح.
1: عن زمان الجاهلية طبعا.
0: ما كانش في اشتراكية زمان.
1: خليها ماشي.
0: ماشي.
1: لا إله إلا الله. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. والله حينما طلعت مع إبليس إيش المخطط؟ يا محمد والله احنا شايفين يعني كلامك معدول ومعقول يعني فلنسلم قدام الناس آخر النهار. والله فكرنا يا أخي وجدنا من ولا شيء عشان يجرؤوا العرب على رفض
0: على التراجع والردة. نعم
1: صلى الله عليه وسلم. يعني ما ارتد هؤلاء أهل الكتاب يا عمي يا أخي بيفهموا مو زينا احنا ما بنفهمش. والعربي دائما بيتهم نفسه أنه هو لطخة الخلاصة. فآمنوا في الظاهر بالذي أنزل على الذين آمنوا
0: وجه النهار,
1: وجه النهار أول النهار واكفروا آخره.
0: الحمد لله
1: يرحمك الله
0: يهديك الله يصلح لك.
1: ارجعوا للمحمد وإحنا بطلنا عشان يشجعوا العرب.
0: نعم على لعلهم يرجعوا. نعم.
1: وإذا دخلوا وما دخلوش أصلاً عم بتفرجوا قاعدين.
0: نعم براقبوا للمشهد.
1: أي رأوا اليهود في الظاهر أسلموا ما أسلموش. طب ما أنتوا كنتوا تقلدون اليهود في كل شيء. الخلاصة
0: نعم
1: لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ما تأمنلوش تعطيهوش الصافي ولا تؤمنوا تعطيهوش خبرك تعطيهوش جوهر الموضوع ولا الحقيقة. لبسوا عليهم الحقائق حتى يظلوا في التيه. وإحنا في التيه ما زالت الأمة العربية للأسف. لا إله إلا الله
0: ولا تؤمنوا إلا
1: لمن تبع دينكم. يعني من كان يهوديا أصليا.
0: نعم.
1: قل إن الهدى هدى الله. إن الهدى هدى الله. ما الفرق بين إن هدى الله هو الهدى والهدى هدى الله؟ كله زي بعضه.
0: لا طبعا.
1: طبعا لا.
0: نعم.
1: إن الهدى هنا الهدف هدى الله. إن هدى الله هو الهدى النتيجة يعني.
0: نعم.
1: إن الهدى الهدف the far goal كما يقول. نعم. بالإنجليزية يعني
0: هدى الله
1: الهدف النهائي هدى الله. يعني يهديك مولانا بداية ثم تتعمق اليقين والإيمان.
0: نعم.
1: بوصل الهدى هدى الله. يعني كأنه هدى الله شرارتي أشعلت الإيمان في القلب. نعم. إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. خطاب لليهود. والله واسع عليم. ويصح أن يكون برضو للعرب يعني.
0: نعم.
1: لكن هو الخطاب أصلا لليهود.
0: نعم هو رد عليهم.
1: لكنه
0: نعم.
1: ينطبق على الجهتين.
0: نعم. نعم.
1: وكل موقف واحد للأسف. والله واسع عليم.
0: يختص
1: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص يعني هذه رحمة من الله لآمن.
0: نعم.
1: والكافر جنى على نفسه وحرم رحمة الله وتوفيق الله وتأييد الله وتجلية الإله. الغم والغمام والضباب والظلام.
0: جميل.
1: عن قلبه وعقله فانطمس. يا أيها الناس الإيمان مثل ما تطلع الشمس في يوم مثلج بارد معتم مظلم فتشرق الشمس.
0: يا الله
1: هذا ديننا.
0: يا سلام.
1: اي والله الدنيا الان في ظلام. دينهم يحتاج هذا الكتاب. ولذلك الغرب عم بيؤمنوا من فضل الله بزخم لم يكن مسبوقا من قبل. سنكتشف ان اوروبا اسلمت. واذا اسلمت اوروبا حتغير العالم غير المتاسلمين اللي كانوا يعني يشوهوا.
0: نعم.
1: الخلاصه ما بدناش. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارا يؤديه إليك. نقف هنا.
0: من كمل سيدي معنا شوية وقت.
1: بعض ماشي.
0: الله بعد إذنك دكتور.
1: ماشي ماشي. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يعني بدأ بالعنصر الإيجابي. وبالعنصر اللي عنده بقية شرف.
0: وهذا يدل على العدل والإنصاف.
1: تمام.
0: موجود في القرآن.
1: تمام.
0: الكريم. تمام. واللي القرآن يريد أن يعلمه للأمة يعني.
1: الحق. نعم. تقوله. يعني قد يكون يهودي أمين. هذا أمين.
0: جميل.
1: ليش بتقول عنه خائن؟ ابصر ليش. لا نقول للأمين خائن
0: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أعدلوا هو أقرب للتقوى.
1: تمام. جميل. ومن أهل

0: قطين قنطار ذهب، قنطار شو مكان؟
1: نعم
0: بردوا إليه كاملا مثل ما غير منقوص موجود. هاي شهادة
1: جميل
0: بخلاش من شخصيات. يعني غايت الآن اليهود في منهم من أسلم
1: نعم
0: وكتب، يعني مثل محمد أسد كتب عن الإسلام كلام أجمل ما يكون وغيره، ومنهم من بقي على كفره إلى آخره. لكن إذا القرآن بيشهد شهادة الحق، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار برجع لك إياه يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. أنا أعطيتك دينار ذهب، وين متى أنا محتاج؟ يعني مش محتاج، أنا حطيته عندك أمانة كنت رايح مسافر مثلا، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني ضلك تلح عليه لما فضحته في العالم، إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. إحنا إذا سرقنا مال الأميين اللي هم مش اليهود، أي الأميين،
1: نعم
0: لو سرقت ماله جائز، لو غشيته ماله أعطيته الذهب عيار 16 أو 14 قلت له 24 بعرفوا المشتري المسكين هذا الذهب 24 وطلع 18 مثلا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، لو نهبناهم جائز، لو سرقنا منهم جائز، لو وزنت له الميزان ونقصت جائز، لو رفعت عليه السعر كله جائز، ليس علينا في الأمين سبيل. أعطيت ذهب مخلوط بغير الذهب ماشي، رفعت عليه السعر ماشي، نقصت كم جرام ذهب وبتطلع مبلغ كله ماشي، ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين هم مش يهود. أي نعم. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إحنا ربنا ما بيأخذناش لأنه إحنا أبناؤه. شو أبناؤه؟ إحنا أحبابه على أساس، إحنا جماعة كتابه.
1: يا الله
0: يا زعران العالم، يا مشوهي العالم أنتم، والله أنتم من شوه العالم. مين اللي جعل السينما للدعارة وجعل، يعني كيف أحلوا قتل الهنود الحمر في الأفلام؟ قتلوا 110 مليون هندي أحمر.
1: نعم.
0: وهم والشعب التعبان بتاعنا يصفق، الهندي الأحمر قال يلطشوا الطلقة ينزل من فوق الشجرة، والفلسطيني يصفق، ما أنت الهندي الأسمر.
1: نعم.
0: أنت بتصفق لمين؟ بتصفق لقاتل من أمثالك أنت.
1: نعم.
0: قلة الوعي وقلة النضج والفهم. لا إله إلا الله. ويقولون على الله الكذب
1: وهم
0: يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى يعني كأنه بدأ كلام جديد.
1: نعم.
0: بلى نوع من الفاصل. من أوفى بعهده واتقى، أيا كان عربي مش عربي يهودي أسلم، النص مفتوح.
1: نعم.
0: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
1: يا سلام.
0: وإذا أحبك الله، يا سلام يا سلام، فعلا يا سلام. يا الله، اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب،
1: واجعلنا من المتقين. اللهم آمين.
0: آمين.
1: الله يجزيك خير دكتورنا الفاضل. يعني نقف هنا ونأخذ فاصلا آخر ثم نعود.
0: مرحب.
1: إن شاء الله بإذن الله. مستمعينا ومشاهدينا كونوا معنا.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما،
0: أكرمك الله.
1: نواصل
0: دكتور بعض المشاركات دكتور.
1: ماشي.
0: من الإخوة.
1: ماشي.
0: الأخ خالد بركات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سؤالي، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ما معنى هذا الجزء من الآية الكريمة؟ ولكم جزيل الشكر وكل
1: ومن
0: الاحترام.
1: ورائهم برزخ، يعني هو وعد وعدا فالقرآن نقضه.
0: نعم.
1: وقال من ورائهم، ممكن نفسرها من أمامهم.
0: نعم.
1: لأنه اللي من وراءه لاحقه.
0: نعم.
1: يعني هو الموت لاحقنا.
0: نعم.
1: إما قدامنا جينا وإما ورانا.
0: نعم.
1: هي يعني من وراهم برزخ فاصل.
0: نعم.
1: بحيث أنه يمنع الرجوع لو أراد أن
0: نعم.
1: أن يعود، ما فيش رجعة.
0: نعم.
1: ومن وراهم برزخ إلى يوم يبعثون، خلاص يعني إذا موت رحت أو
0: أيوه.
1: رفضت الإيمان إلى آخره، اسرح أمامك خلفك ومن ورائهم برزخ.
0: إذن البرزخ هو الحد الفاصل،
1: فاصل
0: ما بين الدنيا والآخرة، هذه الفترة الزمنية الطويلة جدا الله أعلم
1: يحرم الرجوع.
0: نعم. الآن دكتور، الناس بطبيعة الحال حينما يموت لهم ميت دكتور أو قريب أو
1: بيخولوا في البرزخ،
0: أيوة، يبدأون يسألون عن هذه الحياة دكتور وتفاصيلها، وسبحان الله القرآن الكريم لم يتعرض إلى تفاصيل هذه الحياة، يعني هو ذكر أنه برزخ، فالناس دكتور بصير عندها فضول، وهذا الفضول يدفع الناس إلى أن يتبنوا أحيانا آراء ليس
1: مقولات،
0: أيوة مقولات ليس عليها أدلة، يعني
1: ليست من العلم.
0: نعم.
1: وليست من الدين وليست من العقل وليست إلى آخره، هذا غيب.
0: نعم.
1: نكله إلى مولانا سبحانه.
0: يا الله.
1: إحنا ودعنا هذا الميت إلى الله عز وجل، حطينا به التراب، ومصيره بيد الله عند الله، والله لا يظلم مثقال ذرة.
0: نعم، جميل، صحيح.
1: فنحن مطمئنين أنه أمام المحكمة اللي كلها عدل مطلق، ما قدم لن يزاد عليه ولن ينقص.
0: لكن أيضا دكتور البعض يتساءل، بقول لك طب الإنسان الميت في هذه المرحلة ماذا يشعر، ماذا يحس؟
1: ما في إحساس إلا إذا كان مذنب يعذب، وإذا كان مؤمن يطمئن.
0: والمدة الطويلة دكتور، يعني اللي ماتوا قبل 5,000 و6,000 سنة هذول ماذا يشعرون؟ لا مش بحسوش بالملل، ما بيشعروش بالملل.
1: نعم. وغدا ثم يبعث.
0: نعم.
1: تجمع تربته، الله تعالى يبعث فيها الحياة ويرجع كما كان
0: وما في شعور بالوقت،
1: بالتفاصيل
0: دكتور. ما في شعور بالزمن، يعني قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني
1: إذن ما في شعور.
0: نعم.
1: لأنه هذا الغلط الجواب. لبثنا يوما أو بعض يوم مش صحيح.
0: نعم.
1: يمكن 100,000 سنة.
0: صحيح.
1: يمكن مليون سنة.
0: وهذا دليل على أنه لا يشعر بالزمن مهما طال، يعني
1: صحيح.
0: سبحانك يا رب.
1: صحيح. وإذا كان معذبا بحس العذاب.
0: نعم طبعا طبعا.
1: وإذا كان منعما بحس
0: النعيم. الله العافية. نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم جميعا.
1: آمين.
0: الأخ ويس قلت قبل الله طاعتكم دكتور، وكل عام وأنتم بخير، وجميع الإخوة القائمين على هذا البرنامج وأنتم بخير إن شاء الله. الأخ محمد يوسف فيوتشر فيو بقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: كل عام وأنتم بخير يا محترمين. وبحب أتحركش فيكم. حياك الله، أهلا وسهلا. براء الدحلم بتقول أو بقول أعلم، بقول ما معنى إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، القول اللي قالته مريم عليه السلام حينما تجلى لها جبريل.
1: يعني هي لم تعرف أنه ملك.
0: نعم.
1: لأن تمثل لها بشرا سويا.
0: نعم.
1: فهي يعني رمت القنبلة في وجهه لأنه ظنته بشرا.
0: نعم.
1: ولو ظنته ملكا لاطمأنت إلى حد ما، لأنه
0: نعم.
1: الملك ما فيش منه أذى.
0: نعم.
1: البشر في منهم أذى.
0: نعم.
1: غالبا قليل من
0: أو متوقع يعني
1: من لا يؤذي.
0: نعم.
1: ولذلك استعاذت بالله، تحصنت بالله، التجأت إلى الله، أعوذ بالرحمن منك، أعوذ بالله منك. كيف تدخل على امرأة مستورة قاعدة في محلها؟ كيف؟
0: نعم.
1: شكلك أنت مبين عليك مسلم.
0: هنا الالتباس دكتور في عبارة إن كنت تقيا، يعني مدام تقي ليش أعوذ بالرحمن
1: إني أعوذ بالرحمن منك.
0: نعم
1: انتهى النص.
0: نعم
1: إن كنت تقيا فاذهب.
0: آه يعني في محذوف يعني.
1: هكذا نفهم.
0: نعم
1: إني أعوذ بالرحمن منك، الله يبعدك عنا. إن كنت تقيا فانصرف.
0: نعم هل أستطيع أن أفهمها دكتور بطريقة مختلفة؟ البعض بيقول لك يعني إذا بتخاف الله يبعد عني.
1: تمام.
0: بهذا المعنى.
1: تمام.
0: ممكن أن تفهم بهذه
1: تمام.
0: الطريقة.
1: يعني هي نعم. فهوم متعددة.
0: نعم. نعم جميل.
1: ما فيش مشكلة. جميل. كله جميل. متطابق وماشي.
0: جميل.
1: إن شاء الله.
0: الأخ صافي أبو الشيخة بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: وجزاكم الله الفردوس الأعلى من الجنة جميعا إن شاء الله.
1: وإياكم إن شاء الله.
0: بيقول أيوة. ما قصد ربنا جل وعلا في قوله تعالى وما يؤمن أحدهم بالله أكثرهم هي
1: أكثرهم أيوة بالله
0: أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
1: أي نعم. يعني إيمان زي العربي.
0: نعم.
1: آمنوا إنه في آخرة وفي وكانوا يعني
0: إنه في إله لكن
1: بالضبط
0: بعودوا الأصنام
1: بالضبط يعني طيب مدام أنت في إله طبعا طبعا
0: وكانوا يقسمون به أحيانا.
1: أي نعم. أي نعم والله تالله بالله.
0: نعم. نعم.
1: ثم يعظمون
0: هبل
1: سبحان الله هبل يعني شيء عجيب. طيب انت بتحلف بالله والله وبالله وتالله كويس ثم ترد تقول لي هبل يا هبل شيل الولد هبل شيء عجيب فعلا الانسان اخوانا لما يلغي العقل بتحول الى وعاء فارغ يعني.
0: نعم.
1: بعقلك بروحك بفهمك لدينك تتعملق بإذن الله تعالى. نعم. إن غاب عنك هذه المعاني اقرأ على نفسك الفاتحة. نعم. ينبغي أن نكون على درجة من الوعي على درجة من الإيمان على درجة من اليقين أعتز بديني وإسلامي من فضل الله أشمخ مش كبرياء لا وإنما اعتزازا بربي بديني بقرآني برسولي بتاريخي المشرف. هذا العالم كله الآن مقرف نحن صنعنا تاريخا مشرفا صنعت تاريخا قذرا يعني أمريكا الآن هي ماسكة العالم كله 110 مليون هندي أحمر قتلوهم.
0: نعم.
1: وعلى أنقاضهم بنوا إمبراطوريتهم.
0: نعم.
1: إذن هذه إمبراطورية قامت على الظلم والإجرام
0: وعلى الجثث
1: 110 مليون.
0: نعم.
1: وحولوا أفلام سينما والمهابين العرب بصفقوا الأمريكان اللي قتل أنت الهندي الأزمر يا فلسطيني.
0: نعم.
1: ولا يا عربي.
0: نعم.
1: أنت فرحان عليه لأنه الأمريكاني قتل هندي أحمر من فوق الشجرة قال وسقطوه إيه بصفقوا له نينة. يا إلهي ما أجمل الله. الوعي وما ما أشقى الغباء نسأل الله العافية.
0: اللهم آمين. طيب دكتور إحنا يعني ما توفر لدينا من الأسئلة انتهينا منه الآن كنت تريد أن تضيف إضافة.
1: لا بأس. نعم. لا بأس. بسم الله هل تذكرون أيام الكورونا يا فتاح يا عليم شو مالو وكيف تم تجنيد كل طاقاتنا لمواجهة الفيروس الوباء.
0: نعم.
1: وإسرائيل اليوم بكشفها نواياها سافرة بلا غطاء فهي الكورونا الحاضرة.
0: نعم.
1: لما لا يعني تستعدون للكورونا الموجودة الآن مثل ما استعدت الكورونا السابقة ما دولت كورونا وألعن.
0: نعم.
1: إيه والله كل يوم بغزة 20-25 بين شهيد وجريح.
0: نعم.
1: كل يوم
0: هذا بعد وقف إطلاق النار.
1: وترامب قال من نقض للسلام سافتح عليه أبواب الجحيم ولما كانوا أحبابه هم اللي نقضوا السلام بلع لسانه. مستر ترامبو وين كلامك يا أبو يفتح لي أبواب الجحيم. نعم. أبواب السعير.
0: جميل.
1: ولا لأنهم أحبابك سكت خالص ولا كلمة. جميل.
0: بدي أستاذنك دكتور عندي اتصالين الآن نأخذ مرحب. الاتصالات مرحب. حتى ما نتأخر عليهم. معي الدكتور قيس تفضل دكتور.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحياتنا لك دكتور والدكتور أحمد الفاضل.
0: حياكم الله يا مرحبا. الله يكرمك.
1: الله يحييك.
2: ومتابعينه إحنا وهو أفضل من يتكلم في دين ودنيا وأنا حاب ما بعرف إذا اتطرق للموضوع من قبل لكن ما سمعت تحليله عن حرب عن هذه الحرب الدائرة الآن على إيران حاب.
0: نعم.
2: أسمع ولو بإيجاز تحليله لأنه سيد من تكلم في دين ودنيا.
0: نعم تسمع.
2: وجزاكم الله خير.
0: تسمع الله إن شاء الله بإذن الله. الله يكرمك. معي الأخ عمر تفضل. أخي عمر
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالشيخ عمر.
3: رب الطاعات وكل عام
0: وأنتم وأنتم بخير إن شاء الله. الله يحفظك.
3: سيدة دكتورنا الفاضل دكتور أحمد هل الحج هو يعني كتب للمسلمين فقط ولا للبشرية أجمع لأنه الله عز وجل يقول
0: ولله على الناس
3: ولله على الناس، ما قال على المسلمين أو على المؤمنين. وأذن، قال وأذن في الناس بالحج، ما قال وأذن في المسلمين مثلا أو في المؤمنين أو كذا. فهل يعني الحج عن مطلوب من غير مسلمين يعني؟
0: ماشي،
1: سؤال جيد،
0: تسمع الجواب إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: الله يجزاك الخير. الله يجزاك الخير.
0: أهلا وسهلا، معي الأخ أبو طارق، تفضل يا أبا طارق.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأنتم بخير، لو توضح الصوت أكثر بس حتى نسمع بوضوح. أكرمك الله.
4: الله يبارك. هم ثلاث أسئلة بس إن شاء الله سريع.
0: طيب.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. نسأل عن قول تعالى ألقيه في اليم، وفي سورة يوسف ألقوه في الجو.
0: في غيابة الجو.
4: مظبوط. هل كلمة ألقوه هي من اللقاء؟ يعني سوف نلتقي به؟
0: أي شغلة. دقيقة بس، أول سؤال عشان أفهمه كويس، يعني أنت سؤالك عن الإلقاء مظبوط؟
4: إلقاء في اليم وإلقاء في الجب، اثنين إلقاء وفي الاثنين في الماء.
0: الاثنين إلقاءهم وين؟
4: في الماء مش بالجب وفي اليم.
0: ماشي، في الماء، نعم اللي هو البئر، تمام. إذا إلقاء ماشي، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
4: السؤال الثاني قول الله تعالى يا عيسى من مريم أنت قلت قال سبحانك ما ينبغي، هنا نفى. في كمان سورة أول البقرة الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا. سيدنا يونس قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني، اعترف إني كنت من الظالمين.
0: النفي كان قبل سبحانك مش بعديها.
4: الملائكة كان نفي نفى، بس سيدنا يونس اعترف، ليش هنا يجي اعتراف بالذنب يعني إني كنت من الظالمين.
0: نعم.
4: السؤال الثالث
0: ده غلبك في الكهف. هلا بس بالنسبة للسؤال الثاني بس عشان أخذ الخلاصة، إنه أنت ترى إنه سبحانك مقترنة بالنفي إلا في قول يونس، مظبوط؟
4: ليش هنا إذا نفي؟
0: لماذا؟ تمام تمام تمام تمام تمام. السؤال الثالث،
4: السؤال الثالث الكهف، ربنا قال اصرؤوا إلى الكهف، وسيدنا محمد وسيدنا أبو بكر ما لك في الغار، اثنين في الغار الله ثالثهما، حتى الوحي كان ينزل على سيدنا محمد كمان بالكهف، والعزير كمان ربنا موته
0: في الغار.
4: فش معنى هنا الكهف أو الغار
0: يعني؟ يعني ليش تمام موضوع الهداية والإيمان والتأمل ليش كان في كهوف أو في الغار، هيك السؤال؟
4: بالضبط.
0: تمام تمام، ولا يهمك ولا يهمك يا أبا طارق، تكرم تكرم. طيب دكتور، عشان احنا ضايلنا دقائق فبدنا نحاول الثلاث اخوة نجاوبهم بسرعة. ابدأ بالدكتور قيس، وبتحليل سريع بيقول لم يسمع منك يعني رؤيتك او تحليلك لما يجري الان من حرب بين الصهاينة وايران او بين امريكا وايران، يعني رؤيتك للموضوع يعني بسطر دكتور حتى يعني نجيب عن البقية.
1: رؤيتي من يرمي حجر على اسرائيل وامريكا نقول له شكرا.
0: نعم.
1: أما كونهم سنة مش سنة شيعة هذا الكلام غلط. نحن مهم من يرمي حجر على إسرائيل نقول شكرا.
0: وإذا الإيرانيون آذوا الدول العربية هل نقف معهم دكتور في هذا الجانب؟
1: يا سيدي،
0: ولأنه هذا برضو مسألة جدلية دكتور، الناس يعني تطرح هذه المسألة،
1: يعني دخلنا في متاهات. أقول لك هذا يحلل أن تضرب إذا ضربوا قواعد أمريكية أو إسرائيلية في داخل هذه البلاد، ما حكمه؟
0: لذلك إحنا هم بالنهاية يعتدون على هذه البلاد بغض النظر يعني استهدفوا القواعد أو غيرهم، يعتدون على هذه البلاد.
1: دخلنا في متاهة إذا.
0: لذلك إحنا يعني
1: لكن لا مع هذا ولا مع هذا، لأنه هي أي الوجهين مش مريح الجواب.
0: نعم.
1: لو قلنا لهم نعم يقصفوا أمريكا تفضل لحق.
0: نعم.
1: وإذا قلنا لهم لا أو نعم أنت باكلها على الوجهين.
0: نعم.
1: نعم حيقول لك لا بلد عربي عم يتأذى.
0: والناس يتأذون يعني.
1: طب ليه يا بلد عربي أنت عامل قواعد لأمريكا ليه؟ ما هو برضو السؤال، ليه ما تحمي نفسك أنت وتكون أنت مع إيران في مسالمة؟
0: يعني إحنا خلينا
1: ما هو يعني بعيدا عن هذا الموضوع. نعم. لأنه ماشي. حساس الموقف ملاحق.
0: جميل جميل.
1: وإحنا مش عاوزين مشاكل.
0: طيب
1: سؤال للقناة ولا لغير القناة، المهم
0: سؤال الأخ عمر، هل الحج مفروض على الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين؟
1: لا طبعا.
0: طيب الخطاب القرآني ولله على الناس حج البيت،
1: تمام،
0: وأذن في الناس بالحج،
1: تمام،
0: ماذا كيف
1: تناقض؟ إذا آمن الناس فيحجوا، لكن أنا مش مؤمن بالله ولا بالرسول ولا بالدين الإسلامي كله أروح حج له إيش؟
0: ما هو من الناس.
1: لا مش هيك المعنى.
0: أها ولا
1: أذن في الناس عندما يؤمنون بالله ويوحدونه ثم يذهبون إلى الحج. أما واحد ملحد وروح حج لا. مثلا يعني أو أنا شيوعي أو أنا اشتراكي،
0: يعني هو وأذن في الناس بالحج، يعني كأنه نداء لسيدنا إبراهيم دعوة إلى الإسلام ليحجه.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: لأنه لن يقبل واحد يا هبل هبل يهب لك البعيد. يعني كيف الله تعالى يسمع منهم يقول يا هبل كيف؟ نعم. إذن وأذن في الناس إخواني منتهى البساطة مشرك أصنام لن يقبل. إذن نعم. ما معنى الناس؟ الناس الذين أسلموا.
0: نعم.
1: والذين آمنوا.
0: جميل. جميل.
1: قولا واحدا.
0: جميل.
1: لا تحتمل إلا هذا.
0: جميل. الأخ أبو طارق عنده ثلاث أسئلة يعني أخذها بشكل سريع. بتكلم عن سيدنا يوسف ألقوه عن إخوة يوسف
1: الجب.
0: في الجب. ألقيه في اليم، الجب بئر فيه ماء أو فيها ماء واليم ماء، هل الإلقاء مختص بالماء؟
1: لا.
0: أها جميل. هذا سؤاله الأول. سؤاله الثاني، لاحظ أنه كلمة سبحانك على لسان سيدنا عيسى سبحانك ما ينبغي في نفي بعدها، الملائكة سبحانك لا علم لنا، لكن سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، النفي كان قبل سبحانك ليس بعدها، هل هنالك سياق لغوي معين يلزم بالنفي بعد أو قبل سبحانك؟
1: لا. لا.
0: ولا هو كلام طبيعي؟
1: ترتيب الكلام.
0: نعم.
1: قد ترتب كلامك تقدم وتؤخر.
0: نعم. ما في
1: القرآن
0: مشكلة.
1: سجله مثل ما هو.
0: سبحانك يعني اقترانها بالنفي يعني اقتران طبيعي وليس تمام. اقتران يعني إلزامي.
1: وإما بعد كله ماشي. نعم. بفضل الله.
0: جميل.
1: يعني كله بيأدي المعنى.
0: نعم جميل.
1: بس
0: سؤال الأخير، فأووا إلى الكهف.
1: نعم.
0: يعني الفتية فروا بإيمانهم نحو الكهف. النبي عليه الصلاة والسلام آخر دقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في الغار، سيدنا أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الغار، ما علاقة الإيمان بالغار والكهف؟
1: هو إيواء بس.
0: إيواء. نعم.
1: فقط يعني.
0: نعم.
1: وإحنا سكننا في المغاير أيضا.
0: نعم.
1: والحمد لله رب العالمين.
0: أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله يجزيكم خير. دكتورنا الفاضل وصلنا إلى نهاية الحلقة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم، حياكم وبياكم وزاد بهاكم في حضرة الكلمة في فسيفساء اللغة والأدب والشعر والقصة والمسرح والخاطرة والنثر وفي رياض البيان والجنان. أهلا ومرحبا بكم وتقبل الله طاعاتكم.

وببركة نبينا نبدأ. إني وأحمد شوقيان قد وقفا بباب فضل عظيم القدر والمنن، فهو الذي سجعت بيض الحمام له شوقا، وغنت طيور الوجد في الفنن الدر، واللؤلؤ المنثور زينته. يا حسن مودعة في حسن مؤتمن، والحب ذو العصف والريحان آيته. الله أكبر، كم للحسن من سنن. يا رب صل وسلم، يا رب صل على المختار، ما عبرت سحائب الشوق في فيض من الزمن. يا رب أذكيت روح الواجدين به، أنعم بوصلك وجد العاشق الفطني.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأروع وأبدع. أيها المبدع الجميل، شاركنا نصك في أي صنف، في أي صنف من صنوف الأدب واللغة، قصة، خاطرة، قصيدة، رواية. اتصل بنا على أرقام البرنامج 06516 4020، 06516 2020، ويا مرحبا بكم.

قالوا في العيد. أحمد شوقي: العيد أقبل مزهوا بطلعته كأنه ضاحك في ثوبه القشب. وقال أبو الطيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونهم بيد. وأبو فراس الحمداني قال: هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، عيد وعيد لمن أضحى وعيد لمن جاد. ومن أجول من أجمل ما قيل في العيد: ما العيد إلا ربيع أنت زهرته، وأنت فيه النسيم النهر والشجر. أحب عيدي لأني فيك أبصره، وأنت أجمل ما يرنو له البصر. وقلت مرة في العيد حين تكاثف القصف على أهلنا في الضفة وفي فلسطين: أقبل العيد مسرع الخفقان، صهلت خيله بلا فرسان. كيف يا عيد جئت من دون إذن وتسللت داخل الجدران؟ وفلسطين قصفها يتوالى وتمور البحار كل مكان. إن شددنا على فلسطين جرحا ينزف الجرح من مكان ثاني. كلما دارت الرحى بالرزايا ينبت القمح من رحى الأحزان. كبر الله على تكبيرة العيد تضخ الضمير في الشريان.

0: يا ابن الذبيحين أحييت الذين مضوا على هداك وآويت الذي يأس ولنت للغصن حتى مال متكئا على يديك فألقى حزنه سلسا. مع هذه الاستراحة الشعرية التي اخترناها لكم للشاعر عبد الله بن علي العنزي.
1: استراحة شعرية.
2: طوى من الحزن ما يكفي أسى فأسى، طوى من الحزن ما يكفي أسى فأسى، وكان في عتمة المعنى يرى قبسا. مشى وديعا يصب النهر في لغة الصحراء حتى يؤاخي الماء واليبسا. وكان في الغار ترسو في يديه رؤى خضراء ينسخ منها الحب مقتبسا. أحس ربا بأقصى الروح يخبره أن الملائكة كانوا حوله جلسا. أحس ربا بأقصى الروح يخبره أن الملائكة كانوا حوله جلسا، فقال يا صاح لا تحزن، ولفهما نسج يطمئن في الصديق ما هجسا. يا ابن الذبيحين يا ابن الذبيحين أحييت الذين مضوا على هداك وآويت الذي يئسا، ولنت للغصن حتى مال متكئا على يديك فألقى حزنه سلسا. بعثت بالحق مشهودا على ملأ نفوا إلى الشك لكن اليقين رسى، وما وقفت بباب الموت في أحد إلا لتكشف في الإنسان ما التبسا. كأن صوتك ملء الكون حين جرى على البسيطة كالزلزال وانغرسا. أنا النبي ويكفي أن تقول أنا حتى ترى خلف أسوار السماء حرسا.
1: استراحة شعرية.

في الخط العربي حين يكون شكلا من أشكال المقاومة والتثبيت، فكما تقاتل البندقية تقاتل الريشة ويقاتل الحرف وتقاتل القصيدة وتقاتل الرواية والمسرحية والأغنية، الخطاطة الغزاوية شيماء الهندي، شيماء محمد الهندي المعروفة بشامة الخط، كتب عنها الباحث المصري الدكتور عبد السلام البسيوني تحت عنوان الخط العربي الغزاوي تحت القصف. شيماء هي الفتاة القوية الثابتة على خط المواجهة، المقاتلة بخطها الرقعي المميز رغم حداثة عهدها وغياب أساتذتها المباشرين. يقول الدكتور البسيوني عن شامة الخط: عاهدتها بعد وقت قصير من الحرب أن تكتب كل يوم لوحة تترجم بها للواقع المر وتثبت بها قلوب من حولها وتشد عزيمة نفسها، فوفت بوعدها ولم تتخلف تقريبا إلا عند اشتداد القصف وسيطرة الرعب وانطفاء النور وفقد الأدوات. شاركت شامة الخط من تحت القصف في معارض دولية للخط العربي، أهمها معرض أمواج للخط العربي والزخرفة الذي أقيم بتاريخ 9/1/2025 في المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمان. شاركت غيابيا طبعا. تحية خالصة من حضرة الكلمة إلى شامة الخط وإلى كل يد لم تبخل بمدادها الوضاء لتشارك أهلها ووطنها الثبات والصمود.

0: حياة FM للوطن حياة.
1: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
0: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: مرحبا بكم من جديد أيها الأعزاء، واليوم إحنا في معية ضيف عزيز وصديق جميل.
1: شكرا.
0: أكاديمي وأستاذ جامعي، باحث في التاريخ، دكتور رياض ياسين. أولا أهلا وسهلا بك.
1: أهلا دكتور.
0: ومبارك فوزك برئاسة رابطة الكتاب الأردنيين. وفي هذه المرحلة الجديدة يعني أحببنا أن نستضيفك أولا توجه لنا رسالة، يعني رسالة توجهها للمثقفين والكتاب الأردنيين في بداية هذه المرحلة الجديدة دكتور.
1: شكرا دكتور فريد، وشكرا لإذاعتكم الطيبة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعلى أمتنا بالخير والسدود إن شاء الله.
0: آمين.
1: الحقيقة الرسائل كثيرة. أولا لزملائنا المثقفين والمبدعين، أن القادم أجمل إن شاء الله، وهناك فرص كثيرة لمن أراد أن يعني يخطو إلى الأمام. إن شاء الله سيكون هناك يعني أمل كبير في الدعم في المستقبل القريب بالنسبة للمبدعين. بالنسبة لشعوبنا العربية، يعني أسأل الله يعني سبحانه وتعالى أن تكون يعني المرحلة القادمة فيها من السلام، فيها من المحبة، فيها من تحرير أرضنا ومقدساتنا.
0: أمين.
1: لأنه هاي من الأشياء اللي إحنا صراحة يعني في داخلنا في كل مناسبة، وأعتقد أنه هم دائم وهاجس دائم في داخلنا أنه نطلع على الهم العام دائما، لأنه إحنا مسكونين بهذا الهم العام حقيقة. وأعتقد أنه منعكس على كل مناشط حياتنا وتفكيرنا وتوجهاتنا وشخصياتنا وثقافتنا وبنيتنا العامة.
0: لا شك دكتور رياض، يعني استوقفني تخصصك في التاريخ.
1: نعم صحيح.
0: أنا أؤمن طبعا أنه العلوم هي عبارة عن
1: تداخل
0: متداخلات.
1: صحيح.
0: وحالة تكاملية الحقيقة يعني. لكن ما الذي وجدته، ما الرابط الذي وجدته قويا بين دراسة التاريخ وأنثروبولوجيا التاريخ وبين الكلمة والإبداع، النص الإبداعي سواء في الشعر أو في الكتابة أو في النثر أو في القصة أو في الرواية أو ما شابه؟ ما الذي جعلك تقتحم هذا العالم بهذه القوة كباحث أقصد؟
1: يعني هذا من الأسئلة اللي بتداخل فيها الوجداني مع يعني الثقافي مع يعني النفسي، يعني إذا جاز التعبير حقيقة. هلا هو اختيار التخصص بالبداية هو لازم يكون عن شغف وعن حب في البداية، وهيك كان.
0: والشغف يعني هو حالة إبداع.
1: حالة إبداع بحد ذاته. هلا إحنا علموا أولادكم غير ما علمتم، يعني أنا مش شرط أطلع زي أخوي أو زي أبوي، يعني بالنهاية بدي أختار أنا شغفي، بدي أختار توجهاتي. أظن أنه التاريخ إذا ما تم تعريفه بشكل يعني علمي، أعتقد بأنه من العلوم المهمة، وأنا أصر على أنه علم وليس فنا. بمعنى هناك أدوات وهناك منهجية وهناك فلسفة للتاريخ، وبالمناسبة أنا متخصص في فلسفة التاريخ.
0: جميل.
1: هناك يعني طبعا لما نتحدث عن فلسفة التاريخ نحن نحكي على كيف كتب هذا التاريخ، ما الأدوات التي استخدمت في كتابة هذا التاريخ، ومن يكتب التاريخ، ولماذا يكتب التاريخ،
0: في حالة توثيقية منهجية وحالة إبداعية في الوقت.
1: نعم. وبنفس الوقت والأخطر من ذلك أن التاريخ مباشرة يرتبط بهوية الأمة. عندما تتحدث عن التاريخ تتحدث مباشرة عن هوية الأمة، تتحدث عن القومية، تتحدث عن ثقافة لأمة ربما تكون هذه الأمة متجذرة. والآن إذا بتلاحظ حتى في كثير من الصراعات الدولية سواء كانت في الماضي أو في الحاضر، أنها تتكئ كثيرا على السرديات التاريخية، وتحاول قدر الإمكان أن تنتصر لنفسها باستحضار هذا الموروث التاريخي. وأعتقد أن حتى المشروع الصهيوني في كثير من المراحل دائما يسوق فكرة السرديات التاريخية التوراتية، وهذه مسألة في غاية الخطورة. ولذلك أنا يعني أنطلق من منطلق أن التاريخ ليس للتسلية وليس للقصة وليس للحكاية، هو علم قائم.
0: كما أن الأديب أيضا الأديب والشاعر صاحب رؤية أيضا يعني حياتية وفلسفية. دكتور دعنا نعود إلى الرابطة الآن.
1: نعم.
0: كيف نستطيع أن نقنع

0: يعني هذا الصدر الحاني سيتسع للجميع، وأن هذه الرابطة هي برنامجها يعني شامل لجميع المبدعين، اختلفنا معهم أو لم نختلف.
1: يا دكتور فريد، أنت تعلم الديمقراطية هي تداول للسلطة،
0: أكيد
1: هكذا تعرف، وديمقراطية هي بالنهاية فكرة الأغلبية. الأغلبية عندما تقول كلمتها إحنا بنمشي، هذا بيكون قرار وهيك بيكون شكل حالة. هل هذه المؤسسات مثل رابطة الكتاب ومثل الجمعيات المشابهة ومثل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات، والرابطة هي عبارة عن نقابة باعتبارها عضو في مجلس النقباء، هي لديها نظام في هذا الإطار؟ الآن المهم أن الرابطة تنتصر بالنهاية بصرف النظر عمن يديرها،
0: لكن هي ستمد يدها إلى الجميع.
1: أكيد هذا
0: برامجها ستكون يعني
1: طبعا هذا معلن، هذا معلن حتى من قبل الفوز بالانتخابات، أنه البرامج كلها كانت تتجه باتجاه الرابطة حاضنة للجميع ليس لأحد، ونحن عابرون بهذا المعنى.
0: دكتور في التخصص
1: يعني سنتين وطالعين، إحنا رح يجي غيرنا، فإحنا جايين فترة مؤقتة ورايحين.
0: في التخصص دكتور أنت يعني تحدثنا إحنا في يعني صنوف اللغة والعلوم، وتتحدث عن تاريخ وأنت مؤرخ، يعني الآن إحنا الأدباء يعني شعراء وقاصون وروائيون
1: صحيح
0: ومسرحيون ودراميون وأصحاب مناهج بحث
1: صحيح.
0: ألا يعني يلفتك أنه لربما الغالبية من أعضاء الرابطة مثلا أو المشتغلون بالرابطة أو المهتمون ببرامجها وبأنشطتها معظمهم من الشعراء؟ هل هذا حقيقي ولا مش حقيقي؟
1: أحكي هلأ لغة أرقام يعني إذا بسمح
0: بالضبط
1: لي. إحنا بنحكي الآن الرابطة تأسست من 1974، نحكي على 52 سنة تقريبا من عمر هاي المؤسسة، وهي أقدم من كل المؤسسات الثقافية بهذا المعنى، حتى أقدم من وزارة الثقافة بالنسبة لتشكيلها كجمعية رسمية. الرابطة فيها صنوف مختلفة دكتور فريد من الإبداعات، يعني الشعر طبعا هو ديوان العرب، والشعر يحتل المرتبة الأولى بعتقد بين أعضاء الرابطة. احنا بنحكي على تقريبا 280 زميل من أصل 1100 تقريبا، يعني بنحكي على ربع تقريبا الزملاء المنتسبين هم من الشعراء الأردنيين. هناك طبعا بعض الشعراء العرب بحكم طبعا أن النظام يسمح بانتسابهم للرابطة، لكن احنا بنحكي على رقم تقريبا هو 25% من أعضاء الهيئة العامة هم من الشعراء. الآن
0: يعني أنا هذه الحصة أنا أدعي الشعر، أنا أدعي الشعر،
1: لكن لا أنت شاعر هل متميز.
0: هل ترى فعلا أنه الشاعر قادر على أن يدير دفة الصنوف الأخرى من الأدب، أنا أو هو يعني الأكثر مهارة إنجاز التعبير؟
1: أنا أعتقد يعني هو الشعر مثل ما حكينا هو ديوان العرب، وأعتقد من يمتلك ناصية اللغة ومن يمتلك الحس الجمالي ومن يمتلك يعني موهبة الشعر، أعتقد أنه يمكن بشكل سهل أن يقدم على صنوف أخرى. يعني أنا أرى أن الشعر هو الأصعب في الفنون يعني الكتابية في الحقيقة، لكن بدي أحكي على ازدواجية بين يعني لدينا زملاء هو شاعر وروائي بنفس الوقت.
0: أنا بتحدث معك الآن يعني بشكل عفوي
1: طبعاً إحنا
0: كصديق يعني
1: إحنا مفتوحين يعني على لأن عندنا زملاء بيكتبوا شعر وروائي مثلاً، وهذا شيء يعني لافت للنظر، وقد يبدع في الحقلين بالمناسبة.
0: نعم صح،
1: وقد يبدع في الحقلين، لكن إحنا في الرابطة كنظام إحنا بنسجله حسب تخصصه الأساسي، بمعنى آخر أنه هو تقدم للعضوية على أساس أنه لديه دواوين شعر، بعد فترة جاء باله يكتب رواية هو يبقى شاعرا في تصنيف الرابطة. يعني بهذا المعنى، وأعتقد أن يعني حرفة الشعر أو الإبداع الشعري لا يفوقه أي إبداع بنظري.
0: دكتور، علاقة الرابطة الآن كحاضنة رئيسة يعني بالمنتديات وبالبيوت الشعر وبالدارات الشعرية التي تنشأ بين الحين والآخر ويكون لها حضور قوي
1: صحيح،
0: وتستحوذ على يعني الحقيقة يعني جزء واسع من المبدعين في العضوية وما شابه، هل علاقة تكاملية أو كيف يمكن أن تكون العلاقة تكاملية مع هذه المؤسسات؟
1: يعني والله هذا من الأسئلة اللي احنا بنفكر انه نعالجها بالمرحلة القادمة، لانه صار في ما بخبي عليك احنا بنحكي بصراحة، صار في انكفاء داخل الرابطة لاعتبارات مختلفة، انه

0: الجسور ما بدي أحكي إنها انقطعت، لكن على الأقل صار في نوع من الحذر في التعاون في التشارك مع المنتديات. الآن إحنا بنحكي في الأردن أكثر من 700 جمعية ثقافية مرخصة في وزارة الثقافة، يعني هذا كم هائل. أنا بعتقد أنه كم هائل جدا. وأظن
1: يعني نفس امتيازات الرابط،
0: لا مستحيل. لكن إذا بتسمح لي بس ملاحظة صغيرة، إحنا في مهرجان جرش مثلا الرابطة لها الحصة الأسد أو الحصة الأكبر في المشاركة بفعاليات المهرجان الثقافية، لكن لما تكون المنتديات بتزاحم الرابطة في توقيتات الفعاليات خلال جرش، يعني أنت بتحكي في فعالية في مكان ما أمسية شعر على هامش جرش للرابطة، وبتكتشف أنه في 5-6-7 منتديات في عمان عاملة فعالية بنفس التوقيت. طلع كيف هل هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار على الأقل عندي؟
1: هاي مهمة من؟
0: يعني بعتقد أنه كل الهيئات مطالبة أنها تراعي مثل هذا الأمر، وتتواصل حتى مع الجهات اللي مثل الرابطة أنه أنتوا يعني البرنامج اللي عندكم يعني يفترض أنه يتم احترامه، يعني بما أنه في مساحة زمنية مخصصة لأنشطة كبيرة والأنشطة عربية، حتى أن شعراء عربي بيجوا نتركهم بلا حضور بلا جمهور. وأنت بتعرف دكتور فريد أنه يعني أعتقد من 5 أو 6 سنوات مضت لغاية الآن الإقبال على الفعالية الثقافية مشقل، يعني يكاد يكون يعني غير مشجع، ولذلك إحنا بنعاني من مسألة أنه حضور الناس للفعالية الثقافية صار من التحديات اللي إحنا مفروض الآن نشتغل عليها.
1: هذا خليه يقودنا، آسف إذا قطعتك، لكن يقودنا هذا إلى مسألة قبل أن نأخذ فاصلا. إحنا كنا في الجامعة مثلا دكتور رياض فترة الجامعة، يعني أثرنا حراكا أدبيا بأنفسنا بتشجيع أساتذتنا الحقيقة، يعني وصنعنا من الأندية الأدبية والجمعيات الطلابية حالة حراك ثقافي أدبي وأمسيات شعرية وكذا.
0: صحيح صحيح.
1: الآن أنا كطالب على سبيل المثال، طلابنا
0: الجامعيين
1: اللي الآن هم على مقاعد الدراسة، كيف ممكن الرابطة تكون حافز حقيقي لهم، يعني تتبنى مواهبهم وتحفزهم؟
0: يعني أنا بشكرك على هذا السؤال، يمكن هو كمان مرتبط بالرؤية المستقبلية، أنه إحنا يفترض أنه نغير من أدواتنا، نغير من خطابنا، نحاول أنه نخلق يعني جسر جديد بين الرابطة وبين الإبداعات الشبابية. هاي من الأشياء اللي فعلا بحاجة إلى خطة عمل سريعة، ولدينا تصور سريع. يعني الآن إحنا مثلا بنفكر بمسألة ورش الإبداع، ورش الإبداع اللي ممكن يعني تكون بالرابطة
1: فيها.
0: هلأ ممكن من زملائنا، إحنا بيت خبرة كما تعلم، الرابطة بيت خبرة عتيق ومتنوع، وزملاء عندهم ما عندهم مشكلة في التطوع في أنهم يقدموا خبراتهم الكتابية والإبداعية للنشأ الجديد بدون طبعا مقابل. وجربنا مرة وكانت التجربة ناجحة، لكن هاي المرة بعتقد أنه إحنا مقبلين إن شاء الله على شراكات مع الجامعات بالدرجة الأولى، لأنه أنت بتعرف في الجامعات والمدارس في يعني في عنا ممكن تلاقي، وأنا طبعا بشوفها بحكم عملي بالجامعة، أنه طلاب بيجوا بيسألوا عني، بيعرفوا أنه أنا ناشط في مجال الكتاب الإبداعي وإلى آخره، فبيجوا بيسألوا عني كحالات فردية أنه بدنا تساعدنا كيف نبلش. يعني أوريدي أنا بلشت عمل ورش بالجامعة، التعريف بالكتابة والموهبة الكتابية هذا مهم جدا. أنا بعتقد أنه هذه الخطوة الأولى، أولا أنك تعرف الشباب بالرابطة، لأنه هذا مستقبلا راح يصير عضو رابطة.
1: إذن هذا ممكن يكون من يعني أبرز القضايا التي تستدعي اهتماما عاجلا.
0: طبعا.
1: إيش من أبرز القضايا أيضا دكتور الآن حاطين في يعني برنامجكم في يعني إدارة
0: إحنا
1: جديدة؟
0: إحنا هو الإشكالية دكتور فريد، في عندنا مشكلة مركبة، في أنظمة تحكم عمل الرابطة، وهاي الأنظمة بحاجة لتعديلات وتغييرات صراحة. يعني لما بتحكي أنت نظام موجود آخر تعديل صار عليه بال2013، هلا هذا بيستدعي مباشرة أنك تفكر كيف بدك تعمله أبديت. هذه فكرة الأبديت، بدك تدخل في يعني نحكي كثير من النقاشات والجدالات مع الزملاء المختلفين، مع الزملاء اللي عندهم رؤية مختلفة. التحديث دائما ليس سهلا كما تعلم، والتجديد ليس سهلا، والتغيير أيضا ليس سهلا، دائما يجابه بمعارضة، يعني حتى لو لم يكن يعني جديا للطرف الآخر، لكن المعارضة من أجل المعارضة موجودة لأنه هذا إشي جديد بهذا المعنى، فاهم؟ يعني. فإحنا أولا تحدي النظام الداخلي أنه يجب أن يتم تغييره ليعاد مرة أخرى النظر في كثير من الأمور التي لها علاقة بتوجهات الرابطة بأهدافها، طبعا نحو التطوير وليس يعني نحو تغيير الثوابت. الثوابت كما هي، احترام ما قدمه الرواد الأوائل، الإنجازات كلها، هوية الرابطة الأساسية، مبادئها، ثوابت لا يجوز المس فيها ولا العبث فيها. لكن احنا نحكي على تطوير برامج، نحكي على تطوير مشاريع، نحكي على تطوير شراكات محلية وعربية، لأنه كمان لأنه نعم. الجزء العربي دكتور فريد، احنا عضو اتحاد الكتاب العرب، وعضو اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا، وعضو الاتحاد الكتاب الدوليين. فإحنا مطلوب منا كمان أنه ننتبه أنه نحن لسنا بمفردنا أكيد. يعني نعمل، ونحن نعمل ضمن فضاء الثقافة طيب العربية.
1: يعني سندخل في هذا هذه القضية بعد الفاصل دكتور رياض، وأعزائي المستمعين والمشاهدين يعني سنعود إليكم مع هذا الحديث الماتع المفيد مع دكتور رياض ياسين رئيس رابطة الكتاب الأردنيين بعد هذا الفاصل.

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء مع رئيس رابطة الكتاب الأردنيين دكتور رياض ياسين. مرحبا بك من جديد يا سيدي. كنا نتحدث دكتور عن الفضاء الأردني خارج الوطن. يعني أنا يعني خليني أحكي في الموضوع هذا دكتور. إحنا كان زمان مشاركات أردنية كثيرة في أسواق خارجية، أسواق ثقافية وأدبية والمربد، وكان كثير من زملائنا يعني يشاركون ويعتلون هذه المنابر. هل ما زالت موجودة؟
1: موجودة لكن بشكل فردي.
0: كيف؟
1: وهذا إشي مؤسف، يعني بمعنى آخر أنه في كتاب أردنيين هم نشيطين جدا ولهم اتصالات وعلاقات وبتابعوا هاي الفعاليات وربما بتقدموا.
0: ما نتحدث عن الجوائز والفوز
1: لا
0: في هذه الجوائز،
1: مشاركات.
0: نتحدث عن مشاركات.
1: المشاركات الخارجية، وأنا ما أعني المشاركات الخارجية. وهذا طبعا يعني المعارض الدولية اللي عم بتصير عم بيروحوا أردنيين بس بشكل فردي مش بشكل جماعي. هلا يجب يعني المؤسسة العربية أو المؤسسة الثقافية الأردنية التي لديها اتصالات عربية وشراكات عربية حقيقية هي رابطة الكتاب الأردنيين. وأعتقد بأن الآن الرابطة مقبلة على مرحلة التشاركية التامة مع اتحاد الكتاب العرب. هذه من أوائل الخطوات اللي إحنا بدأنا فيها العمل من قبل أيام، إنه فتحنا الخط مرة تانية مع الاتحاد الكتاب العرب، طبعا حرصا على مشاركاتنا العربية. لأنه أنت لما بتحكي على اتحاد الكتاب العرب أنت بتحكي على 15 أو 16 اتحاد عربي فاعل، وكل دولة عربية فيها كل سنة معرض أو معرضين، وعلى هامش المعارض كما تعلم يقام حفلات توقيع كتب، يقام ندوات حول كتب، حول روايات، حول
0: قصص. احنا واقع الحركة الثقافية في الأردن دكتور ترى يعني جيدا ومنافسا؟
1: نعم
0: في الأردن.
1: نعم انا بعتقد انه احنا من اكثر الدول العربية نشاطا في المجال الثقافي، رغم طبعا يعني انه احيانا في كثرة بتصير على حساب النوعية، يعني هذا نعترف فيه. لكن بعتقد أنه عندنا حراك ثقافي متميز على المستوى العربي
0: في المجالات.
1: هلأ في مؤسسات ثقافية راسخة إحنا ما بنقدر يعني إلا أنه نذكرها، مؤسسات ثقافية مثل مؤسسة شومان مثلا حاضرة على المستوى المحلي والعربي والدولي بشكل مكثف، لديها برامج ثابتة لم تمس. يعني رابط الكتاب أيضا يعني برامجها على المستوى العربي، يعني إحنا في كل سنة في عندنا ملتقى السرد العربي مثلا، هذا اللي مسكن داخل جرش. الآن إحنا بنحكي على المعرض اللي بيصير في الأردن، المعرض الدولي، معرض الكتاب الدولي، أيضا هاي مناسبة بعتقد أنها من الأهمية بمكان.
0: ما علاقة الرابطة بمهرجان جرش دكتور؟
1: إحنا علاقة تكاد تكون علاقة تشاركية متميزة، بمعنى أنه البرنامج الثقافي اللي في جرش إحنا بنشارك فيه بخمس مشاريع ثقافية كرابطة كتاب، ويبدو أنه إحنا العمود الفقري للبرنامج الثقافي. جرش مقسوم إلى قسمين، البرنامج الفني، الحفلات الغنائية،
0: ومعيار المشاركات دكتور معيار فني إبداعي ولا
1: طبعا
0: كما كان
1: الآن هلا يعني. إحنا الآن يجب أن يكون هناك معايير للاختيار، يعني عندما نرشح شعراء للمشاركة في جرش يجب أن يكون هناك معايير. وهذه السنة أنا لا أخفيك يعني خليها تكون سابقة نحكي أو سبق، أنه سننشر مع الأسماء المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الشعراء،
0: أحكي لك
1: في اختيار الساردين لأنه هذا كثير
0: روعة. هذا شيء جميل جدا
1: طبعا،
0: وهذا يعني التصريح يعني جميل وقوي،
1: سيكون في مؤتمر صحفي وسيكتب كمان،
0: وخطوة جريئة أيضا.
1: نعم
0: دكتور، مر يوما ما انضميت لتيار ثقافي قبل يمكن 5 سنوات، ففي تلك الفترة يعني أتيح لي أن أشارك في جرش، يعني بعد ما يعني انفض هذا التيار من 4 سنوات أو 5 سنوات ما حد اتصل معي مثلا، يعني أنا بحكي عن معاناة. لا معاناة هي الحقيقة، أنا بتحدث مش عن نفسي، أنا بتحدث نيابة عن كثير من المثقفين والمبدعين. يعني نرجو فعلا في هذه الإدارة الجديدة أنه تكون معايير واضحة وجميلة.
1: أنا أؤكد لك بملء الفم أنه تم اعتماد معايير للمشاركة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، وهذه المعايير مرتبطة أيضا بعدم تكرار الأسماء كمان، هذه واحدة من المعايير اللي احنا
0: ممكن يكون معيار هذا. نعم
1: مثلا لأنه هنا في شكاوى دائما أنه لا كل سنة تتكرر الأسماء، احنا لا، هذا العام في معايير جديدة لها علاقة بأنه من لم يأخذ فرص في الماضي يجب أن يأخذ فرصة. هذا واحد. اثنين، زملائنا المسددين، زملائنا الفاعلين في المشهد. بمعنى آخر يعني واحد كتب ديوان شعر قبل 15 سنة و 20 سنة أوكي وضلوا عليه، يعني هذا أنا بعتقد
0: تجديد معيار تجديد
1: يعني كمان أنه حاضر له مشاركة، له حضور في المشهد، بتفاعل إلى آخره. يعني هاي من الأشياء اللي بعتقد أنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، لأنه بنهاية المطاف أنت تقدم الأردن من خلال شعر.
0: جميل.
1: وهذا بعتقد أنه مهمتنا كلياتنا، إحنا نحرصين أيضا على صورة الأردن والثقافة الأردنية تكون أيضا ثقافة بمستوى يليق طبعا بهذا الإرث الثقافي.
0: إذا هناك رؤية تحملها الهيئة الإدارية
1: طبعاً
0: الجديدة
1: طبعا، وبدأنا فيها مبكرا على كل حال
0: رؤية استيعابية، رؤية مهنية.
1: نعم ليست استيعابية، هي مسألة يعني حق كل كاتب وكل مبدع أن يأخذ فرصته، ولكن هي مسألة اجتهادات يا دكتور. يعني مثل ما حكيت لحضرتك، يعني الكل يرى نفسه بأنه جدير، ولكن هناك محددات يجب أن يأخذها كل زميل بعين الاعتبار، أنه الفرص تأتي للكل. يعني ما أجاك فرصة في جرش ممكن تأخذ فرصة في المعرض الدولي للكتاب، ما أجاك في هذا ممكن تأخذ فرصة في أي مهرجان عربي أو محلي أيضا، يعني لا يوجد هناك مشكلة. لأنه أنا لما بكون عندي 280 شاعر وجرش يطلب مني أرشح 40 شاعر، إيش أعمل؟ يعني بالنهاية بدي أشتغل، بدي أختار، بدي أجتهد، وبدي أتعرض أيضا للنقد، وأتعرض أيضا لأحيانا أنه للتشكيك، ليش ما أخذت فلان. وهاي
0: لا، ولما يكون في منهجية واضحة
1: في
0: يعني ومعلنة
1: هي أنه الناس تعود على المعايير بتصير الأمور بعدين أسهل.
0: إحنا كيف عادة دكتور يتم تقييم النجاحات يعني في خطط الرابطة؟ يعني
1: هلا النجاحات مرتبطة بمعايير معينة لها علاقة أول شيء بالخطة اللي أنت بتشتغل عليها. هلا أنت مثلا عندك 6 جوائز مثلا تطلقها الرابطة كل سنة أو 7 جوائز. هلا أنا حريص إني إنها تصير 10 مثلا الدورة هاي مثلا إني حريص إني أزيدها لعشر جوائز. طبعا لما بنحكي على تزيدها لعشر جوائز بدك تجيب ممولين لهذه الجوائز، وبنفس الوقت أنت عم تعطي فرص لمحكمين أكثر، كمان تعطي فرص لزملاء أكثر يشاركوا، تفتح يعني إحنا الآن.
0: إذن هي قراءات، يعني أنا بقيس نجاحي
1: مش بس بالجوائز، في إنجازات أخرى كمان دكتور. يعني هي مش بس مسألة الجوائز، هي يعني المشاركات مثلا المحلية. إحنا المنبر الرابطة مفتوح من خلال عمل لجان، إحنا ما بنشتغل بشكل فردي، تنتخب لجان بعد شهر من انتخاب الهيئة الإدارية، تنتخب لجان عددها حوالي 12 لجنة، وهاي اللجان من خلالها يتم العمل الثقافي كله. لجان مقسمة، كل حقل له لجنة، يعني النقد بيشتغل ضمن لجنة، قصة ضمن لجنة، رواية ضمن لجنة، الشعر ضمن لجنة، حتى الشعر له بيت كامل أو له لجنة أكبر اسمها لجنة بيت الشعر، لجنة التطبيع، لجنة فلسطين، يعني لجنة الفكر والدراسات، إلى لجنة العلوم الاجتماعية، لجنة المرأة كمان ممكن نستحدثها كمان هاي بالدورة القادمة، ويمكن لجنة للشباب كمان، الإبداعات الشبابية
0: طبعاً
1: كمان، لأنه هذا مهم جداً حتى نقدر بالنهاية أنه نوصل لهاي الشريحة اللي هي محتاجة ومتعطشة أيضاً وبتفتش. يعني أنا كتير شباب شايفهم بيفتشوا على مين يأخذوا بإيده، مين هي المؤسسة اللي بتأخذ بإيد شاب عنده موهبة كتابية.
0: لعله هذا يقودنا أيضاً دكتور إلى حال الكاتب الأردني. الكاتب الأردني نفسه بحاجة إلى من يأخذ بيده.
1: صحيح.
0: يعني إحنا كيف ممكن فعلاً نحسن الظروف المهنية والمعنوية للكاتب، يعني إذا كان فعلاً في امتيازات يعني للرابطة تستطيع أن تتحرك من خلالها؟
1: دكتور فريد، هذا سؤال حقيقة هو سؤال جوهري. منحل ما بلشنا فيه ببداية الحلقة، لأنه لو بلشنا كان رحنا باتجاهات أخرى ما جاوبنا على الأسئلة،
0: يقود بعضه بعضاً الحديث.
1: لكن أنا بعتقد أنه الثقافة في الأردن ليست مهنة،
0: متفقين أنها ليست مهنة.
1: ليست مهنة، هلا انطلق من هذا المنطلق. بما أنها ليست مهنة بمعنى أنه ما فيش مردود مادي، الآن في مشكلة الكاتب مع الناشر، واطرح أسئلة.
0: أنا بدي أنشر كتاب ومعيش فلوس.
1: ما هو بدك تبلش تطرح السؤال من هون. أنت مش مهنة، الكاتب في الأردن ليس مهنة، هو لدينا نسميه حقل إبداعي، هو هواية، هو شغف معرفي، هو هوية مثقف أردني يشتبك، يقدم معرفة، يقدم وعي، يحاول أن يعني يقدم شيئا ما، فكرة ما، إلى آخره.
0: أنا أقصد يعني آسف برضو
1: لا ينتظر
0: مرة ثانية، أقصد يعني التعاون ما بين الرابطة ما بين وزارة الثقافة مثلا.
1: طبعا
0: هذا ممكن يكون في لها يعني علاقة كبيرة في دعم
1: تشاركية كاملة دكتور. احنا نحن يعني هناك تشاركية كاملة بين رابط الكتاب وبين وزارة الثقافة. صحيح الرابطة لديها شخصية مستقلة ولديها نظام إداري ولديها نظام مالي ولديها أهدافها، ولكن هناك شراكة حقيقية من خلال كثير من البرامج والمشاريع. يعني في تقاطعات في العمل كبيرة بين وزارة الثقافة وبين الرابطة، ولا يوجد هناك تبعية بهذا المعنى، ولكن يوجد هناك تشاركية لأنه خط الرابطة مختلف عن خط الوزارة من ناحية يعني البرامج، من ناحية المشاريع، من ناحية حتى تاريخية العمل، أنه في خط مختلف. بهذا المعنى الرابطة ليس لديها مشكلة في التشارك حتى مع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بالمناسبة.
0: جميل.
1: لا يوجد مشكلة.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: حتى لو وزارة التربية، إحنا رحنا اشتركنا مع وزارة التربية في ورشة عمل في تقديم خبرات زملائنا في المناهج المدرسية. إيش المشكلة؟ يعني في كتابة المسرح، في تدريب الطلبة في المدارس. وعلى فكرة إحنا في عندنا لجنة بالرابطة اسمها لجنة أدب الطفل. تعرف أنه هذه اللجنة من أنشط اللجان على مستوى الأردن، هي لجنة صغيرة لكن بتقوم بفعل، بتلف على عشرات ومئات المدارس بالمحافظات وفي الألوية، بتعلم الطلاب يعني بعض مهارات الكتاب، وبتقدم لهم
0: المشتغلين بالطفل، المشتغلين بعالم الطفل، وناس يعني مميزون حقيقة.
1: أي نعم.
0: دكتور، يعني رسالتكم يعني هي إدارية جديدة للكتاب اللي ما زالوا بيشعروا إنه المؤسسات الثقافية يعني لا تمثلهم بالقدر الكافي، يعني إيش ممكن نحكي لهم؟
1: يعني هو المؤسسة بعتقد حسب تعريف المؤسسة،
0: لأنه هذا وجع يعني أنت عارف دكتور،
1: حسب تعريف المؤسسة. يعني أنت هلأ ما تيجي تنتسب لجمعية وتقول الجمعية بدها تحل لي مشاكلي، أنا بحكي معك هلأ بصراحة. يعني هلأ أنت دخلت على رابط الكتاب الأردنيين، ما الذي تنتظره من هذه العضوية مثلا؟ يعني وهي طبعا الحصول على عضوية في الرابطة مسألة ليست سهلة.
0: أعرف ذلك.
1: دخلت في عضوية رابطة الكتاب، ما الذي تنتظره؟ هناك تأمين صحي أوكي متواضع داخل الرابطة يمنح للعضو، وما في مشكلة بهذا الأمر. هناك أفق للمشاركات المحلية، وإن شاء الله الأيام القادمة للمشاركات العربية. أيضا أنت بتتعرف كمان من خلال دخولك لهاي المؤسسة على جيل قدم للثقافة وقدم للإبداع وقدم للوعي شيء الكثير. هذا بحد ذاته أنا بعتقد أنه فرصة. يعني عندما يختلط الشاب أو المستجد من زملائنا الأعضاء بأناس كان بسمع فيهم زمان أو كان يقرأ لهم، هذا بحد ذاته أنا بعتقد بيعطي فرصة. يعني هاي المجايلة إذا جاز التعبير، المجايلة الثقافية.
0: جميل عبارة المجايلة، جميلة
1: الثقافية. يعني بين هدول يعني بعتقد أنه هو فرصة للكاتب الناشئ كمان. زي ما حكيت لك، هو إحنا الرابطة صحيح هي عضو مجلس نقابات، لكن عملها ليس نقابيا تاما. يعني ممكن مستقبلا إذا تم التفكير بعمل نقابة للكتاب، بعتقد أن الأمور شوي راح تتغير.
0: فاجأ الدكتور إنه الإخوان في الجاليري بيقولوا لي يعني الوقت نفد. يعني الحقيقة أنا لقاءنا فعلا ماتع، لقاءنا جدا ماتع ولا يمل أبدا. بس بدنا رسالة دكتور للكتاب والمثقفين جميعا الآن في ختام هذا اللقاء.
1: أنا بعتقد إنه الكاتب سلاحه دائما القلم، وسلاحه إبداعه، وبعتقد إنه من يدخل معترك الكتابة والإبداع بعتقد أنه شخص محظوظ. بغض النظر، صحيح أنه إنسان قلق دائما بشكل دائم ويفكر دائما ماذا يقدم، لكنه أكثر الناس مسؤولية مجتمعية. الكاتب أنا بعتقد أنه، وأعرفه دائما بأنه أكثر الناس مسؤولية مجتمعية وأكثر الناس مشاركة في الهم العام
0: ومشاغبة
1: أحيانا. يعني إحنا وقت كورونا، بس بدي أحكي لك، كان الكتاب يبثوا رسائل أمل ورسائل تفاؤل.
0: هذا واجبهم طبعاً.
1: وهذا طبعا من الأشياء اللي إحنا مش بس وقت الأزمات، لا، إحنا في كل الأوقات لازم يكون رسل محبة.
0: الكتابة
1: رسل
0: ليست
1: التفاؤل.
0: إنتاج نص، الكتابة ليست إنتاج نص فحسب.
1: نعم.
0: الكتابة مرتبطة بالهوية والشخصية والانتماء.
1: ما أقصده دائما.
0: دكتورنا العزيز صديق دكتور رياض ياسين، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، شكرا لك على هذا اللقاء الجميل الماتع.
1: شكرا
0: حقيقة. وأنتم أيها الأعزاء، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل.

0: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنتطق قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. في الختام أيها الأعزاء لا يفوتنا قبل أن نودعكم إلا أن نشكر زملائنا من الهندسة الإذاعية المهندس نواف سميرات أبو أسامة ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش ومن التنسيق والمتابعة عبد الله الدعجة كريم الصراوي ومني فريد سرسك على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله
2: تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية وسائل ديار المسلمين الأمن والأمان السكينة والاستقرار، وأن يكثر جل في علاه من خيراته وفضل نعيمه علينا وعلى جميع ديار المسلمين، اللهم آمين. أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا حبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سائقنا إلى رضوان الله، سائقنا إلى ظله، نسأل الله أن يسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها. اللهم ربي صلي وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أحبتي في الله، للأمانة أنا اليوم كنت أريد أن أتكلم عن موضوع الجار قبل الدار، وهذا موضوع مؤرق لناس كثير وإله صدى كبير في شارعنا، لكن يعني لا تظهر أهميته إلا خلال البحث والحديث في مقتطفاته. ويعلم الله أني تبحرت في سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأننا على عتبة الحبيب، فأردت أن تكون المادة متصلة باسم البرنامج، لكن سبحان الله حادثة البارحة والتي سبقتها بأيام في الشمال، امبارح حادثة في الجنوب، أب يقتل 3 أطفال، مش أي أطفال، مش وحوش، مش كلاب أجلكم الله، بل يقتل أولاده فلذة كبده. الآن بعيدا عن اللعن والشتم، إلى متى؟ يعني أنا في نفس الشهر أرى أن أم تقوم بقتل بنات الثنتين، بنات يا ناس، والله العظيم والله أني لا أستطيع أن أنظر لصور الأطفال مين ما كان، ما بقدر. أنا من الناس عندي دمعة بنتي والله تقتل قلبي، لو مين مسموع، ممنوع حدا يضربها لو كانت غلطانة، ممنوع ممنوع، ضرب ما بحب تنضرب، ما بحب تبكي أحيان، والله للأمانة بتزعل عن أمها، بقول ما ما ما ما يعني لا تشد عليها بالعقاب كثير، يعني يكفي كلمة، يكفي حرميها من شغلة، ما بعرف، رحمة ربنا جعلها في قلوبنا. فاليوم يصل الأمر أنه عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية ونتيجة خلافات زوجية أيا كانت هذه الخلافات، أن تقوم أم بقتل طفلتيها. قتل يا أخوان، هذا القتل يعني تخيل لما تقتل ولد قدام أخوه. يعني أنا اليوم لما سمعت ببعض الإعلام أنه تقرير نشر قضائيا أنه كان الطفل الكبير امبارح يقاوم أبوه، بده يفل، بده كذا، لأنه قتل إخوانه قدامه. يعني أنا قاعد بتكلم بقول شو القلب اللي بده يتسع هذه الصورة؟ ما الأذن التي ممكن أن تسمع هذا الخبر؟ والله العظيم نقرأ خبر بالجريدة، لكن لو أنا تفكرت فيه قليلا، هذه مصيبة. ينبغي اليوم على وزارة الأوقاف، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية أن يضعوا ورشة فيها علماء نفس، فيها مشايخ، فيها تربويين، ينظر في هذه الآفة. الحمد لله ليست ظاهرة، لكن والله الطفلتي الشمال و3 أطفال اللي امبارح في الجنوب بدون تسمية المحافظات، موضوع مؤرق، موضوع غير مقبول شرعا، لا يجوز تحت أي مبرر، شو ما كان خلاف بيني وبين زوجتي، أني أنا أنتقم من أولادي، ويا ريت أنتقم منه، مثلا طلعه من المدرسة، خلاه ينام عند جده مثلا، قال له لا روح مع أمك، طلق أمه. لا، الموضوع أكبر مما نتصور، موضوع وصل لدرجة القتل. هل أنت إبراهيم نبي من أنبياء الله رأيت في المنام أنه الله يأمرك أن تذبح ابنك كإسماعيل؟ هل رأيت ذلك؟ هل تدعي أنك نبي اليوم وأن الله أوحى لك بعد محمد وتريد أن تكون رسولا، وأن الله أمرك بقتل أطفالك، أو أنت كمريم تريد أن تقتلي طفلك؟ اليوم لا ينبغي أن نتهاون، وما ينبغي أن نسمع، وبعض الناس الله يلعنه، بعض الناس هذا مريض نفسيا، هذا كله والله إن بقينا نتكلم بهذا الكلام ما راح نعالج أي مشكلة. العلاج الحقيقي والعلاج الأصيل أن نضع الظاهرة الأولى، ترى تكررت في عنا أولاد قتلوا أمهاتهم مرة ومرتين وثلاثة نتيجة تعاطي مخدرات، نتيجة أمور معينة. والسؤال كمان، لو كان الموضوع مش خلافة الزوجية الشيخ، لو كان موضوع تعاطي مخدرات أيضا، هل هو مسوغ أن يقتل الرجل أولاده أو أن تقتل الأم أولادها؟ أنا كثير تعرض علي كما تعلمون، يعني من بعضكم يأتيني الكثير من الرسائل، خلنا نحكي 500-700 ألف رسالة يوميا وأكثر، يأتي أحيانا إصلاح زوجي، أحيانا كذا إصلاح أسري، خلافات زوجية، شيخ كيف أعمل مع أمي، كيف أعمل مع أخوي. كثير بحاول أنصح لله سبحانه وتعالى اللي بقدر عليه، في أشياء والله ما بقدر، بعتذر وبحاول لناس لعله عنده خبرة أكثر مني حاول يقدم لك النصيحة. حلقة اليوم غير المعتاد، حلقة اليوم فيها الكثير من الدموع، لكن دموع مش من العين، والله دموع من القلب، لأنه أنا اليوم أنا ما بعرف هذول الأولاد الثلاثة، إلهم أصحاب بالمدارس، إلهم أصدقاء بالحارة، اليوم لما تقول له فلان مات وكيف مات، هل جره سيل، هل اختنق بغاز، هل تناول جرعة دواء بالخطأ، هل خضع لعملية في مستشفى ووقع له ما وقع. لا، اليوم راح نشوف إنه من أفنى حياة هؤلاء الأولاد هو والدهم، وفي السورة السابقة قبيل أقل من شهر أمهم، أم تقتل طفلتيها وأب البارحة يقتل أولاده الثلاثة. أنا عندنا قضاء ونحن نعتز بقضائنا ونفخر بقضائنا وله كلمة في هذا الباب، لكن القضاء لن يصلح الحال. من يصلح الحال عبارة عن ورشة، وأنا أضع هذا الأمر في رقبة رئيس الوزراء والله، لأنه هذا الموضوع مستهل، يعني مناش نقعد إحنا نخاطب الملك في كل صغيرة وكبيرة، لا، اليوم المسؤول أمام الشعب رئيس الوزراء. هاي القصص، الحوادث هاي ليست قصة عابرة، هي ستبقى قصة في التاريخ، لكن أنا اليوم بحط هذا الأمر برقبة رئيس الوزراء أن يخاطب المعنيين من علماء نفس، من من من علماء اقتصاد، من علماء تربية، من مشايخ وسادة تربويين، علماء شريعة وتربية، أن يخاطب الجميع خطاب واحد. ما الذي دفع هذا الأب لهذه الصنيعة؟ ما الذي دفع هذه الأم؟ هل هو الكبت النفسي والضغط؟ هل ممكن نصل لدرجة بالطب النفسي إنه الأب يرى إنه قتل ابنه هو وسيلة للانتقام من زوجته، أو الزوجة تقوم بقتل طفلتيها، إنه هل هذا يعني لما أقتلهم أنا هيك اليوم بنتقم منه؟ طب وحياتك اللي للسجن، طب وذكراك اللي يومي يوميا راح تتذكري إنه أنا قتلت أبنائي، كيف راح تنامي؟ أنا متأكد هذول لو تركوا برا راح ينتحروا، سواء كانت الأم أو سواء كان هذا الأب القتل أبناء، وهذا لو ترك في الشارع سيقتل نفسه، يمكن أول يوم فرحان إنه قتل أولاده، لكن لما يجي ينام ويتذكر ابنه هذا اللي كان يعبطه، ابنه هذا اللي كان يقول له بابا، ابنه هذا اللي تربى 10 سنوات و7 سنوات و5 سنوات، والله والله والله إنه قل لي تعذب حجاجة إني ما بقدر أذبح حجاجة، أنا شخصيا. حتى لما يذبحوا الخروف أضحية غدا عندنا بالبيت أنا ما بحب أتفرج، عندي إخوان ما شاء الله يعني شاطرين أو لحامين، لكن أنا ما بقدر. فتقول لي أنا أحيانا بتصير خلاف بين الأب وابنه، بصير ممكن باب التأديب تضربه على يعني أيا كان على كتفه كذا، يعني ما تقتله يعني ضرب مبرح، والله إني ما بعرف أنام هذيك الليلة. يعني تحصل حتى أولادي بيقولوا يا بابا أنت ما بتضرب الأطفال، هاي هاي هاي تربية في البيت، انت يا بابا ما بتضرب الاطفال. فانا اليوم بسال يعني شو العقليه باي فكر يمسك عفوا سكين او اداه حاده ويقوم بنحر الولد الاول والثاني والثالث. انا بتكلم كل الكلام هذا لنعلم اليوم انه هذا الحادث جلل وهذا حادث عظيم ولا ينبغي ان يمر مرور الكرام. قلت لكم بعض الناس يكتفي اليوم لعنة الله عليه، الله لا يبارك فيه، هذا مريض نفسيا، لا لا لا، هذا لا ينبغي أن يمر هذا لا عليه ولا على المرأة قبله ولا على الاثنين اللي كل واحد فصل رأس أمه، واحد متعاطي مخدرات والثاني عنده مشاكل مع والدته، ما وصلنا لهون. ينبغي أن يكون في عندنا لو هاتف ساخن إذا واحدة عندها مشكلة. يا إخوان أنتم بتعرفوا اليوم بعض الخلافات الزوجية إنه بعض النساء انتحرنا ودفننا ولم يعلم القضاء أنه هاي انتحرت أو اندفنت. هل تعلمون أنا دخلت بقضايا كثيرة جدا تبين أن المرأة أحرقت نفسها أو تناولت جرعة زائدة من الدواء لتقتل نفسها تخلص من الحياة، زوج ظالم، زوج جبار، زوج مريض نفسيا، زوج نرجسي، زوج يعني أنا وبس عنده جنون عظمة، ضرب وإهانة وبخل، والله لو دخلوها السجن للسجن أهول، على الأقل السجان يعاملها برحمة، بجيب لها أكل الصبح، بتطلع بتلعب حصة رياضة، عندها وقت للقراءة، بتشوف تلفزيون. بالسجن، هاي بالسجون، هذا أعوذ بالله عبارة عن جحيم في الدنيا. هاي لو راحت قالت لها بدي أطلق، أعوذ، إحنا عندنا بنات مطلقة، شو يحكوا عنا؟ حتى اليوم النظرة للمطلقة في مجتمعاتنا والله نظرة سوداوية، نظرة انحطاط. إذا شاب ما شاء الله يعني دارس هندسة أو طب أو تاجر بده يروح يخطب مطلقة، إيه بدك تروح تأخذ مطلقة؟ صمت يا رجل وأفطرت على مي، لا أفطر على منسف أو على كبسة أحسن. فبعضنا اليوم، بعض الأسر اليوم هم عبارة الآباء، بعض الآباء والأمهات عبارة عن، والله سبب رئيس في تدمير حياة أبنائهم ذكور أو بناتهم. بتلاقيه بيقول لك بدي أطلق، أنا يابا والله ما أنا سعيد معها، يعني ما في توافق، ظننت أنه نتوافق واستخرت الله ودفعت، بس والله يابا أنا جاي أشاورك أنت وأمي، أنا بدي أنفصل عن زوجتي بأدب وهدوء، بدي أعطيها لإلها وأقولها سامحيني، وإذا طلبت زيادة كتعسف حقها كمان، لكن يابا أنا والله ما أنا قادر أكمل. الآباء لا، أنت الزوجت تحمل، بصير عنده ولدين وثلاثة وأربعة وتحمل، والأولاد بتربوا بالشارع، والأولاد بيصيروا سراقين إجرار غاز، وبقحطوا السيارات، وبسرقوا من البقالة، وبسرقوا من الخضار، وبالشارع وكلامه بذيء، وبالمدرسة عبارة عن قنبلة سوء، ولا يحترم المعلم ولا يحترم والديه، والرب والدين على لسانه. هذا الولد اللي الأب قبل ما يجي الولد قال لأبوه، شاور أبو أمه، يابا أنا بدي أطلق، أنا مش متحمل بعض أخلاق زوجتي، والله ما أنا قادر، مش متحملها، أنا بدي أنفصل بهدوء وأدب. لا، حتى الشاب لما بده ينفصل يجد أيضا عبارة عن جدار اجتماعي مبني على غش وخداع وعدم نصيحة وعدم حب، أنه لا تطلق. فما بالك بالبنت اللي أضعف، الزوجة التي هي أضعف، أحيانا بتكون يتيمة، وين بدها تروح؟ للشارع، لبيت أخوها، إذا راحت لبيت أخوها صارت خدامة، وإذا انتقلت لبيتها. أنا بعرف قصص أخبرت فيها أنا ولم تنقل إلي، إنه بعض المطلقات عندما عادت لبيت أهلها، والله على مائدة الطعام، طاولة السفرة، طبلية الأكل، والله ما بتقعد عليها، كلي أنت وابنك بالمطبخ. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا، بارك الله فيكم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

لا تفوت حسب بصمة القدم والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله مجددا عبر أثير حياة، وأسأل الله أن نكون ممن نشر النافع وممن نشر الخير وممن أمر بمعروف وممن يعني أرسى للخير قواعد. أيها الأحبة، النظر للمشكلة لا يؤخذ بالنتائج على الفور. قتل 3 أطفال، يا حرام. التعاطف مع القضية آني، تعاطف يزول. أنا أذكر في يوم الأيام أني ذهبت لأحضر محاضرة عن جذور الإرهاب والله في بنسلفانيا، كنت ذاهب في مؤتمر فقالوا في جامعة، قلت أنا ما إنجليزياتي what's your name where are you come from ما عندي، قالوا لا في محاضرة اليوم عن جذور الإرهاب. والله تعلمت بهذه المحاضرة ما لم أتعلمه ب10 سنوات من قراءة مقالات أو اطلاع في كتب أو سماع لبعضهم. لما ندرس اليوم مطلوب منا في المملكة الأردنية الهاشمية أن ننظر في جذور العنف الجامعي، العنف المدرسي، العنف الأسري. يا ناس ليش بتصير مشاكل ببيوتنا؟ هل تعلموا والله العظيم أنه يأتيني أحيانا اتصال، شيخ خالد أنا بدي أقتل زوجتي، شيخ خالد أنا بدي أنتحر الآن والله على الوحدة بالليل. أحيانا في ناس بكون بعرفه اسمه مسجل عندي فبخجل ما أرد، بقول اتصل يعني 1-2 بالليل، يعني بكون قاعد أنا بكتب أو بقرأ شيء أو قاعد مع أهلي لظرف معين، فبيجي اتصال فبعرف انه ما اتصل فيك بهذا الوقت الا في عنده شيء، لكن بقول لك انا بدي اقتل زوجتي، انا اكتشفت انها بتتواصل مع شخص اخر بعبارة اخرى بتخونني، بسمي ما شئت، شفت صور بالتليفون، شفت وصارت جرائم كثير احيانا قد لا تصل للقضاء. بعض الاهالي بيغطوا، انا بتكلم بصراحة والله عمرها ما صارت ولن تسمحها في مكان اخر. صارت كثير ناس بغطي، يمكن يقتل بنته يقتل أخته وبطريقة معينة ما كان، وحتى الطب الشرعي بدينا جديد ومش مفعل في كل مكان اليوم بالطريقة اللي بدنا إياها إحنا. لكن أنا اليوم باب تحميل المسؤولية الشرعية لله سبحانه وتعالى اللي الله أناطى فينا اللي إحنا حاملينها، ينبغي أن ننصح أن نكون ناصحين. أول شيء وطننا بخير وإحنا بخير وأسرنا بخير، لكن ما سمعنا اليوم والله أقلقنا، والله أفزعنا، مفزع مقلق. لا أنا ما بدي أتعاطف مع القضية، أتعاطف مع الأولاد 3 بمقدار ما بدي إنها ما تتكرر، وهذا المطلوب إنه هذا الأمر ما يتكرر. أنا بتمنى اليوم من أي أهل بيجيك ابنك أو بنتك أيا كان المتزوجين وبقول لك بدي أنفصل، الرجاء اسمعوهم، رجاء اسمع لابنك اسمع إلى بنتك، ليش ما بدأ، ليش بدأت تتطلق؟ زوجي بخيل، زوجي بضربني، زوجي سيء، زوجي مش نظيف، زوجي إلى آخره، اسمع منها. وليس من الحسن أن تبقى المظلومة في بيت الظالم، وليس من الحسن أن تبقى محبوسة في سجن يعني تموت فيه في اليوم 100 مرة. تعالي يما بدك تتطلقي، تعالي خلنا ندرس آثار طلاقك، شو بعد الطلاق، تعالي نقعد مع بعض، أنت بتكوني سعيدة بتكوني مبسوطة، تعالي. وبعدين معقول أنا لا سمح الله لا قدر الله أختي تتطلق أزتها بالشارع؟ وهل من المعقول إذا أختي رجعت مطلقة وأبوي ميت وأمي ميتين، الله يطول بعمر الوالدة وينفع فيها ويغفر لها يطيل بعمرها ويحسن عملها وكل أبائك وأمهاتك أبوي الله يرحم، هل معقول أنا رح أرجع أختي خادمة عندي زي ما بعمل بعض برجعها عبده؟ أنا أخت فاضلة قالت لي شيخ أنا مطلقة ومعي ابني وباخذ يعني النفقة، والله ما بتكفي مصروف أقولكم بنزين للسيارة لأسبوعين، النفقة 70 و60 دينار، لأنه بعض الأزواج يكون معه لكن بروح بحلف عند القاضي نكاية بزوجتي أنه ما معي، ما بده يدفع، والولد بده حليب وبده فوط وبده طبيب وبده مراجع وبده تعليم وبده مدرسة وبده شنطة وبده لانش بوكس وبده سندويش وبده مصروف على المدرسة، وبعض الأولاد أبوه غني وبروح على المدرسة عايش حياة فقراء لأنه أبوه مطلق أمه ما بده يعطي نفقة. إن مآسي اليوم ينبغي أن يدرس جذورها اليوم. إذا كنت بأسرة عندك أولادك وزوجتك بتحبهم بحبوك، احمد ربنا مليون مرة، صلي سجدتين شكر أن أولادك ما تربوا بشارع، أن أولادك ألفاظهم حسنة، أن أولادك بيعرفوا الصلاة، أن أولادك بيحترموك وبيحترموا زوجتك، احمدوا الله، أكثروا ولئن شكرتم لأزيدنكم. اليوم البنت بتروح تشكي مضروبة مدغدغة علامات زرق بوكسين مكسور سن ممعود شعر ممسوح فيها الأرض وزنها نازل 10 كيلو، تذهب لأهلها كأنها جاي من مجاعة من إحدى الدول الإفريقية، لا طعام ولا شراب، ما في أكل ولا شرب ولا معاملة حسنة، كأنها خرجت من سجن مع مرض نفسي ل50 سنة وعمرها 30 أو 40 سنة. بدي أطلق، ما في طلق، ما عندنا بنت مطلقة، والله سمعت موتي ولا تطلقي، والله أنا بسمع منكم انتوا اللي بتحكوا لي واللي بتحكي لي البنت الزوجة، وهاي اللي روحت مع ابنها مطلقة وتأخذ 70-80 دينار يمين بالله في رمضان بتقول لي والله في رمضان لم أجلس مرة واحدة مع إخواني ولا خواتي ولا أمي على الأكل، أنا اللي بالمطبخ من الصبح، أنا اللي بجلي وباكل أنا وابني وقعدي بالمطبخ توكل المطبخ. شو هالأم؟ هذه أم هاي؟ هذول إخوان؟ والله العظيم وأنا ساجد لما أدعي لأبوي وأمي بدعي لأخواني وأولاد إخواني دعاء، هم غايبين ولا يعلم بهذا الدعاء إلا الله. أنت اليوم لأن أختي اتطلقت شو سوت؟ ارتكبت كبيرة، ارتكبت حرام، صارت عار على العائلة، مطلقة. وأحيانا تفوت على أسر تجد زوجة ناجحة وأحيانا تكون عندها شركة أو أيا كان، أو ناجحة تربويا أو مشهورة على السوشيال ميديا بالقيم والأخلاق وليس بالفضائح والتعري، مشهورة معروفة محترمة جدا، تلاقي عندها أخت مطلقة وأمها مطلقة، لكن ليس شرط إنه هذا عار للأسرة. وقلت لك اليوم لو شاب اليوم ببنك إسلامي طبعا أو طبيب أو مهندس يروح يتزوج أحد مطلقة، أول واحد بقف قدامه أبوه أمه تأخذ مطلقة، أعوذ بالله، كأنه رايح يرتكب حرام، كأنه بده يرتكب كبيرة. أنا اليوم بتكلم بكل حب، ينبغي أن ننقذ أطفالنا وما يكونوا أولادنا ضحية مأساوية نبكي عليهم دم قبل العين للخلافات الأسرية. بدك طلق طلق، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن لا تظلموا أولادكم، ما إلك حجة أمام الله. ما أنت قادر تربيهم ما معك، وقف بالشارع وعمل لايف وخاطب جلالة الملك ورئيس الوزراء، يا بالطعم أولادي يا أنا بموت أنا وياهم من الجوع، لكن ما بقتلهم ولا بحرق نفسي، حقك. وهذا البلد والله لا ينام فيه جائع، أي بحلف يمين، لأنه أنا بعرف. أنا لما أروح على قرى نائية حدودية سواء شرقية أو جنوبية أو بعض قرى الشمال أو بعض المخيمات، وأنتم تعلمون الزيارات اللي مقوم فيها، والله حتى الفقير اللي ما معه أنه بمسك بإيدك بده يغديك أو يعشيك وهو ما عنده، أنت عارف أنه ما عنده لأنه كريم نفسه طيبة. مع اتصال، طيب مش مكتوب مين معي، عامر، أخي عامر السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا سوا دكتور، الله يفتح عليك يا رب.
0: الله يرضى عليك يا حبيبي، الله يقويك.
1: الله يسعدك دكتور. والله احنا مشكلتنا في المجتمع يعني انه بنعاني من امور يعني هي بيعتبروها عادات وتقاليد، وبيعتبروها يعني انه عيب الواحد يتطلق، عيب عيب كبير.
0: والله انك صادق.
1: زعلانه وخاصه اذا في اولاد، بقول لك اتحمل عشان الاولاد، اتحمل عشان الاولاد، اتحمل. يا أخي مرات بتوصل لمرحلة ما بتقدر تتحمل دكتور.
0: نعم. خلص
1: يعني

0: ربنا شرع الطلاق، ما ما ما مش قادر أكمل بدون ذكر أسباب، مش قادر أكمل، أنا بدي أرتاح وهي ترتاح أيضا.
1: بالضبط، لكن قسما بالله بقول لك يا بقول على هواك، علاقتي في طليقتي يعني من يعني الحمد لله، مثلا تحكي معي بالولاد محتاجين كذا بدهم كذا أمور كذا، يعني في تواصل من ضمن النطاق يعني
0: النطاق الشرعي المسموح حفظا لمصلحة الأطفال.
1: احترام المتبادل
0: تمام،
1: لأن احترام تحكي معي بأدب بحكي معي بأدب باحترام، ما في أي شيء يعني.
0: الله يديم الخير،
1: كأنه زي ما تقول أصدقاء يا دكتور.
0: الله يديم الخير، هذا الصح، إنه مش أعداء. لكن أنت هي طلقت بعد 21 سنة دون ذك، بمداش نعرف الأسباب، لكن رأيت إنه راحتك وراحتها بالفراق، اكسب نفسي
1: نعم
0: واكسب اولادي واكسب زوجتي حتى طليقتي
1: الاولاد يعني عفوا كنا يعني معلش اقول لك مرات كنا
0: نعم
1: ما يطلع شيء، هذا بينعكس سلبي على الاطفال على الاولاد.
0: اه طبعا
1: بينعكس سلبي، شوفوا
0: طبعا كلامك صحيح
1: مو معصب عليك، لا انا ليش يعني ثم تبي خلاص ما لا بسمع صوت ابوه معصب على امهم ولا امهم معصب على ابوه، خلاص هم صار ولا في
0: صحيح.
1: في هدوء يعني بريح راسه بيفكر في دراسته يفكر في مستقبله، ليش يظل واجع رافض في مشاكل أمه وأبوه.
0: تمام كلامك ذهب حبيبي سيد عامر، الله يجزيك الخير يبارك فيك وينفع فيك يا حبيبي. معي حبيبنا اليوم مايسترو هذه الحلقة أنس مربد الله يحفظه ويسعده باش مهندسنا، ومعي عبد الرحمن أبو رياش وحبيبنا أيضا محمود فتح الكادر الجميل، هذا كله بس بدنا نرفع الصوت، بدي أخذ اتصال أخي صبحي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا يحييك يسعدك. هلا سيدي،
2: الله يعطيك الصحة والعافية
0: جميعا
2: وطول العمر ويديك الخير.
0: وإياك وإياك،
2: إنك فتحت الموضوع هذا
0: غصب عني، والله ما أنا قادر والله والله
2: والله والله حاسس بحرق دمك والله.
0: الله يقويك الله يقويك.
2: تعرف يا دكتور أنا بلوم الحكومة كاملة.
0: نعم
2: يا عمي، ليش ما يرجعوا حكم الإعدام؟ حكم الإعدام يا دكتورنا، لو
0: نعم.
2: يرجع حكم الإعدام يتنفذ بالساحة هاشمية أو بساحة الحسيني المسجد الحسيني، والله ما بنسمع في الجرائم.
0: والله لا يأدبوا الناس، لا لا ما دكتور. ما تسمع جريمة قتل أصلا.
2: دكتور والله بشيكاغو اللي هي شيكاغو والله ما صار عندها جرائم زي ما صار عندنا بالبلد.
0: لا إله إلا الله، لا
2: يا رجل يتقوا الله، الله أكبر عليه، يذبح ثلاث أولاد
0: والله
2: الأولاد وكم بارد،
0: والله إنها صعبة صعبة،
2: والولد اللي قطع راس أمه شو هذا وين إحنا؟
0: والله
2: أي والله انحرق والله يا رجل والله يا دكتور، أنا هاي نسائي بدك تقول 15-16 ساعة باليوم.
0: الله يعطيك العافية،
2: والله عندي استعداد أدعس بستي أضرب السيارة ولا أدعس بستي.
0: والله أنك صادق، والله هذا شعورنا كنا، هذا هذا هذا أفضل مثال أنت بتجيبه اليوم على الهواء، والله إذا أضرب سيارتي ولا أدعس بستي يمين بالله العظيم.
2: والله دكتور ما بزل عليك، أضرب السيارة
0: لا
2: ولا
0: أدعس
2: بستي إذا قدرت أني أتفاداها.
0: الله المستعان. حبيب أستاذ صبحي الله يحفظك ويسعدك، يعني تطبيق حكم الإعدام هو أيضا حل من حلول جرائم القتل وتخويف الناس وترويع الناس، لكن كمان مشكلة المنظمات الدولية. أنا قلت لكم اليوم لما أتكلم بأي مكان بحاول أتكلم بصراحة نكون صادقين مع المستمعين، في اتفاقيات دولية اليوم تحرم الإعدام، وفي مساعدات بتكون مرهون اليوم في إزالة حكم الإعدام من بعض التشريعات، لكن الحمد لله لازلنا في بلد الخير وبلد الهاشميين وبلد الطيبين الشرواك وفي أكناف بيت المقدس بلد المهاجرين والأنصار، اللي دائما أنا فخور أنه بلدنا أفضل وأحسن وأجمل رغم ما نعاني من بعض الآلام من شبهات فساد هون من كذا، لكن نعيش حياة كريمة بفضل الله في مجتمع آمن، وهاي من أكبر النعم والله. لكن القضية اليوم قضية مبارح لعلها عبارة عن إشارة من الله سبحانه وتعالى للحكومات للمعنيين للتربويين علماء الطب النفس علم الجريمة المشايخ الفضلاء سادة الإفتاء القضاء، اليوم أن يكون في ورشة حكومية متخصصة لها توصيات توصيات واقعية، مش حبر ورق، توصيات واقعية تنقلب علينا بمدارسنا مع أولياء الأمور في خطب الجمعة، انه يعني يكون دائما التعامل الانفعال والغضب له درجه معينه، لا نندم على غضبنا، الانسان يغضب وهذا شيء طبيعي، لكن الاصل انه ما يغضب لدرجه يندم عليها كان يقتل انسان او يؤذي انسان، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ويكفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا دائما في دائرة المباح. يا أخوان أنا اليوم لما أتكلم أنه

بدي ارحب كمان بيزيد عويضه حبيبنا واخونا الرائع دائما في السوشيال ميديا ومش مقصر معنا والله، احنا بنتعبه كمان يعني فريق جميل في حياه الله يزيهم الخير الشباب الحلوين دائما. بدي اتكلم انا كمان اليوم، خلينا نتكلم بالجذور. الجذور اذا كان في مشكله بينك وبين زوجتك سكرت ما عاد في حل، شافت الزوجه، انا لما اتكلم سبحان الله بدي يكون برساله بطلع الموضوع قسما عني، لما اتكلم انه في بنت حرقت نفسها بقول لك والله زحلقت بالمطبخ، ولا بعد ما تسمع انا سمعت من بعض الاخوه في بعض المستشفيات، اطباء مدراء مستشفيات واقارب للزوجه انه هي من احرقت نفسها، لكن بالتقرير القضايا حتى ما يصير مشاكل وعيلتين ببعض زحلقت والغاز والله مولع ولابسي خفيف وولع فيها، طبعا الله يرحمها عطول ماتت. ليش؟ لأنه كانت تضرب كل يوم، كانت تهان كل يوم، كانت عايشة بجحيم، استنصرت بأهلها، فزعت لأهلها، لم تجد لا نصرة ولا تفاهم ولا اهتمام ولا حتى يسمعوها. بنت مطلقة ما عندنا طلاق، ما في، موتي ولا تطلقي، بكرة تطلق وتجيبي لي ولادك معك، بكرة بدبلش أنا بالمحاكم، مين بده يدفع لك؟ يا الله شو بنخلي الدنيا سوداوية بعيون أولادنا أو بناتنا. وكذلك مع الشباب، شاب يجي بقول لك يا با أنا والله تزوجتها، سواء أنت اخترت لي إياها أبوي أو أمي اخترت لي إياها، أو أنا اتخذت قرار وطلع قراري خاطئ، بدي أتراجع بأدب وهدوء، ما بدي أظلمها ولا أظلم نفسي، بدي أعطيها حقوقها، بدي أرجعها مكرمة لبيت أهلها، عندي أولاد دخليها بالبيت وأصرف على بيتي أولادي، لكن أنا مش قادر أعيش معها. مثل ما تحدث الأخ عامر قبل قليل أنه طلق بعد 21 سنة، ربنا شرع الطلاق، من أنت حتى تحرمه؟ من أنت حتى تخوف الناس من الطلاق؟ تفكك أسري، لا يكون عندي تفكك أسري راقي ولا يكون عندي تفكك أسري وراء جريمة. الأم اللي في محافظة إحنا مدن الشمال اللي قتلت طفلتيها كما يعني نقل، والله أعلم من صحة الرواية، لكن هذا ما سمعنا، إنه بدها تأدب زوجها لحظة غضب، هي لحظة ترى لحظة، وكان من أجمل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني يا رسول الله لا تغضب. الغضب من النار، نار عبارة عن شيطان شغال مولع جواتك، كان جنبك سلاح بتستخدمه، كان بإيدك سكين بتستخدمها، كان إنسان بإمكانك تفتك فيه عند درجة معينة من الانفعالات تقتله. فلذلك دائما أوصى صلى الله عليه وسلم كن على وضوء، أن نذكر الله، أني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب، لا إله إلا الله. توضأ، كنت واقف أقعد، كنت قاعد استلقي، قال كلما مررت بلحظة أدنى كلما زال غضب. تكون واقف بتكون مهيئة تضرب، لكن أقعد لسه بدك توقف بعدين تفكر تضرب، فهو أقعد بتخف تمدد راح الغضب. وعندنا مقولة يقولها الإمام الشاطبي، قالها في الاعتصام وغيره، وننقلها، إنه دائما المسلم يفكر لو أنا سويت هيك شو راح يترتب على هذا. قال والنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، فالإنسان الذكي الفطن يعلم إنه تصرفه مبني عليه، لكن لما تقتل أولادك الثلاثة وين رايح أنت؟ على السجن، وستبقى ذكرى الثلاثة معك طول عمرك حتى تموت، بل أنك ستتمنى أن تموت كل ليلة، لأنك راح تموت وإنت بتبكي حسرة، وستجف الدموع وإنت بتبكي على أولادك. والله قبل أيام كنت قاعد بقرأ بحادثة الإفك، هيك لحالي مسكت السيرة وحاب يعني أنظر لبعض الأمور، ورأيت أنه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الحادثة التي برأها الله فيها من فوق سبع سماوات، أنها قالت وجعلت أبكي حتى جف الدمع، ما ظل دموع، هذا وهيك وهي مظلومة وعندها عارفة من جوا أن الله سيبرئها، لكن تثاقلت كلام الناس. فكيف لما أنت لا سمح الله تقتل أولادك؟ أنا اليوم هذا قتل الأطفال امبارح ثلاثة كان شيء، بعد ما ألقوا عليه القبض طبعا، وهي تحية لجهاز الأمن العام، إخوانا في البحث الجنائي في الأمن الوقائي الله يعطيهم ألف عافية حقيقة، يعني يا ربي لك الحمد على نعمة الأمن والأمان، يا ربي لك الحمد، في ناس كثير مش مقدرها، في ناس كثير مش مهتم فيها، لكن هاي النعمة هي التي تخلق ميزان العدل والطبيعة بين الناس، هاي النعمة بتخليك تطلع من بيتك، يطلع أولادك على المدرسة، تروح لشغلك، تغيب عن أولادك مطمن، تطلع معان الساعة 2 بالليل، تروح على أربد الساعة 1 بالليل لحالك، أحيان
الصحراوي بتلقى البنت لحالها بالسيارة، لا معها ولد ولا أخ ولا كذا، وماشي بأمان الله، بتوصل لجامعتها، بتوصل لمدرستها، بتوصل لعيادتها إلى آخره، لبيت زوجها، لأطفالها بأمان. هاي نعم ترى كثير لا يقدرها، لكن اللهم ربي لك الحمد على نعمة الأمن والأمان. ومهندسنا الحبيب أنس يشير لي لفاصل، نعود بعده، انتظرونا بإذن الله.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله مجددا. سامحوني والله الموضوع أكبر مما نتصور وأعمق وأثرا مما نقدر. موضوع أن يكون الأطفال ضحايا للخلافات الزوجية غير مقبول، موضوع أن يقتل الطفل أو يؤذى غير مقبول لأي مبرر والله شرعا ولا قانونا. يعني أنا بتكلم دائما بالدافع الشرعي، لن نجد منهج رباني كالإسلام أوصى برعاية الأطفال منذ صغرهم على القيم والأخلاق والصلاة والقرآن، حتى أنه في قبل الرجل وعطية الرجل، الأب يعطي واحد من أولاده ما يعطي الثاني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور ولا على ظلم. قبل الحسن والحسين فاعترض أحد منه عندي 10 من الغلمان ما قبلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليهم تأديبا لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع لن تجد مثله. سيدنا عمر قال للأب الظالم عققته قبل أن يعقك. لن تجد دين السوسة بالأطفال وحقوق الطفل، وكان دائما حريص على أن يكون للطفل شخصية بارزة رائعة منتجة قوامة في المجتمع الإسلام. لكن نيجي اليوم بدون ذنب بدون جريرة ونقوم بقتلهم شرعا. أولا لا يجوز لك أن تطبق العقاب حتى لو كنت وزيرا أو قاضيا للقضاء أو رئيسا لمحكمة، لأن الأمور القضائية تنفيذها مناط بالدولة والسلطة التشريعية القضائية وليس بك أنت كشخص. يعني لو قاضي ما بقدر أقول له عطول روح اعدمه، لازم كتاب ويصادق عليه وله بروسيسر عفوا له يعني إجراءات معينة حتى يتم المصادقة عليه. فالموضوع مش انتقام ولا نزعة غضب ولا شهوة إني أنتقم من فلان وأقتل والله لحرق قلبها طول عمرها، أقتل أولادي وهذيك بدها تحرق قلبه وتقتل بناتها. بأي ذنب سئلت والله، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا ناس حرام، والله العظيم حرام، والله ما بتحمل من هون لعشر سنوات اني اسمع واحد بالاردن قاتل ابنه او قاتل بنته. اتقوا الله في اولادكم، مش قادر تربيه مش قادر وديه عند اخوانك عند امك، زدته لجمعية معينة بالاردن ايتام كذا وقولهم يا عمي انا ابوه عايش لكن مش قادر اطعميه مش قادر ربيه الى اخره، وديه اذا كان متعاطي وديه لمركز اصلاح بيعالجوا لك اياه. لكن ما الك مسوغ، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل نفس جميع. كيف لم يقتل أولاده؟ والله أنا لليوم والله أشعر أني في كابوس مظلم، والله مش مصدق أن الأطفال يقتلون نتيجة خلافات أسرية أو أيا كانت هذه الخلافات حتى لو كان مختلف مع ابنه. رأينا أيضا قضايا السنة الماضية 25 آباء يقتلون أولادهم بإطلاق عيارات نارية لخلافات مالية، بده مصاري بده إشي بقول له أبو بيع زوجني، والأب رافض درسني ما بده يدرسه نكاية بأمه مطلق أمه كمان، هاي مشاكل لذلك ينبغي أن تعالج من الجذور. طيب معي أخوي حسن. أنا قبل ما اروح اخويا حسن، السلام عليكم ورحمه الله.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: الله يحييك دكتورنا. الله يرضى عليك حبيبي حسن، تفضل استاذ حسن تعال الهوا سيدي تفضل.
1: بسم الله. والله سيد دكتورنا انه اشي يؤلم القلب برمضان بشهر الغفران. نعم. احنا صرنا شوف كل يوم والثاني كان قضيه قتل قضيه قتل.
0: اي أيوة والله صدقت صحيح.
1: واحنا احكي لك بشهر غفران والمصطفى والشياطين مصطفه وشياطين الإنس منتشرة بالسحاب قتل بالمفرق قتل اللي بيخبط ما بنا ما بنعرف. ما هو من أمن العقاب أساء الأدب.
0: اي والله والله أنك صادق.
1: من أمن العقاب أساء الأدب.
0: صحيح.
1: أنا بطلب من جلالة السيدة أنه تنفيذ الإعدام وبالساحة حتى الناس تعتبر أن احنا عفد سنسل بغابة كل واحد عفد يصير والله يقتل أولاده يصلوش يقول لي بعدها ناخذ مخدرات ناخذ شيء ما بيصير. احنا ببلد امن وامان بده يتامل الامن والامان، واللي بيسيء الادب بده يتعاقب.
0: اي أيوة والله.
1: الله جعل بين كل اثنين، جعل الجنه وجعل النار وجعل الذكر والانثى والحلو والمر.
0: صحيح.
1: كل شيء له شيء.
0: صحيح.
1: فلازم احنا نكون على حزم من هذا. هذا عندنا دستور القران نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم.
1: اللي يقتل
0: القاتل يقتل. إيه والله
1: والله
0: القاتل يقتل.
1: أنا والله يطالب بهذا الإعدام وكن حتى الناس تعتبر وتكوبه فليشهدوا من الناس يشوفوه حتى لا واحد يسول نفسه
0: الله
1: بأي شيء.
0: الله يضايك يا شيخ حسن، الله يكرمك يا صديقي، وأنا والله أضم صوتي لصوتك وأسأل الله اليوم أن تشكل لجنة يعني من خبراء بجميع التخصصات لدراسة جذور هذه الجرائم ووضع حلول ووضع خط ساخن للبنت اللي بدها تتطلق وأهلها لا ما فيها، أو البنت المظلومة الزوجة، ليس تخريبا للبيوت، لكن واحد يقول لك أنا ما بدي أعيش معك، أنا مش متحملة، والعكس أيضا الشاب كمان اللي مش قادر، وأنا والله يعني لعلي سأخرج فتوى إنه أحيانا الشاب اللي مش قادر يطلق ما معه يطلق ما معه كذا، أن تساعد الدولة أو أن تعين الدولة في مطلقات لقي عندها 4 أولاد وعارف زوجها ما بيقدر يستأجر لها بيت، عارف هي عارفة مادياته، بقول لك وين أروح أسد حالي بالشارع. أنا أتمنى يكون عندها قسم يعنى بمثل هذه الحالات، يوفر لها بيت كريم نحفظ فيه عرض المرأة ونحفظ فيه كرامة أولادنا، هذول أولادنا، هذول مواطنين هذه الدولة، يعني ينبغي أن نفكر خارج الصندوق لننهي هذه الجرائم الشنيعة التي ألقت بوابل سيء كله ظلام كله عنف كله دماء على الصورة المجتمعية للمملكة الأردنية الهاشمية. يعني 5 أطفال في شهر يقتلون، وفي رمضان نادرا فعلا ما كانت تمر يوم إلا وفيها جريمة قتل، وسنة 25 رأينا كثير من الآباء، يعني كثير ليس من باب لأنه مش متعودين أن نرى هذه الصور، فكنا نسمع خبر وخبرين وثلاثة أنه أب أطلق العيارات النارية على ولده فقتله، خلاف مالي، بده السيارة، بده يكمل جامعة ما أعطاه، بده يساعده بزواج ما بده، أو الأب رافض والابن راح طلب البنت هاي دون ما يخبر أبوه طلع من البيت قال له ما بطلع فقام فقتله. من الخاسر؟ الخاسر الأول المجتمع، الخاسر الثاني المجرم اللي قتل أمه واللي قتلت أطفالها واللي ذبح أولاده مثل ما بتذبح الشاة وذبحهم قدام بعض. والله الخروف شرعا النعم، الإبل واللي هي البعارين الكملز يعني والبقر والأغنام شرعا لا يفضل أن يذبح بعضها أمام بعض من باب أحسنوا في القتلة، والله يعني حتى السكين ما نورجيها إياها. لكن أنا اليوم اتقطع قلبي لما قالوا أنه الطفل الثالث كان يحاول أن يتهرب ويقاوم لكنه ما استطاع ولحق بأخويه، إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ مجتمعنا وأن يبقى الخير دائم وأن يبقى الأمن والأمان، وأن يعاقب كل من أساء للمجتمع للصورة العامة بأن آذى زوجته أو آذى زوجها وآذى أطفاله أو ارتكب جريمة قتل أن يعاقب بالعقوبة. ونحن كما قلت من البداية لدينا قضاء نزيه نثق به ونعتمد عليه إحنا إن شاء الله، يعني لكنه طالب بالإعدام حقيقة حتى يبقى عبرة والناس تخاف. كان زمان لما كانت الإعدامات كل فترة يعلنوا الجرائم القتل قلت، لكن الآن عارف 20 سنة ممكن يسقط ويصلح ويدفع وفنجان قهوة وتعال وادخل وأسقط ويطلع بعد كم سنة. لا، أسأل الله أن نرى عقوبات صارمة، لكن الأهم من هذا كله، الأهم من العقوبة أن لا نذهب إلى العقوبة مباشرة، أنا بدي أنهي عارف والله ما معي وقت الآن، الأهم من العقوبة أن نعلم كيف ننهي هذه الجرائم من جذورها، ما بدنا نسمع عنها مجددا ولا بدنا نشوفها ولا بدنا حتى نقرأ عنها. كنا نسمع في جرائم من دول أخرى تكتب في صحفنا عشان تشد الانتباه، ويقول لك بعدين في مصر في في في في الدنمارك في السويد في ألمانيا في الخليج، طب لا تحكي عن جريمة وحنا نفكرها في بلدي وانت قاعد ترويها لمشاهدات أكثر أو لقراء أكثر. ختاما استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سأل المولى أن يحفظ أسرنا بيوتنا وأن يجعل أطفالنا من خير أطفال المسلمين ومن خير المنتجين الطيبين الصالحين لمجتمعاتهم، وأسأل الله أن يهدي آباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأزواجنا لكل خير. أخي أنس مربت جزاك الله كل خير حبيبنا ومايسترو هذه الحلقة، الله يعطيك ألف عافية. أيضا عبد الرحمن أبو رياش كل الشكر حبيبنا، الله يحفظك يسعدك. ويزيد عويضة أيضا كل الشكر والتقدير، وحبك في الله خالد رمزي البزايع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبين

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه. ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امض مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: في طاعة الله.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم. في أسلوب إداري قوي جدا هو اللي بيفصل بين الشخص المشغول والشخص المنجز، واسمه بناء عادات الأعمال. بدل ما يكون شغلك كل يوم عبارة عن محاولة للنجاة من تراكم المهام، اصنع لنفسك نظام تشغيل ثابت، نظام بيحول أهدافك الكبيرة ومهامك الكثيرة لخطوات آلية، أعمال يومية يعني روتينك اللي ما بتتنازل عنه، أعمال أسبوعية وشهرية، محطات المراجعة والإنجاز، أهداف سنوية هي البوصلة اللي بتوجه كل مجهودك. هون بيصير الشغل واضح منظم، والنتائج بالتأكيد راح تكون عالية. الفرق بين رد الفعل والتخطيط بيمثله بموظفين. الموظف اللي بيشتغل على ردات الفعل بوصل الصبح، بيفتح الإيميل وبيستنى الظروف تقرر شو راح يعمل. يوم عبارة عن سلسلة من ردود الأفعال. بينما الموظف اللي بيشتغل على التخطيط بوصل وعارف بالضبط ترتيب أولوياته، المهمة الأولى الثانية والثالثة. وهون هو الشخص اللي باني عادات الأعمال، وهو اللي بقود يومه مش الإيميلات اللي بتقوده أو أي أعمال طارئة تطرأ فيه. طيب كيف تنظم يومك عملياً ضمن هاي القاعدة؟ عشان تسيطر على وقتك قسم مهامك لثلاث فئات: الأعمال الثابتة اللي هي الديلي روتين وبتحتوي على الأساسيات اللي لازم تخلص كل يوم، متابعات، تقارير، تحديثات، أعمالك الثابتة هاي بتخلصها بأقل مجهود ذهني لأنها صارت عادة. الأعمال المتغيرة هون مساحة مرنة للطلبات المفاجئة اللي بتجيك، المشاكل التقنية أو الاجتماعات الطارئة، دائما اترك لها فراغ في جدولك. ثلاثة الأعمال التطويرية، وبتكون بالعادة من الخطة اللي انت حاطها بدك تحسن بيئة العمل أو تطور مشروع إضافي. الخلاصة، الإنجاز العالي مش انفجار مجهود مفاجئ، هو تراكم بسيط لعادات يومية ذكية. كل ما حولت مهامك لهاي العادات رح تضمن النجاح تلقائيا وبدون استنزاف لذهنك كموظف مثالي. ابني عاداتك قبل ما يضيع وقتك. وإذا حاب تتعمق أكثر في هذا الفن بنصحك بكتابين: كتاب العادات الذرية وكتاب قوة العادات، واربطهم في أعمالك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
1: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا. فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا. كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، إنه منادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقية أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، سنصدقك. طيب إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، تبا لك لهذا جمعتنا. قالت قريش يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي فيه محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالأناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء وندانا، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب أيها الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون. بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذن القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم، كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون. اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك. يا رب زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأكارم، أذكركم أن كل إنسان بعد أن شعر بخيبة أمل فيما يتوهم يسأل ماذا أعمل، فكان الجواب كن مسلما. أنت إذا كنت مسلما وسعت دوائر الحق وضيقت دوائر الباطل. وحينما يتوهم المسلم أن الدعوة من اختصاص أناس متفرغين متبحرين متفوقين، يقع في وهم كبير، لأن كل مسلم ينبغي أن يكون داعية بشكل أو بآخر في حدود ما يعلم ومع من يعرف. وأنا أضيف، ويمكن أن تكون من أكبر الدعاة وأنت صامت، كما أن القرآن واعظ ناطق، الموت واعظ صامت. هناك واعظان، واعظ ناطق هو القرآن، وواعظ صامت هو الموت. وهناك داعيتان، داعية ناطق وداعية صامت. ولعلي أظن أن الداعية الصامت أبلغ أثراً في هذه الأيام بالذات بعد أن كفر الناس بالكلمة بمطلق الكلمة من الداعية الناطق. يعني استقامتك دعوة، أمانتك دعوة، صدقك دعوة، إتقان عملك دعوة، إنصافك دعوة. لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بخلق قويم، لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بمسلم منصف، لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بمسلم صادق، لا ينجذب الناس إلى الدين إلا بمسلم أمين. لذلك مهما نشرت من كتب، ومهما ألفت من محاضرات، ومهما ألقيت من موضوعات، ما لم يكن هناك مجتمع يعيش الإسلام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن تتوسع دوائر الحق. يبقى الإسلام في الكتب وفي رفوف المكتبات، بينما الواقع بعيد عن الإسلام بعد الأرض عن السماء. وقد تحدثت عن أن كل مسلم ينبغي أن يكون داعية بشكل أو بآخر، ناطقا أو صامتا، وناطقا فيما يعلم فقط، فيما تعلم، ومع من يعرف، في الدائرة الضيقة التي تحيط به فقط. عليك بخاصة نفسك، خاصة النفس أقرباؤك، وأنذر عشيرتك الأقربين، وخاصة نفسك أصدقاؤك، وخاصة نفسك زملاؤك في العمل، وخاصة نفسك من يلوذ بك. لست مكلفا أكثر من ذلك. أما أنت حينما تفعل هذا أديت الذي عليك، ولست مسؤولا عن الأهداف الكبرى التي تنتظرها كي تحقق للإسلام غاياته البعيدة. افعل ما تستطيعه، أقم الإسلام في بيتك وفي عملك، وهاتان المملكتان أنت ملك فيهما. فإن لم تقم الإسلام في بيتك ولا عملك أقيمت عليك الحجة. أيها الإخوة الكرام، تحدثت عن الداعية بالمفهوم الواسع، عن أن كل مسلم ينبغي أن يكون داعية، كل مسلم ينبغي أن يكون صادقا، وكل مسلم ينبغي أن يكون أخلاقيا، وكل مسلم ينبغي أن يكون منصفا. أيها الإخوة، هؤلاء الذين يدعون إلى الله ناطقين قد ينحرفون، قد ينجذبون إلى جهة في الدين ويهملون جهة أخرى. فمثلا هناك من الدعاة من يعنى بالنصوص التي تدفع الناس إلى اليأس الشديد، يعني أية خطيئة فيها نص يتمسك بهذا النص ويغفل نصوص الرحمة، يورد نصوص الحساب الدقيق والشدة، وهذا حق ولا بد من إرادها. أما أن يغفل نصوص الرحمة، نصوص العفو، هذا سلوك متطرف. يعني حينما يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، هذا حق، قاطع رحم. وحينما يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، وهذا حق. وحينما يقول عليه الصلاة والسلام كفر بالمرء تبرؤ من نسب وإن دق، هذا حق. لكن الحق أيضا أن تقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحق أن تقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
كيف دعا الأنبياء إلى الله عز وجل؟ رغبا ورهبا، خوفوا الناس ثم أعطوهم الأمل برحمة الله عز وجل. لا بد من التوازن، لا بد من أن تتوازن بين نصوص الرحمة ونصوص العذاب، بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. أما أن تختص بالوعيد وأن تهمل الوعد، أما أن بالمقابل هناك من الدعاة من يطمع الناس برحمة الله إلى درجة فيها سذاجة، يعني قل لا إله إلا الله وانتهى كل شيء وافعل ما تشاء. ما قال هذا النبي؟ قال من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. يعني إذا دعوت إلى الله نطقا ينبغي أن تعتدل وأن توازن بين نصوص الرجاء ونصوص الخوف، بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. تذكر وعيدا ووعدا، رجاء وخوفا. أما أن تختص بجانب وتهمل الجانب الآخر وتنسى أن الله رؤوف رحيم، غفار الذنوب، ستار العيوب، هذا ليس من الحكمة في شيء. هذه واحدة أيها الإخوة، أن تأخذ نصوص الوعد ونصوص الوعيد، أن تأخذ آيات الرحمة وآيات العذاب، أن تأخذ مشاهد أهل الجنة ومشاهد أهل النار. لا بد من التوازن بين الطرفين. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني هناك من الدعاة من يكثر من مديح الآخرين، مديح ولهم أخطاء كثيرة ولهم مخالفات كثيرة ولهم تجاوزات كثيرة وعندهم بدع لا تعد ولا تحصى وعندهم شرك خفي. كل هذه الأخطاء في العقيدة والسلوك يتجاوزها ويجعل من كلمته ثناء عصرا للحاضرين. هذا الإنسان المسلم المقصر إذا رأى من يمدحه وهو في قمة العلم يرتاح ولا يحتاج إلى أي توبة أو أي عمل. فمن الخطأ أن تجامل. يعني أقول لكم دائما أيها الإخوة، الدعاة الصادقون ينبغي أن يرفعوا الناس إلى مستوى الشرع، وهناك دعاة يحبون أن تكون لهم سمعة واسعة جدا يهبطونهم إلى مستوى الواقع الذي لا يرضي الله عز وجل عن طريق الفتوى وعن طريق التجاوزات وما إلى ذلك. لا بد من الإنصاف، لا بد من أن تطمع الإنسان برحمة الله، ولا بد من أن تخيفه من عقاب الله. لذلك ورد في بعض الآثار القدسية يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. هنا الشاهد، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. معنى ذلك أن قلب المؤمن ينبغي أن يكون مفعما بتعظيم الله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الخط الأحمر تحت كلمة عظيم، الحروف العريضة تحت كلمة عظيم، هو آمن بالله كما آمن إبليس، قال له ربي خلقتني ربي فبعزتك، لكن ما آمن بالله العظيم. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. إذن قلب المؤمن ينبغي أن يكون مفعما بتعظيم لله لا حدود له، وبخوف من الله عز وجل، خوف صحي، هناك خوف مرضي، هناك وسواس، ومحبة لله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تكون متوازنا إن تكلمت عن الله عز وجل، لا ينبغي أن تأخذ جانبا مخيفا وأن تغفل الجانب المضيء. في جانب الرحمة، في جانب العقاب، هناك من يحدثك عن بلاء الله فقط، طيب أين رحمته؟ ولا سيما في هذه الأيام تجلس في جلسة هناك من يئس من روح الله،
يأس من نصر الله، يأس من أن يقوم للمسلمين قائمة. أنا أقول لهؤلاء في هذا المجلس: تحدثوا ما شئتم، وحللوا ما شئتم، وتشاءموا ما شئتم، لكن لا تنسوا أن الله موجود، وأن الله بثانية واحدة يقلب كل موازين القوى. أيها الإخوة الكرام، من العدل في النصوص أن تجمع بين الكليات والجزئيات. ترى إنساناً همه الجزئيات، قضايا كبرى، شرك كبير، يأس من رحمة الله، يعني أخطاء في العقيدة ماحقة ومهلكة، ويهتم بالأشياء الجزئية. أنا متأكد وموقن أنه ليس في الإسلام لب وخشور، حاشا لدين الله أن يكون فيه قشور، لكن في أولويات. هناك من يعنى بالجزئيات فقط، كأن ترى مركبة محركها محترق وتعتب على صاحبها أن هناك يعني شيء خللا في جزء ثانوي فيها. هذا الخلل خلل، لكن هناك خلل أخطر بكثير، أن محركها محترق، هي وقافة وليست سيارة. فما الذي يعنيك من مرآة لم تكن مناسبة فيها؟ أيها الإخوة الكرام، لا يمكن أن نقبل أن في الإسلام لباً وقشور أبداً. الإسلام هو دين الله، وكل شيء جاءنا عن الله أساسي جداً، ولكن في أولويات. هذه الأولويات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قلما ينتبه إليه المسلمون. قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادتا التوحيد والرسالة، فإنهم أطاعوك لذلك، إن قبلوا هذه العقيدة أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سوى الله وأن هذا الإنسان هو رسول الله، قال: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى نهاية الحديث. معناه ليس من الحكمة إذا كنت داعية من دعاة فرض العين، أنا أسمي كل مسلم داعي فرض عين، إذا كنت داعية من دعاة فرض العين، دخلت إلى بيت ورأيت صورة معلقة على الجدار، هم لا يصلون، ليس من الحكمة أن تقيم النكير عليهم لهذه الصورة وهم لا يصلون، ليس من الحكمة أن ترى خاتم ذهب في يد رجل وهو مشرك بالله عز وجل. فلا بد من أن تبدأ بأصل العقيدة، لا بد من أن تبدأ بأصول الدين، وبعد إذن تأتي إلى فروعه. أما أن تبدأ في الفروع وأن تجعل كل دعوتك في الفروع وأن تقيم النكير على آلاف المخالفات وآلاف البدع التي لا يعبأ من يفعلها، لا على أنها بدعة ولا على أنها سنة، هو أصل المكلف وهو الله، معرفته به مهزوزة جدا. فنحن لا نقول في الإسلام لب وقشور، مستحيل أن يكون هذا، ولكن نقول في الإسلام أولويات. يعني مثلا، وإن كان مثل صارخ، إنسان يساق للإعدام وعليه مخالفة سير، أمن الحكمة أن تذكره بهذه المخالفة؟ ما قيمة هذه المخالفة؟ وستنتهي حياته بعد حين. فلا بد من أن نبقى في الأولويات كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اطمأننت إلى عقيدة هذا الإنسان أدعوه إلى الفرائض 5، إن اطمأننت إلى أنه يؤديها أدعوه إلى السنن، إن اطمأننت إلى أنه يؤديها أدعوه إلى المستحبات، وهكذا. أيها الإخوة الكرام، الذي أتمناه على كل من ينطق بالحق أن يجمع بين الترغيب والترهيب والكليات والجزئيات، وأن يجمع بين الأولويات والثانويات، علماً بأنه كما قلت مرتين ليس في الإسلام قشور نهملها،
ولكن في الإسلام أولويات نبدأ بها. يعني مثلا لو دخلنا في أحد الجزئيات، النبي عليه الصلاة والسلام فيما حدثنا أبو سعيد رضي الله عنه قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذن فليمسحه وليصلي فيهما. كان المسجد أرضه من الحصى، من الحصى. شيء آخر، أحد أصحاب النبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلي وقد وضع نعله عن يساره، ما صلى فيهما. في حديث صحيح أنه صلى فيهما، وفي حديث صحيح آخر ما صلى فيهما، وضعهما عن يساره. وفي حديث يقول أبو مسلمة ابن يزيد الأزدي: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وفي حديث آخر أنه كان يصلي حافيا ومنتعلا سواء بينهما. وفي حديث آخر رأيته يضع نعليه بين رجليه إن كان عن يساره أحد. أيها الإخوة، وفي حديث خامس: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. الأمر على التوسعة. يعني ملخص هذه الأحاديث، يقول بعضهم بالكراهة الصلاة بالنعلين، ويقول بعضهم بالاستحباب في الصلاة بالنعلين، ويقول بعضهم بالجواز في الصلاة بالنعلين، ويقول بعضهم بشروط في الصلاة بالنعلين، أن يكون ليس فيه أذى. أنا ما أردت تفاصيل هذا الموضوع، ولا أردت أن أقحمكم في موضوعات جزئية تحتاج إلى درس فقه، لكن أردت أن أضع بين أيديكم أن الأمر على التوسعة أحياناً لا على التشديد. أما حينما تغدو هذه الخلافيات مصدر قلق ومشاحنة وبغضاء واتهام، واتهام بالشرك، واتهام بالتقصير، هذه هي مصيبة المسلمين. يعني بأسهم بينهم وعداواتهم بسبب جزئيات لا بسبب كليات، عداواتهم بسبب جزئيات لا بسبب كليات. لذلك نحن نريد أن نرتب الأولويات، وأن نتعاون فيما اتفقنا، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، أو أن ينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ يا من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يا الغرب إخواني ما عند الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضل الله الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولهم في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة معدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا ذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها، لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فلقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، بتعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه. هذا المضطر لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة، يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه وأبوه قالوا بحكيش معك، بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. مع الآية 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أنت مشغول طول اليوم وما في نتائج فأنت مش منتج، أنت ضايع. هاي المشكلة اليوم عندي كثير موظفين ومدراء، انشغال بدون إنجاز وحركة بدون تقدم. ليش؟ لأنه ببساطة عم تشتغل بدون خطة واضحة. بتصحى بتروح الشغل وبتمشي يومك حسب اللي بيجيك، وهون المشكلة. ما تبلش يومك بدون جدول أعمال واضح. أي حدا بطلب منك شغلة ما تمشي وراها مباشرة وتبلش تنفذها، لأنه بنهاية اليوم حتكون تعبان وبدون نتيجة واضحة. ابدأ يومك كموظف مثالي، بضع جدول أعمال واضح، عارف شو بده ينجز، وما بسمح لحدا يخرب عليه يومه. عشان ما تكون زي الأول اليوم بقوده، كون زي الثاني هو بقود يومه. أول ما توصل شغلك اكتب جدول أعمال واضح محدد قابل للتنفيذ. وقاعدة مهمة جدا، أي مهمة خارج جدول أعمالك ما تنفذها فورا، أجلها لليوم التالي أو بالوقت المحدد اللي أنت بتشوفه مناسب، إلا إذا كانت طارئة أو بتأخذ منك أقل من 5 إلى 10 دقائق. ويومك لازم يكون مبني على خطة يومية من خطة أسبوعية، وخطة أسبوعية من خطة شهرية، وخطة شهرية من هدف سنوي. هيك بصير كل يومك خطوة للأمام. موظف بدون خطة كل يوم شغل جديد بدون اتجاه، فبعد شهر بتلاقيه نفس المكان. موظف بخطة كل يوم جزء من هدف واضح، فبعد شهر فرق واضح في تقدمه وإنجازه. الانشغال مش إنجاز، والإنجاز بدون اتجاه ما بيصنع تقدم. فما تكون موظف مشغول وبتعتبر حالك بتنجز بس أنت ما بتتقدم، كون موظف مشغول وبتنجز وبتتقدم. فمن اليوم ما تبدأ يومك بدون ورقة وقلم، وأكتب وحدد والتزم، وخلي يومك يخدم هدفك مش يسرق وقتك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويسألونك عن الروح قل الروح

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يسمعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الشعراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قليلا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الفرقان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: منكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.